0: فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الجنة، أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض الاثنى عشرية. هم بغاة معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم. فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم. فهم خدم لليهود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اختصم خصمان في ربهم إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. ما اختصم خصمان، أي خصمين يختصمون في ربهم؟ أحد من الرافضة والآخر من غيرهم، إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. وقال شيخ الإسلام: ومعاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير، حتى يقول العلماء: الرافضة هم حمير اليهود، هم حمير اليهود. ما أراد اليهود أن يصلوا إلى بلد إلا ركبوا على الرافضة من مئات السنين. وليس
1: هذه عدة أوراق يقول فيها: سمعنا اليوم أخبارا بتحرير بلاد سوريا من النظام الرافض النصيري، فهل هذا الخبر صحيح؟ أوراق كثيرة. نعم صحيح هذا الخبر، وقد فرح به المسلمون في العالم كله، ونسأل الله تعالى أن يتم هذه الفرحة وأن يرينا الخير، سواء فيما حصل من خير في سوريا أن يتمه على خير وصلاح ونفع للمسلمين، وهكذا في اليمن أن يكون نظير ذلك. سبحان الله، في خلال 10 أيام عدة محافظات كبيرة وبلدان واسعة حررت، في ليلة واحدة أمس في العصر أو في الليل كانوا لم يدخلوا مدن من أكبر مدن سوريا، حمص ودمشق، وما صلوا الفجر اليوم إلا فيها. نصر عظيم، الناس يكبرون في كل مآذنهم ومساجدهم ويفرحون، فقد مضى عليهم ظلم كبير، قتل منهم مئات الآلاف وشرد ملايين من الشعب، وسجون الظلم والعدوان مليئة بالرجال والنساء، تجمع عليهم شذاذ البشرية من مناطق كثيرة، من إيران، من لبنان، من العراق، من باكستان، من أفغانستان، ولكن كما قال الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فإذا جاء نصر الله فلن يقف أمامه شيء، والرعب إذا دب في قلوبهم لا يحجزهم شيء. كل إنسان لا يلوي على نفسه يريد الفرار والنجاة بنفسه. فنسأل الله تعالى أن يسمعنا الخير فيما يأتي من الأيام، سواء في اليمن أو في سوريا أو في لبنان أو في العراق. ويا له من نصر عظيم إذا كسر، وقد كسر بفضل الله، المد الشيعي. هذه كسرة للشيعة في العالم، ليست في سوريا فقط. جهود يبذلونها وخطط يسيرون عليها من نحو 50 سنة، أموال أنفقوها طائلة. تحالف معهم قوى الشر في العالم، وفي عشية وضحاها تكون هذه الأحلام كسراب بقيعة، وترجع البلدان إلى أهلها، أهل السنة المسلمين. هذا نصر عظيم. هذا اليوم يعتبر في الحقيقة يوما عظيما، يوما كبيرا بالنسبة للمسلمين، ليس لأجل سوريا فقط أو لأجل إسقاط النظام هذا النصيري، لكن لأجل كسر الشيعة. فكسر الشيعة في العالم يبدأ من هناك إن شاء الله، وهذه تعتبر إن شاء الله هي الطريق الصحيح لتحرير فلسطين. فلا يتم تحرير فلسطين من اليهود وما حولها دول رافضية، إنما تحرر إذا كان ما حولها دول سنية. وننصح إخواننا وأنفسنا جميعا أننا ندعو لهم، لا نغفل أن الله يكسر الشيعة ويمكن لأهل السنة. فهؤلاء المقاتلون نسأل الله أن يكونوا خيرين صالحين، نسأل الله لهم الصلاح والخير، وأن يعينهم على ما هم عليه. ومهما وجد عندهم من مخالفات وهم من أهل الإسلام، فهم خير بكثير من الرافضة. فالدعاء لهم، وهكذا الدعاء لسائر المسلمين في البلدان، أمر مهم. فالمسلمون اليوم كما سبق من كل مكان يتواصل الأخوة بنا، كلما أردنا نقرأ شيئا يتواصل بعض الأخوة ويأتينا بأخبار سارة. نعمة عظيمة. ماذا قال الله في انتصار الروم على الفرس؟ والروم كانوا نصارى كفار. قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فأخبر الله أن المؤمنين يفرحون بنصر الله للروم على الفرس، لأن الفرس كانوا أهل شرك والروم كانوا أهل كتاب وهم أقرب إلى المسلمين. كيف واليوم انتصر المسلمون على الفرس؟ فرح عظيم للمسلمين في كل العالم، يعتبرون هذا اليوم عيدا. فالله الله يا أهل اليمن بالتأسي بإخوانكم. 10 أيام اليمن أظن ما تحتاج 10 أيام، تحتاج 3 أيام إن شاء الله. أغلب المناطق التي سيطر عليها الحوثي الآن أهل سنة، والله لو قام من كل حارة 10 أو 20 لأطاحوا بالحوثي في ثاني ليلة، ما يبقى له بقية. أين خير لهم؟ عيش بقهر وإذلال وابتزاز لأموالهم، وقتل لخيرتهم، وسجون لرجالهم ونسائهم، أو توكل على الله سبحانه وتعالى وتنسيق مع من شاء الله أن يسقوا، ومن تقبل أخذه الله شهيدا فهذه كرامة له، ومن جرح يعافيه الله، ومن انتصر يكرمه الله بالعزة. فهذا الموقف إذا كان هناك تدبير صحيح من أولياء الأمر من القادة من التحالف العربي من المسلمين في شمال اليمن أحسن فرصة لكسر الحوثيين. الرافضة مكسورون في العالم، مهزومون، أهل العراق في ذعر شديد. رافضة العراق والحشد الشعبي انتشروا على حدود سوريا في ذعر، وهكذا غيرهم. والمعنويات منهزمة، فاستغلوا الفرصة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على استغلال الفرص، فوالله إنها نعمة. فنداؤنا لأولياء الأمر في اليمن وللقادة وهكذا للتحالف العربي أن يستعينوا بالله في كسر الحوثيين. الناس في شمال اليمن قد سئموا الحياة مع الحوثي، كلهم سيقوم عليه، لكن يحتاجون منكم إلى تشجيع، يحتاجون منكم إلى بدء. لا يمكن أن يقوم ناس مواطنون بجهودهم إلا إذا وجد لهم تشجيع، وأن يبدأ القادة وأولياء الأمر في جبهاتهم يحركونها. فإذا حصل ذلك بإذن الله تعالى أيام يسيرة معدودة، وهذه البلدان بيد المسلمين وقد طهرت من الرافضة. الناس سئموا العيش تحت حكم الحوثيين ووطأتهم، أذلوا الناس. فالله الله في استغلال هذه الفرصة، الله الله في السعي في كسر شوكتهم. إن لم يكسروا اليوم متى سيكون كسرتهم؟ والحمد لله الأمور متهيئة، الجيوش موجودة وكثيرة وقوية، وأيضا من الأسباب العظيمة نصر الله وتأييده موجود لمن هو على الحق. أيضا هذه أمانة على أولياء الأمور وفي أعناقهم، هذه شعوب من شعوبهم، كيف يتركونهم تحت حكم الرافضة يقتلون منهم ويأسرون ويسجنون ويسلبون أموالهم؟ هذا في ذمتهم ويسألهم الله عنهم. فوالله لو قامت جهود صادقة أن المعركة ممكن تكون أخسر وأيسر من معركة سوريا. إذا كانت أكبر مدينتين أو من أكبر المدن تتهاوى في ليلة، ليلة واحدة الساعة 11 في الليل أمس وهم لم يدخلوها، وما صلوا الفجر إلا فيها، نصر عظيم. والناس قامت من الداخل، والرعب إذا دب في القلوب لا يحجز أهله شيء، كل واحد يريد أن يفر بنفسه. فنسأل الله تعالى النصر للمسلمين والتأييد والتمكين. نسأل الله تعالى أن يتم هذا النصر في بلاد سوريا على أحسن ما يكون، وأن ينصر أهل اليمن وأهل العراق وأهل غزة وغيرهم من المسلمين المستضعفين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون

تمسكون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس
1: له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون.

0: هم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
1: ولا أنسى أن أنبه إخواني مجددا أيضا بالدعاء بالاجتهاد بالدعاء على الرافضة أن يهلكهم في هذه الليالي المباركة وأن ينصر المسلمين عليهم، فإنهم شر مستطير، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لن يتركوا أحدا، والله لن يتركوا الإخوان المسلمين، ولن يتركوا أصحاب الانتقال، ولن يتركوا أهل السنة، ولن يتركوا حتى الصوفية، ولن يتركوا أحدا حتى يكون الناس كلهم رافضة إثني عشرية مثلهم، وإلا فإنهم لا يتركون أحدا، بل ربما من كان في أوساطهم ولم يكن سيدا وشعروا منه أي انحراف يمين أو يسار ربما قتلوه. ولا تستغربوا أن يحيى الشامي الذي يعتبر العقل المدبر للرافضة أنه ما قتل بالكورونا، وإنما ربما ذبح عن طريق الحوثيين، وربما اختلف معهم، وهكذا غيره من تلك القيادات التي كلما سمعنا قالوا مات بالكورونا. فالرافضة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فعندهم عنصرية لا تتصورها، عندهم عنصرية ما تتصور من شدة العنصرية التي عندهم. فمن لم يكن سيدا إنما يستخدم لوقت الحاجة، يستخدم لوقت الحاجة ثم يتخلص منه، فيدعى عليهم بارك الله فيكم في هذه الأيام، يدعى عليهم ويجتهد في الدعاء بأن الله يهلكهم وأن يطهر البلاد اليمنية وسائر البلدان من الرافضة، فإنهم رجس ما حلوا في بلد إلا وأفسدوها وغيروا عقيدة أهلها وأخلاقهم ومبادئهم وكل خير فيهم، وهم يسعون الآن إلى تغيير كل ما يستطيعون في المناطق التي سيطروا عليها، وربما كما سمعتم لو استمروا 10 سنوات أو 5 سنوات ربما لا تسمع من يقول قال الله وقال رسوله في المناطق التي يسيطر عليها الرافضة، لا تسمع إلا قال أبو عبد الله عليه السلام وقال سيدي حسين رضي الله عنه، وهكذا يصنعون. كما سمعتم أنهم قد طبعوا تفسيرا للقرآن بعشرات الآلاف من تفاسير حسين بدر الدين الزنديق الكافر الذي كلامه كله طعن في الصحابة في أم المؤمنين وتحريف للقرآن وتبديل للأحكام وغير ذلك من الخرافات والكفريات والزندقة، ويجعل تفسير للقرآن، وربما يدرسونه في المدارس الحكومية ويقررونه في المساجد، فكيف سيكون حال الناس؟ كيف سيكون حال الناس إذا كان ما لهم إلا نحو 5 سنوات، وإذا ببعض من كان ينتسب إلى السنة يقاتل معهم، بعض من كان ينتسب إلى السنة والتوحيد والحق وإذا به قد صار يقاتل معهم ويدعو بدعوتهم، كيف لو استمروا أكثر من ذلك؟ فلهذا نجتهد بالدعاء، ومن استطاع أن يلتحق بالجبهات لقتالهم فليفعل، من استطاع أن يلتحق بالجبهات لقتالهم فليفعل، فهو مشكور مأجور، ولا يقع في مخالفات شرعية، يجاهد في سبيل الله ويخلص النية لله، ويكون نيته رفع راية لا إله إلا الله وكسر شوكة هؤلاء الملحدين المشركين. وهذا يقول هل صحيح أن مأرب على وشك السقوط؟ إذا تخالف التحالف مع الشرعية مع القبائل مع الجيش الذي يسمى بالجيش الوطني وكل واحد يكيد للآخر ستسقط، وإذا اجتمعوا واتحدت كلمتهم فستسقط صنعاء بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل عن سحرة فرعون لما أرادوا مناظرة موسى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، اجتماع الكلمة وتوحيد الصف هذا يحصل به الخير ويحصل به النصر، والتفرق هذا الذي من خلاله يتسلل الحوثي لواذا ويسيطر على البلدان بلادا بلادا ويشتري بعض المنافقين، ولا يدخل الرافضة بلد إلا وقد اشتروا من أهلها ونسقوا لهم فيدخلونها عن طريقهم. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. القوة تذهب بالتنازع والتفرق والتشرذم والسعي وراء المناصب والمال، والذين يجعلون من هذه الحروب عبارة عن تجارة ليس لهم هم إقامة دين الله عز وجل، وإنما يريدون التجارة من وراء هذه الحروب وتكديس الأموال في البنوك وبناء العمارات وشراء العقارات، هؤلاء هم سبب الهزيمة، هؤلاء هم سبب الهزائم وسبب الضعف الذي يحصل في أوساط المسلمين. وإلا فأهل السنة في بداية قتالهم للرافضة ما كان عندهم عدة ولا عتاد، لا ألف سعودي ولا صرفة ولا حتى أسلحة، وأوقفوا الرافضة 100 يوم في دماج ما استطاعوا أن يتقدموا شبراً واحداً، ما عندهم إلا ذخيرة قليلة وعددهم قليل ومكانهم محصور في كيلو واحد، وهم محصورون من كل جهة وما استطاع الحوثي أن يتقدم، لكن كانوا على قلب رجل واحد يقاتلون دفاعاً عن دينهم وعقيدتهم وأعراضهم ودمائهم، لم يكن لهم هم دنيا ولا مال ولا منصب، فحصل لهم ذلك الشرف العظيم الذي سجله التاريخ. وأما إذا كان القتال من أجل الدنيا والمناصب وكل واحد يريد يتخلص من الآخر، هذا يقدم هذا وهذا يقدم هذا، فهذا علامة الخذلان. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يهلك الرافضة وأن يدمرهم وأن يعجل بزوالهم حتى لا ينتهي شهر رمضان إلا وقد كسروا بإذن الله عز وجل. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
2: أخ يقول: خرجت دعوة إلى بعض القرى فوجدت بعض الناس يجادلني في الرافضة وأنهم ليسوا بكفار، ويستدل بكلام الشيخ مقبل رحمه الله الذي ذكره في كتابه الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، ويقول إن الشيخ رحمه الله لم يكفر الرافضة. نعم، الشيخ له كلمة في آخر كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، وهو محمول على أنه يريد بهم الشيعة، يقول عامتهم مسلمون، وإلا له كلام يبين فيه كفر الرافضة، كلام آخر يبين فيه كفر الرافضة، كلام كثير له، وأن هناك كتب تدخل إلى اليمن فيها الكفر البواح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان، رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. نعم، أحسن. قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق، أيضا أخذنا اسمي جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة أشهرها معنيان، فما هما في اسم الله جل وعلا الصمد؟ نعم السيد الذي انتهى في سؤدته، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. نعم. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقول لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب، وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق. وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد، واسمه الأحد، ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة، معناه الانفراد. فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره، وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك،
2: يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله ولله المثل الأعلى. هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا، والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله. فالله أحد منفرد، مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء. بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه، ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عدة فروق، 7 فروق، نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله. فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس. أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل، فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص، وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد. ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه: فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد، أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون. بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة، فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد. فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى الأحد والواحد. وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأنه لا يساوي الخلق، كم قرر الله تعالى هذا في القرآن. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، هل تعلم من يساميه، ذم الله تعالى من ساوى به غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم، الله فرد في كل ذلك، إذن فيجب أن نفرده بالعبادة، يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف. فإثبات هذه الأسماء
3: يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي، وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، واستدل له بآيتين في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء. الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها، ومنه حديث الهجرة قال هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية. فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معرفة ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا،
2: وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه، هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك. يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداها كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بيّن الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة ويستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين، تدل، ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين. ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية، البيان، الإرشاد، ما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به
3: التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء. قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه، يلهمه الصواب، يشرح صدره لقبول الحق والرضا به. فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى، هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت. أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله، وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة. فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذن هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي
2: يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق، يشرح صدره له، يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه، هذا من الله تعالى الهداية، ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى

0: إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباده أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته، أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد مضطر إلى هداية الله، عليه أن يسأل الله تعالى الهداية. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذلك؟ قد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الناس لو لم يهدهم الله تعالى في ضلال، لو لم يهدك الله تعالى في كل شأنك ما اهتديت، حتى في مصلحتك في الدنيا لو لم يهدك الله إلى تدبير أمرك وإصلاحه ما اهتديت. ابن آدم الأول قتل أخاه ولم يهتدي إلى ما يصنع به، حتى هداه الله كيف يصنع بأخيه الذي قد قتله وارتكب الخطيئة فيه، علمه الغراب بتعليم الله تعالى له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المسلم لا يتكل على ذكائه ولا يعتمد على فطنته وفهمه مهما بلغ، بل يلجأ إلى الله تعالى في سؤال الهداية. فإذا لم يهديك الله تعالى لا ينفعك فهم ولا ذكاء، فقد ضل أناس من أذكياء العالم ممن لا يقارن بهم سواهم في الذكاء والفهم والفطنة، ضلوا في كثير من الأحوال. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا، فمعرفة معنى هذا الاسم يدعو العبد إلى شكر الله، فالله هدانا لمصالحنا أولا في الدنيا، هدانا إلى ما يصلح أمورنا، أيضا هدانا الله تعالى بأن بين لنا، أنزل إلينا الكتب، أرسل إلينا الرسل، يسر لنا من يدلنا على طريق الخير ومن يحذرنا من طريق الشر، كل هذا من هداية الله. أيضا نحمد الله تعالى ونشكر أنه هدانا للإسلام، جعلنا مسلمين، جعلنا بين أبوين مسلمين، جعلنا في بلاد الإسلام، هدانا للصراط المستقيم، هدانا لما نحن فيه من علم، من ذكر لله تعالى، من مجالس الخير والهدى، فكل هذا من هداية الله، ولولا هداية الله لنا ما اهتدينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هو الصحابة حين كانوا يعملون في بعض الغزوات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. في بعض الروايات: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لنا ما اهتدينا لذلك. فهذا كله مما يدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا. إذن هذه بعض أسماء الله سبحانه وتعالى: اسمه جل وعلا الأحد والواحد، واسمه جل وعلا الهادي، وهي من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم. أخ يقول: هل الأحدية هي الوحدانية؟ نعم، لكن الأحدية من الأحد والوحدانية من الواحد، وهما صفة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله،

له لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. قدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم نعم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة، ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاث أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاث الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر، في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه الأسماء في اللغة: أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق. خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة: يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر. ومن كلام العرب: خلق الأديم، والأديم هو الجلد. ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه. أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربة، فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. كما سيأتي خلقناكم بمعنى التقدير، إنه سابق على التصوير.
فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني، أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد، قال برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه. ومنه قولهم أعطوا القوس باريها،

0: هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب منه، برئ إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى. ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا. وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة. هذا معنى أيضا في حق الله، فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق. والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير، وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، لأن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذا الخلق في حق الله سبحانه وتعالى ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ. وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير، فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جمع. يقول قائل هل معنى أن الله خالق هناك خالقون آخرون؟ هو بهذا المعنى، بهذا التقدير. منه قول الله سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لهذا الشيء الذي قدرتموه مشابها لخلق الله أحيوه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الخلق هنا هو التقدير، وأما إيجاد الشيء من العدم فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عاجز عنه ولو في أصغر المخلوقات. الاسم الثاني اسم البارئ، الباري بالياء والبارئ بالهمزة، فتوبوا إلى بارئكم والله الخالق البارئ. فمعناه في حق الله سبحانه وتعالى بما يوافق المعنى الأول لاسم الخالق وهو الإيجاد من العدم، فالبرء هو الإيجاد للمخلوقات، برأ البرية أي أوجدها. ومنه قول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها، قيل راجع إلى السماوات والأرض أي من قبل أن نوجد السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة أي من قبل أن نوجد المصيبة. فإذن إذا اقترن الخالق والبارئ يكون الخالق بمعنى المقدر، لأنه حينئذ يكون البارئ بمعنى الموجد. ومنه قول القائل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، تفري أي توجد، ولا أنت تفري ما خلقت أي توجد الشيء الذي قدرته وتمضيه وتمضي ذلك الشيء، وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يوجد ذلك الشيء الذي قدره. فالبارئ إذن الموجد للمخلوقات على غير مثال سابق. والبرية هم الخلق، قال الله في المؤمنين أولئك هم خير البرية، قال في المشركين أولئك هم شر البرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحب وبرأ النسمة، نسمة الروح، برأها أي أوجدها. قال الخطابي رحمه الله كلاما معناه قال وأكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح، فلا يقال برأ السماوات والأرض، لكن يقال برأ البرية، برأ الإنسان، برأ النسمة. ونبه على هذا أيضا ابن الأثير في جامع الأصول، وأن أكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح. الاسم الثالث من هذه الأسماء هو اسم الله تعالى المصور، والمصور هو الذي أوجد المخلوقات على صورة شاءها وأرادها. ف فهو المصور لها على صورة معينة، جعل للإنسان صورة معينة وجعل للحيوان صورة معينة، فهو الذي صور المخلوقات كيفما شاء سبحانه وتعالى. فإذا قال الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا نظرنا إلى هذه الثلاث الأسماء وأن الله سبحانه وتعالى جمعها في موضع واحد ورتبها بهذا الترتيب، نجد فيها مناسبة بديعة: الخالق لأن الخلق سابق، البارئ لأن البارئ بعد الخلق، المصور لأنه بعده. فالخالق أي الذي قدر المخلوقات، قدرها، قدر كيفيتها وصفتها، قدر وجودها، قدر آجالها. البارئ الذي أوجدها، أنشأها من العدم. المصور الذي أوجدها على صورة معينة وجعل لكل مخلوق صورته الخاصة به. ولو تأمل الإنسان ذلك ووجه التناسب والارتباط بين هذه المعاني العظيمة لعرف السر في أن الله سبحانه وتعالى جمعها في آية واحدة وعلى هذا الترتيب. وفي آيات يذكر الله تعالى الخلق قبل التصوير: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فمعنى خلقناكم على هذا أي تقدير، قدرنا وجودكم وعلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن توجدوا عليه. فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. كما سبق الخالق لا يطلق إلا على الله تعالى بمعنى الموجد، أما إذا كان بمعنى المقدر يطلق على غيره، قد جاء في الأدلة. كذلك المصور تصوير قد أطلق على غير الله، كل مصور في النار، لكن تصوير بمعنى خاص. أما التصوير الذي هو تصوير للشيء من العدم إيجاده على صورة معينة فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والبارئ إنما جاء في الأدلة إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. الصفات المأخوذة من هذه الأسماء: فالخالق والخلاق، نستفيد منها صفة الخلق. الخالق الذي هو مصدر وليس المفعولات، المفعولات هي مخلوقة، لكن صفة الله الخلق التي هي المصدر، خلق يخلق خلقا. قد يطلق الخلق على المخلوقات، يقال هذا خلق الله، أي هذه مخلوقات الله، وهذا ليس صفة، إنما الصفة الذي هو المصدر، أما المخلوقات فهي مخلوقة. البارئ يدل على صفة البرء، والبرء كما سبق بمعنى الإيجاد. والمصور من أسمائه جل وعلا ومن صفاته التصوير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء فوائد. الفائدة العظيمة المستفادة من هذه الأسماء وهي ظاهرة احتج الله تعالى بها كثيرا في القرآن، أن معرفة أن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور توجب على العبد أن يفرد الله تعالى بالعبادة. إذا كان الله تعالى هو الخالق الذي خلقك وأوجدك وخلق سائر المخلوقات، فكيف تصرف العبادة لغيره، لغير من أوجدك؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما يبطل ما عليه أهل الشرك. ولذا أبطل الله تعالى ما عليه أهل الشرك بهذه الحجة كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أي كيف يشركون مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا، يجعلون مخلوقات لا تخلق شيئا شركاء لله سبحانه وتعالى؟ هكذا قال الله سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجره أإله مع الله. هل فعل هذا إله مع الله عز وجل حتى تعبدون غيره وتتخذون غيره إلها؟ هكذا يقول الله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أي يسوون غير الله بالله، والله هو الخالق. واحتج الله كثيرا على المشركين بما أقروا به من أنه سبحانه هو الخالق على وجوب إفراده بالعبادة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالآيات كثيرة في إبطال ما عليه أهل الشرك والاحتجاج عليهم بأن الله هو الخالق. إبراهيم نبه على هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى عنه، قال لأبي وقومي: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فطرني أي خلقني وأوجدني، فالذي فطرني هو الذي أفرده بالعبادة، فلا يليق أن أعبد غير الذي خلقني. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان شركائكم لا يفعلون ذلك ولا يستطيعون الخلق والرزق، كيف تعبدونهم؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما هو داع عظيم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذا يقول أهل العلم إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، أي من وحد الله في ربوبيته واعترف أنه الخالق الرازق يلزمه أن يفرده بالعبادة وألا يعبد سواه. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء نستفيد تحريم تغيير خلق الله، فكان الله هو الخالق البارئ المصور، فإذا لا يجوز للإنسان أن يغير خلق الله الذي خلقه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا مما توعد به الشيطان بني آدم، أن يأمرهم بتغيير خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من غير خلق الله، فلعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلقات للحسن المغيرات خلق الله. وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل يحسن ذكره وفيه فائدة في هذا الباب. فإذا كان المخلوق فيه عيب وغير هذا الخلق لأجل إزالة عيب فهذا جائز، وليس هذا من التغيير المذموم المنهي عنه، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حين قطع أنفه في بعض الغزوات أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتنى حين كان من فضة، فأذن له أن يتخذ أنفا من الذهب لإزالة هذا العيب. فإذا كان الإصلاح للجسد سواء كان بعملية تجميلية أو نحو مما فيه تغيير، إذا كان لإزالة عيب فهذا جائز. بقي إذا لم يكن لإزالة عيب وإنما كان لمزيد الحسن والجمال، فهذا إن كان مؤقتا ويزول كشيء يوضع على الجسد يعطيه لونا آخر، كامرأة تجعل على جسدها شيء يعطيه لونا أبيض ثم إذا غسل ذهب، أو ما يجعل على اليدين أو الرجلين في حق المرأة من الحناء، أو يجعل على الشعر الأبيض من الحناء يغير لونه وهو يزول، فهذا أيضا جائز. وأما إذا كان التغيير هذا دائما وهو لمزيد الحسن فإن هذا هو المحرم، هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من فعله. فبعض الناس يكون على خلقة سوية فيذهب يجري بعض العمليات لجسده لوجهه ليديه لمزيد الحسن أو لصورة معينة يرغب فيها، هذا محرم، تغيير لخلق الله، استجابة لأمر الشيطان. هكذا قد يستعمل بعضهم إما أدوية أو إبر حقن أو حبوب يشربها تغير لون الجسد تغييرا نهائيا وتزيل اللون الأسمر إلى اللون الأبيض مثلا، فهذا من تغيير خلق الله وهو منهي عنه. أيضا هناك أشياء محرمة لكن وردت بأدلة خاصة ولو لم يكن فيها تغيير مطلق، كالصبغ بالسواد ولو لم يكن ثابتا دائما ولو بقي لمدة يسيرة وذهب محرم منهي عنه مطلقا، كالوصل وصل الشعر ولو كان في وقت يسير منهي عنه. فالحاصل أننا نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذه الأسماء، أننا لا نعتدي على خلق الله تعالى بتغييره، وخلق الله تعالى هو أحسن الخلق الذي خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء أن الخلق وأن التصوير من صفات الله تعالى، فلا يجوز منازعته في هذه الصفات. لا يجوز للإنسان أن يأتي يشكل خلقا كخلق الله أو يصور خلقا كخلق الله، لأن هذا في منازعة لله سبحانه وتعالى فيما هو صفة له. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في بعض الصفات قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. من ينازع الله في صفاته هذه توعده بالعقوبة. هكذا الخلق التصوير نهى النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في الحديث حديث قدسي التحذير من منازعة الله تعالى في هذه الصفات. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، يجعل له بكل نفس صورها بكل صورة صورها نفسا. ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهكذا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فإذا علمت أن الله تعالى هو المصور وهذا من صفاته جل وعلا، فليس لك أن تصور كخلق الله. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير في أحاديث كثيرة. أيضا مما نستفيد من هذه الأسماء أن من حكمة الله سبحانه وتعالى تقدير الأشياء قبل إيجادها، قبل أن يوجدها يقدرها حتى تكون مقدرة مهيئة، فيوجدها كما قدرها سبحانه وتعالى. ولذا يفرق بعض العلماء وكثير من أهل العلم بين القضاء والقدر، أن القدر هو تقدير الله السابق ما حصل في الأزل، والقضاء هو وقوع ذلك الشيء كما قدره الله. وهذا يستفيد منه الإنسان في حياته، وأن أي شيء يبدأ بتهيئته وترتيبه قبل أن يوجده أي شيء من أعماله ينجح فيه بإذن الله. وإذا بدأ بدون تقدير في الإيجاد قد لا تنتظم له الأمور، سواء كان في تأليف كتاب أو في حتى عمل من أعمال الدنيا، بناء بيت أو تجهيز أي شيء، إذا بدأ وقدره وهيئه ورتب ما يريد فيه أن هذا الكتاب سيؤلف على هيئة معينة وصورة معينة ويتكلم فيه عن هذه النقاط واحدة تلو الأخرى، يسهل عليه التأليف. هكذا يريد أن يبني بيت، رسم البيت، كيف يبني البيت، من أين مدخله ومن أين مخرجه، وإن تكون فيه الموضع المعين وإن يكون الموضع، يسهل عليه بناءه. وهذا مجرب وملاحظ. فإنسان بدأ في تأليف كتاب لم يسبق له خطة في ترتيبه وتأليفه ربما يدخل فيه ويتشتت ويضيع جهده ولا يحصل له الثمر المرجوة. فالله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ولا يخفى عليه خافية، من حكمته سبحانه أنه يقدر الشيء ثم يوجده، فكيف بالمخلوق الذي علمه قاصر وإدراكه قاصر؟ لا شك أنه أحوج إلى هذا الأمر، وهذا الأمر فيه نفع كثير للإنسان. فإذن هذا بعض ما تضمنه هذه الثلاثة الأسماء، وإن شئت قل الأربعة، الخالق والخلاق اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وما استفدنا فيها من الفوائد العظيمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيه، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين. ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول. والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور، كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء، الخالق البارئ المصور، لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ له على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجده على صورة معينة. نعم، يوجده على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق، والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، في سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والمليك سمى الله تعالى به نفسه في موضع واحد في آخر آية في سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا، معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاث الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك، وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه، فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه، له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف جمع صفات من صفات الكمال، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء،

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء، تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له، مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

أيضا الأمر الثالث مما تدل عليه هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف وأن يفعل ما يشاء، فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه، مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا وما فيها، ومالك الآخرة وما فيها، ولا يشكل على هذا تقييد المالك أو الملك بيوم القيامة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم القيامة. قال العلماء إنما أضاف ملكه ليوم الدين لأنه يظهر ملكه فيه، ولا أحد يدعي الملك في ذلك الموطن، وإلا فالله تعالى مالك ليوم الدين ومالك للدنيا، لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعيه في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك. فمن أهل العلم وهو قول جماعة من أئمة اللغة قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا، وهذا يملك ثيابا، وهذا يملك تجارة، وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة.
أيضا مما ينبه عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أنها ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك. وإلا قد قال الله: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك، وهكذا المالك. يطلق على المخلوق أنه مالك، لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل. في رواية لأحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. فالروايات كلها تبين تحريم هذا الإطلاق. أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع، وأحقر رجل عند الله يوم القيامة من سمى نفسه في الدنيا ملك الأملاك. وأغيظ رجل كذلك فسره رواية أحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك، فغضب الله عليه من يفعل ذلك. فملك الأملاك أو ملك الملوك قال العلماء بمعناه سلطان السلاطين، قاضي القضاة، أمير الأمراء ونحو ذلك مما فيه التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت.

في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأبطل الله تعالى عبادة من سواه بكونهم لا يملكون، وأوجب عبادته سبحانه لأنه هو المالك. ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان له الملك فيجب أن تكون له العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. فإذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله، كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له. فإذن بيّن الله تعالى بطلان

0: ذلك بهذا المثل القريب. هكذا أيضا بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا. ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، أي هو مالك له، إذا اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، أي اعمل في مالي هذا وأدي إلى داري. قال: فجعل يعمل في مال سيده ويؤدي إلى غيره.
1: وما في الأرض منه ما يكون بلسان المقال، أي بالقول والنطق، ومنه ما يكون بلسان الحال، أي أن هيئتها وصنعتها وكمالها في خلقتها يدل على تنزيه الله عن النقص، وأن التسبيح حاصل من كل المخلوقات بلسان المقال ولسان الحال، فكلها تسبح الله بمقالها، حتى الجمادات وحتى المخلوقات التي ليس النطق معروفا عنها تسبح الله بمقالها وبحالها، لأن الله قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي أنه تسبيح ولكن العباد لا يدركونه. وأيضا كل المخلوقات تسبح الله تعالى بحالها، لأن التسبيح هو التنزيه، فكمال خلقتها وتمام خلقتها وكونها على أحسن الصور وأتم الخلقة، هذا دليل على أن خالقها منزه عن النقص وموصوف بكل كمال، إذ هذه المخلوقات لا تصدر إلا عن خالق كامل في صفاته. فتبين بهذا أن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض يسبح الله جل وعلا بقاله وحاله، وهو العزيز الحكيم، العزيز القوي والعزيز القاهر لكل المخلوقات والعزيز المنيع الذي لا يصل إليه أحد بسوء، فكل هذه من معاني اسمه العزيز والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. ثم قال الله تعالى معاتبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وكان سبب نزول هذه الآية كما في حديث عبد الله بن سلام الذي هو مسلسل بقراءة سورة الصف، والذي يقول عنه العلماء هو أصح مسلسل من الأحاديث، أن ناسا قالوا: لو أن الله تعالى بين لنا أفضل الأعمال لعملنا به. فأنزل الله تعالى آيات الجهاد فنكل بعضهم وتأخروا، كما بين في قوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في تأخر بعضهم عن الجهاد بعد أن تمنوا أفضل العمل أن يخبرهم الله به ليعملوا به. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذه الآية شاملة لهذا المعنى الذي نزلت فيه، أنهم تمنوا ذكر أفضل الأعمال ثم لما ذكر لهم تأخر بعضهم عنه. وتشمل أيضا من كان مثل هذا الحال، يقول: لو حصل لي كذا لفعلت من الطاعات ولا فعلت، ثم إذا حصل له ذلك الشيء ترك. وأيضا هذه الآية شاملة لقول واعظ الناس ومذكرهم إذا كان سيأمرهم بالخير والمعروف ثم لا يفعل ذلك، وإذا كان سينهاهم عن الشر والمحرمات والمخالفات ثم يفعل ذلك. فتشمل هذه الآية: لما تقولون ما لا تفعلون، أي كيف أن أفعالكم تخالف أقوالكم. وأيضا هذه الآية شاملة لمن وعد وعدا ولم يفي به.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يجب الوفاء بالعهد والوعد، وأنه لا يجوز إخلافه وعدم الوفاء به. فإنه من القول خلاف ما يفعل، يقول قولا ثم لا يفعله. لما تقولون ما لا تفعلون، فكل هذه المعاني يشملها قول الله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو البغض الشديد، والله جل وعلا يتصف بذلك أنه يبغض من شاء سبحانه ويكره ويمقت. والمقت أشد البغض، وهذا الفعل مما يمقت الله تعالى عليه، أن يقول الإنسان خلاف ما يفعل على المعاني التي سبق بيانها. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي هذا شيء يمقت الله تعالى عليه، أن يقول الإنسان ما لا يفعل، أن تكون أقواله مخالفة لأفعاله. ولذا كما ذكر السعدي كان الأنبياء يكرهون هذا الحال، حتى شعيب يقول لقومه: ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أريد أنهاكم عن الشيء ثم أفعله. ثم قال الله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا إخبار عن محبة الله تعالى لصنف من المجاهدين، والله تعالى يحب كل المجاهدين، وهؤلاء خصهم الله تعالى بالذكر لعظيم النفع في جهادهم. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي يصفون في وجه العدو صفا محكما ليس فيه خلل وليس فيه ثغور وليس فيه ثغرات يرفل منها العدو، بل هم صف واحد متصل متناسق كالبنيان. فالبنيان يكون متلاصقا متراصا ليس فيه ثغور. وهكذا هذا المعنى يشمل الذين يقاتلون في سبيل الله على ثبات وعدم تحرك وتزحزح كالبنيان الثابت الراسي في مكانه. وهكذا هو شامل للذين يقاتلون في سبيل الله وقلوبهم مجتمعة مؤتلفة، فكل ذلك من الصف في وجوه العدو. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فاقتضى تشبيههم بالبنيان المرصوص ووصفهم بأنهم صفوف أنه كما سبق ليس فيهم ثغور لا في مواضعهم، وأيضا ليس هناك ثغور في قلوبهم واختلافها بحيث يدخل عليهم العدو من اختلاف قلوبهم، وهكذا ليس عندهم تزحزح ولا عندهم ترك لأماكنهم، بل هم ثابتون كثبوت البنيان. فهؤلاء يحبهم الله تعالى لما في صنيعهم من الانتصار على العدو، لما في صنيعهم من القوة من الثبات مما يجريه الله تعالى على أيديهم من النصر. ويؤخذ من هذه الآية شرعية ترتيب المقاتلين وشرعية تنظيمهم، وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان يجعل المقاتلين مقسمين إلى أجزاء، منهم من يكون من الرماة، ومنهم من يكون من الحرس، منهم من يكون في مقدمة المقاتلين، منهم في ميمنتهم وميسرتهم، وهكذا كان يكتب أسماء البعوث التي تخرج. يا رجل، قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، وما ذاك إلا من ترتيبهم. هكذا كان يعين لكل طائفة منهم موضعا بحيث لا تتكل كل طائفة على الأخرى، فيقول لهذه الطائفة: نصيبكم هذا المكان، احفظوه ولا يدخل على المسلمين منكم ضرر، لأجل لا يحصل كل إنسان يتكل على الآخر في حفظ ذلك المكان ثم يكون هو الثغرة التي يدخل منها العدو. فكل هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فترتيب المقاتلين وتنظيم صفوفهم مما يحصل به النصر، ومما يحب الله تعالى من يفعله، ومما هو من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان يجتهد ألا يخالف قوله فعله، يجاهد نفسه إذا أمر بالأمر أن يكون أول المسابقين له والممتثلين له، وإذا نهى عن الشيء من المنهيات يجاهد نفسه أن يكون أول من يجتنبه ويبتعد عنه، فهذا أسلم له عند الله جل وعلا، وأشد طواعية لله وأعظم أجرا، وأيضا أكثر نفعا وقبولا عند الخلق. ولذا عاتب الله تعالى من يقول ما لا يفعل. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الإنسان لا يعد أنه سيصنع كذا وكذا من الطاعات، فقد يأتي ما يعرض له فيقطع عن ذلك، ولكن يسأل الله التوفيق ويستعين بالله ولا يجزم أنه سيفعل كذا وكذا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لأنه قد يعرض لأحدكم ما لا يصبر عليه فيكون قد قال ما لا يفعل. فإذا لقيتمهم فاصبروا. أخن يقول لو أن الإنسان وعظ الناس بترك أمر ثم وقع فيه فتاب فهل يقع في مقت الله وغضبه؟ وهكذا يقع في الذنب فيتوب منه وهو يعظ الناس عن هذه الذنوب، يجاهد نفسه الواعظ المعلم، يجاهد نفسه أن يكون أول من يمتثل ما يقول، وإلا ما الفائدة؟ يعظ الناس يحذرهم من المحرمات من المنكرات ثم يخالف ذلك ويرتكبها هو، هذا ممن قد جاء فيه الوعيد أنه يلقى في النار وأنها تخرج أمعاء بطنه، فيستغرب أهل النار من وجوده بينهم ويقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيجاهد نفسه، وإذا زل ووقع في ذنب فيبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، فهو ليس بمعصوم، قد يقع في الذنب لكن لا يرضى لنفسه بذلك، يجاهد نفسه ويبتعد عنه، فإذا وقع فيه تاب إلى الله تعالى، استغفر ورجع إليه، وبهذا الحال لا يكون ممقوتا. إنما من يتساهل بذلك ولا يبالي به، أما الإنسان المجاهد لنفسه وقد تقع منه الزلة فيتوب منها فهذا يحب الله تعالى التائبين الرجاعين إليه. وقد يبتلي الله تعالى العبد بالذنب لحكمة، وقد يجعل الله تعالى حال العبد بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب، فيقدر عليه ذنبا يذنبه ثم يرزقه توبة صادقة وإنابة وكره للمعاصي، وهذا قد يكون، وهذا من حكمة الله تعالى ومن حسن تدبيره لعبده. قال الله في آدم لما أكل من الشجرة قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، اجتباه الله تعالى اصطفاه اختاره بعد أن حصل منه الذنب. ولكن ليس هذا مبررا أن الإنسان يجتهد في الذنب أو يفعل الذنب، لكن قد يقدر الله تعالى الذنب على العبد ويكون خيرا له. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله نحو من 20 فائدة أو حكمة من الحكم التي يقدر الله تعالى بسببها الذنوب على بعض الناس في كتابه طريق الهجرتين، منها أنه قد يكون في قلبه غرور واعتداد بعمله فيقدر الله تعالى عليه الذنب لينكسر وليذهب عنه الغرور الذي كان قد طرى عليه وهو أضر عليه من ذلك الذنب، ومنها أيضا قد يكون عنده غفلة عن نعمة الله عليه وعدم مراعاة لها فيقدر الله عليه الذنب فيذنب فيعرف بعد ذلك قدر نعمة الله عليه ورعايته له من الذنوب. وهكذا قد يكون لم يذق ألم المعصية وحرارة الذنب، لم يذق لذة التوبة وطمأنينة التوبة فيقدر الله تعالى عليه الذنب لذلك. هكذا قد يقدر الله تعالى الذنب على عباده تحقيقا لاسمه التواب واسمه الغفور، تواب الذي يتوب على عباده، يتوب عليهم إذا أذنبوا الغفور الذي يغفر لهم ما أساءوا فيه وما ارتكبوا من المحرمات وغير ذلك من الفوائد التي قد يقدر الله تعالى الذنب لأحد هذه الأسباب والحكم كما بينه ابن القيم رحمه الله بكلام جيد في المصدر المشار إليه. وأخني يقول هل يجوز أن تنكر المنكر وأنت تفعله؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يجمع مخالفتين فعل الذنب وترك تغيير المنكر، فهما مخالفتان، فعل الذنب معصية وترك إنكار المنكر معصية. قالوا فلا يجمع المعصيتين، إذا كان يفعل الذنب ورأى من يفعله ينصح وينكر عليه حتى لا يقع منه معصيتان. ومنهم من رأى أنه لا يغير لأنه سيدخل في مثل هذه الآيات التي ذم الله تعالى فيها من يقول ما لا يفعل. وعلى كل إن هي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية يتابع الإنسان في ذلك المصلحة، قد يكون المصلحة أنه ينهى عن هذا المنكر وإن كان فاعلا له، وقد تكون المصلحة خلاف ذلك. وفي غالب ظني أن مذهب جمهور العلماء أكثر أهل العلم أنه في هذا الحال لا يغير حتى لا يدخل في هذه الأحاديث والآيات التي فيها ذم من يفعل ذلك. والمسألة مبينة مع أدلتها في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سؤال طويل تسأل بامرأة قالت تقدم لخطبتي شاب متزوج فصليت الاستخارة فاطمأننت لذلك لما هو عليه من خلق ودين، مع أنه قد خطبني قبله شباب عزاب فلم أطمئن لذلك فوافقت عليه، وأبي يقول كل شيء بالمكتوب ولكن يقول سيكون المهر 2 مليون وأنا لست راضية بذلك عملا بحديث خير النساء أقلهن مهرا، أي حديث أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة، فما نصيحتك لأولياء الأمر في غلاء المهر؟ وأيضا هل يحق لي أن أخالف والدي وأوافق على مهر يسير؟ هذا المهر للمرأة فلها أن توافق على قليل أو كثير، وليس لوالدها الحق أن يلزم الزوج بمثل هذا المهر الذي قد ينفر بسببه كما في السؤال، أنه قد ينفر بسبب هذا المهر الكثير. فالعبرة بالصلاح والعبرة بخلقه ودينه، وما دام أنه سيزوج ابنته فما فائدة كثرة المال؟ وهو ليس بيعا إنما هو زواج وإكرام للمرأة. والسنة كما ذكر في السؤال أيضا تخفيف المهر، وأن هذا سبب البركة، وأن أيسرهن مؤنة ومهرا أكثرهن بركة، بركة على نفسها وبركة على زوجها وبركة على أهلها وبركة على أولادها، يكون فيها بركة. وهذا الأمر مما ضيق باب الزواج، وهذا الذي يريده الكفار من المسلمين أن يضيق عليهم باب الزواج وتسهل لهم المحرمات كما هو حاصل الآن في بعض البلدان الإسلامية فرضا عن البلدان الغربية. كثير من البلدان الإسلامية لا يتزوج الشاب وكذلك الشابة إلا بعد 30، بل على هذا الحال أكثر البلدان الإسلامية والعربية لا يتزوج إلا بعد مرور 30 سنة 35 سنة، وهكذا المرأة حتى يبدأ يعمل أو يتوظف ويجمع مالا ثم بعد ذلك يتزوج، وهكذا المرأة ويظل في فترة عنفوان الشباب أشد فترة وأخطر فترة ما بين 15 إلى 35 سنة. يبقى فيها عزبا، مع الاختلاط في الجامعات في الأسواق وفي الأعمال، مع التبرج والسفور، وهذا والله هو ما يريده الغرب من المسلمين، هذا ما يريده الغرب من المسلمين. فإنه بهذا الحال تفشل المنكرات، يحصل الفساد، تحصل الفواحش. لكن إذا كان الزواج متيسرا، تكاليفه متيسرة، ترى الناس يقبلون عليه، فيحصل العفاف للرجال وللنساء، ويحصل الخير بذلك. فغلاء المهور فيه ضرر، فيه ضرر. وينبغي لأهل السنة أن يسعوا في إماتة هذه العادة بين الناس، ولا يكونون هم أول من يضعف. لا، ينبغي أن يحيوا هذا الأمر والتيسير وعدم التثقيل. كان مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته نحو 12 أوقية، وكنا في درس الدرار قبل نحو سنة وأكثر، جمعناها وحسبناها بما يعادل مقدار من الفضة نحو 300,000 بالعملة اليمنية. هذا كما يقول الشيخ الإسلام في حال السعة واليسر، ليس في حال الضيق. وأما في حال الضيق فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب تكلف في زواجه شيئا، ثم ذم شيخ الإسلام من يفعل ذلك، قال: فمن ظن أن ابنته أو أخته أكرم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، يعني فقد أتى أمرا عظيما ومنكرا عظيما، يظن أن بنت أكرم من بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان مهرها ما ذكر. فالشاهد أن هذا الأمر ينبغي التعاون في إضعافه بين الناس، في تقليله، ويحصل من أهل السنة العاملين بالسنة إحياء لسنة تقليل المهر وتيسير الزواج، والبركة من الله جل وعلا. كم من امرأة زفت إلى زوجها محملة بالذهب، وكانت الحياة أتعس ما يكون، لم تدم معه شهرا. وكم من امرأة زفت بما يسر الله وجعل الله تعالى فيها وفي زوجها وفي أولادها البركة. فالبركة من الله جل وعلا، وتيسير ذلك من الأمور المطلوبة شرعا، حتى يحصل العفاف للناس وتذهب عنهم الفواحش والمنكرات. نحن في هذا البلد في اليمن عموما في خير ولله الحمد. لو ترون كثير من البلدان على هذا الحال، عنده أبناء وبنات يبلغون 30 وأكثر من 30 ولا يزالون في بيته، بناته وأبناؤه لم يستطيعوا الزواج، وهذه عادة تسري الآن إلى المجتمعات. ونسأل الله تعالى لجميع المسلمين التوفيق والسداد، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله: قوله تعالى كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم الجهاد. واختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال عطاء: الجهاد تطوع، والمراد من الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم. وإليه ذهب الثوري، واحتج من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، ولو كان القاعد تاركا فرضا لم يكن يعده الحسنى. وجرى بعضهم على ظاهر الآية وقال: الجهاد فرض على كافة المسلمين إلى قيام الساعة. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي قال: أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال: أخبرنا أبو عمرو أحمد بن أبي الفراتي أو ابن أبي الفراتي قال: أخبرنا أبو الهيثم بن كليب قال: أخبرنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة قال: أخبرنا سعيد بن عثمان السعيدي عن عمرو بن محمد بن عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال قوم وعليه الجمهور: إن الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، مثل صلاة الجنازة ورد السلام. قال الزهري والأوزاعي: كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعدوا، فمن غزا فبها ونعمة، ومن قعد فهو عدة، إن استعين به أعان، وإن استنفر نفر، وإن استغني عنه قعد. هذه ثلاثة أقوال ذكرها البغوي رحمه الله في حكم الجهاد. القول الأول أنه تطوع، وهذا ذكره عن عطاء والثوري، واستدلوا بقول الله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. قالوا: فهذه الآية وعد الله تعالى فيها المجاهدين والقاعدين جميعا بالحسنى، ولو كان الجهاد فرضا لما وعدهم بالحسنى. والقول الثاني أن الجهاد فرض عين على كل أحد، وهذا لم يذكره ولم ينسبه إلى أحد، قال وجرى بعضهم على ظاهر الآية، وهذا روي بنحو عن سعيد بن المسيب أنه يقول فرض عين على كل أحد. استدلوا بهذا الحديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وبمثل قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا. قالوا فأوجب الله تعالى النفير على كل أحد. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، قال البغوي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن يقيد هذا البعض بالكافي، إذا قام به البعض الكافي. أما إذا قام به البعض ولكنهم غير كافين في ذلك فيأثم القاعدون، فإذا قام به البعض الكافي سقط عن الباقين. وهذا القول الثالث هو أصح الأقوال، وبه تجتمع الأدلة، فهذه الآية التي نحن في صدد قراءة تفسيرها صريحة بأن الجهاد فرض، كتب عليكم القتال أي فرض، فالكتاب هنا بمعنى الفرض. فالجهاد فرض، والآية التي في سورة النساء تبين أنه فرض على الكفاية، فضل الله المجاهدين بأموال المسلم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. إذا كان فرض كفاية فقام به القدر الكافي فهؤلاء الذين قاموا به مفضلون على غيرهم ممن قعد، وكل المؤمنين موعودون بالحسنى أي بالجنة، مع أن الذين خرجوا أفضل من الذين قعدوا، أي إذا استغنوا عن من قعد، إذا حصل بمن خرج الكفاية، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فجعلهم الله تعالى لا يستوون، مع أنه إذا حصل الكفاية معذورون. فالقول بأنه فرض كفاية قول تجتمع به الأدلة، وعليه عامة العلماء من السلف والخلف. انظر هذه الكلمة الجيدة عن الزهري والأوزاعي، كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعدوا، فمن غزا فبها ونعمة، ومن قعد فهو عدة، فقعد فهو أيضا عدة للمقاتلين، إن استعين به أعان، وإن استنفر نفر، وإن استغني عنه أي بأن حصلت الكفاية بالذين خرجوا قعد. فإذن الجهاد فرض على الكفاية، وهو من أعظم الفرائض، بل هو ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومراد العلماء بقولهم فرض كفاية أي طلب الكفار، غزو الكفار، الذهاب إليهم. وأما إذا غزا الكفار بلدا فهذا يصير فرضا عينيا على كل أحد قادر على الجهاد، لكن هو فرض كفاية أي الذهاب إلى بلدان الكفار وغزوهم وطلبهم. فأما إذا غزا الكفار بلدا أو استنفر إمام المسلمين الناس للجهاد ودعاهم لذلك أعلن النفير، فإنه هنا يكون فرضا عينيا. وأيضا من خرج من المقاتلين وحضر الصف التقى هو الكفار صار في حقه فرضا عينيا، لا يجوز له أن يفر. وهكذا من احتيج إليه استعين به للحاجة إليه في عمل من الأعمال التي لا يقوم بها غيره أيضا يلزم ذلك. قال رحمه الله قوله تعالى وهو كره لكم أي شاق عليكم. قال بعض أهل المعاني هذا الكره من حيث نفور الطبع عنه لما فيه من مؤنة المال ومشقة النفس وخطر الروح، لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى. أم الواضح، قال الله وهو أي القتال، كتب عليكم القتال وهو أي القتال، فمعنى أمران: فرض القتال وكتابته ونفس القتال. فالكراهة حصلت للقتال نفسه لا لفرض الله تعالى، أي فهو أي القتال والجهاد في نفسه هو الذي تكرهه النفوس، يكون في قتل، يكون في جراح، يكون في أتعاب، سهر، جوع، عطش، مشقة، فمن هذا الأمر النفوس تكرهه طبعا، لا أنها تكرهه باعتباره فرض من الله تعالى وباعتباره أمر الله تعالى بلا، فهذا لا يجوز كراهته باعتباره فرضا. بل الجهاد إن كانت هناك كراهة طبيعية لما يحصل من مشقة، وأما باعتباره فرض من الله تعالى فهذا يجب محبته والرضا به. ولذا قال الله وهو أي القتال وليس الفرض الذي فرضه الله، كما نبه البغوي قال لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى، فلا يجوز كراهية أمر الله. وقال عكرمة نسخها قوله تعالى سمعنا وأطعنا، يعني أنهم كرهوا ثم أحبوا فقالوا سمعنا وأطعنا، على الوجه الذي سبق لا يحتاج إلى هذا التأويل. فالكراهة أي باعتبار طبيعة النفس، النفس غالبا تميل إلى الهدوء، إلى السكينة، إلى الراحة. جهاد فيه تعب، فيه مشقة، فيه جرح، فيه قتل، فيه أسر، فيه وقوع بأيدي العدو، فمن هذه الأمور النفس الطبع البشري ينفر عنه. لكن المؤمن باعتباره أمرا من الله تعالى وفرضا فرض الله يحبه، يحب الجهاد باعتباره فرضا وباعتبار ما يترتب عليه من إعزاز الإسلام وإذلال الكفر والكافرين. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن في الغزو إحدى الحسنيين، إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة والجنة. وعسى أن تحبوا شيئا يعني القعود عن الغزو وهو شر لكم، لما فيه من فوات الغنيمة والأجر، وأيضا لما فيه من تسلط الأعداء، لما فيه من القهر والإذلال، لما فيه من محو الإسلام وإذهاب شعائره ومعالمه. فالقعود مع الحاجة إلى الجهاد شر، وفيه ذهاب خير كثير. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي علمكم قاصر، تظنون أن قعودكم خير، ولكن الله تعالى الذي فرض عليكم الجهاد يعلم أن جهادكم خير من قعودكم، فهو يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي هذه الآية من الفوائد أن الجهاد فرض كما سبق بيانه، فقول الله كتب عليكم القتال كقول الله كتب عليكم الصيام، فالصيام مفروض فكذلك الجهاد. وأيضا في هذه الآية من الفوائد أن النفوس إذا نفرت بطبعها من الجهاد لا يؤثر ذلك فيها ولا يقدح في الإيمان، إنما الذي يقدح في الإيمان أن يكره الإنسان أمر الله وأن يكره الإنسان فرض الله. أما لو حصلت كراهية باعتبار نفور الطباع فهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الإنسان يجب عليه أن يمتثل أمر الله إذا أمر الله تعالى بشيء فإن الله لا يأمر إلا بما فيه خير، ويجب عليه أن يوقن يقينا أن أمر الله تعالى فيه الخير لا يتشكك. فهذا الجهاد قد تسول للإنسان نفسه أن فيه قتل، أن فيه أسر، فيه جراح دائمة مستمرة وعاهات لا تزول، فيه تيتيم للأطفال، ترميل للنساء، فيه ذهاب لمن عنده علم ولحفاظ القرآن، فيه ثقل على الناس ومشقة وتحمل أعباء، هكذا قد يظن الإنسان، ولكن الله تعالى الذي أمر به هو أعلم وهو أحكم، وعلم العباد قاصر، ففيه إعزاز للإسلام، فيه حفاظ على هذا الدين، فيه حفاظ على كرامة المسلمين، فيه أجور وثواب عظيم، فيه طريق إلى جنة الله تعالى، فيه نفع دنيوي من الغنائم وسعة الأموال وقوة المسلمين بما يحصلون عليه من مال على عدو من الكفار، فيه إظهار لهيبة الإسلام وإرهاب للكافرين، وفيه منافع عظيمة، فيه التآخي واجتماع القلوب، فكلما حصل من الناس القتال لأعدائهم جمع الله تعالى قلوبهم وألف بينهم، وكلما تفرقوا وتركوا، كلما تركوا الجهاد كلما تفرقوا واختلفوا وانشغل بعضهم ببعض، فإذا انشغل المسلمون بأعدائهم كان هذا من أعظم أسباب اجتماعهم ووحدة صفوفهم، وإذا تركوا عدوهم انشغل بعضهم ببعض. فمن فوائد ومنافع أنه يجمع الناس ويؤلف القلوب، وكم يحصل للمسلمين من منافع وفوائد كما قال الله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم تنظرون إلى أشياء قاصرة، لكن الله تعالى يعلم الأمور العظيمة التي تترتب على القتال في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال مسلم: أبو العباس اسمه السائب، قرأناه هكذا، اسمه السائب بن فروخ المكي. أبو العباس مقل في هذا الموضع، السائب بن فروخ المكي. قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن بشير عن مسعر حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق حا وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن الأعمش جميعا عن حبيب بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب قال أن ناعما مولى أم سلمة تحدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان من دهاة العرب قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وكأنه كان خارجا طلب للعدو شاخصا في سبيل الله. فكانوا يخرجون من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الحجاز أو من مكة، من مدينة أو من مكة أو من سائر تلك الأماكن، شاخصين إلى بلاد الكفار، إلى الروم، إلى فارس. فإذا استأذن من والديه فأذن له والده هنيئا له، حي أو مات في سبيل الله. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون الكفار إلى أماكن بعيدة ليدخلوا في الإسلام أو يقاتلوهم، لأحد الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. أما الذي يجي فوق رأسك هذا ما تحتاج تستأذن من أبي، قلنا ما تحتاج إذن. هذا الأب نفسه إذا كان قادرا ينبغي عليه هو أن يخرج دافع، لأنه إذا ما دافع الكل اجتاح العدو الكل، رجالا ونساء. وما أحسن كلمة أخينا عبد النور رحمه الله، بلغني أن امرأته قالت له: أنت واصل طالع واصل جلس في البيت. قال لها: يا امرأة، إذا ما طلعت وما طلع الرجال سيأتون إلى عندكم فوقكم هنا،

تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على عباده ما يحصل لهم من إكرام الله تعالى لهم يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين وشفاعة سائر النبيين وشفاعة الملائكة وغيرهم من الشفعاء الذين جعلهم الله تعالى كذلك، فإن هذه رحمة من الله رحم بها عباده، فرب مسلم تزل قدمه في المعاصي فيفجأه الموت وهو على ذلك الحال، فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة ما قدره الله تعالى من حصول الشفاعة، فينجيه الله تعالى من العذاب ويرفعه الله تعالى الدرجات العاليات بشفاعة ييسرها الله سبحانه وتعالى له. فلذا كان هذا الأمر وهو الشفاعة في الآخرة من أعظم ما أكرم الله تعالى به المسلمين. ولذا جاء في سنن ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة، فإنها أعم وأكفى. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل بالشفاعة من النفع والخير خيره الله أن نصف أمته يدخلون الجنة، فاختار عليه الصلاة والسلام الشفاعة على دخول نصف أمته الجنة لأن الشفاعة أعم ويدخل الله تعالى بها الجنة أكثر من ذلك. فكان هذا الأمر من أعظم نعم الله تعالى على المسلمين أن يشفع فيهم الأنبياء وأن تشفع فيهم الملائكة وأن يشفع فيهم من شاء الله تعالى من المؤمنين. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ذلك. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة إذا دعا الله تعالى بها آتاه إياها، فتعجل كل نبي دعوته، أي دعا بها على قومه على من خالفوه فأهلكهم الله بلمح بصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني اختبأت دعوتي، أي لم يدع بها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أمته

0: فلذا أخر هذه الدعوة التي أعطاه الله تعالى إياها في الدنيا، كان بقدرته أن يدعو على الكفار فيهلكهم الله، كما حصل له يوم ذهب إلى الطائف فرجموه، أتاه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان، إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فيفنون جميعا. قال: لا. لم يدعو بهذه الدعوة رحمة منه بهم، وحرصا أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وحفاظا على هذه الدعوة وادخارا لها لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة. فالشفاعة هي من أعظم نعم الله تعالى على المسلمين. هذا الأمر العظيم حرص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا يشفعه الله في أمته يوم القيامة، يشفع الشفاعات الكثيرة. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أهل الإخلاص، أهل التوحيد، هم أسعد الناس بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهكذا جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها قال: وأعطيت الشفاعة. والمراد بالشفاعة التي أعطيها أي الشفاعة العامة، الشفاعة في مواطن لا يستطيع أحد أن يشفع فيها، كما ستبين الأدلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم من يشفع يوم القيامة، هو أعظم الخلق شفاعة، أكثر الخلق شفاعة، أوسع الخلق شفاعة يوم القيامة، هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذا كان الصحابة يسألونه في الدنيا أن يشفع لهم في الآخرة. جاء في سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال: أنا فاعل، أي سأفعل. قال أنس: فقلت له: يا رسول الله، أين أجدك؟ قال: أطلبني على الصراط. قال: فإن لم أجدك على الصراط، قال: أطلبني عند الميزان. قال: فإن لم أجدك عند الميزان، قال: أطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة الأماكن. وعد أنس بالشفاعة ففرح أنس بذلك. وجاء في سنن الترمذي أيضا عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم أو في مسند الإمام أحمد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول للخادم: ألك حاجة؟ قال: فقال لي يوما: ألك حاجة؟ قلت: نعم. قال: ما حاجتك؟ قلت: أن تشفع لي. قال: ومن دلك على ذلك؟ قال: قلت: ربي. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على هذا الأمر، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم في الآخرة، أي يسألونه وهو حي بين أظهرهم. وهكذا كما يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم، يشفع سائر الأنبياء، وتشفع الملائكة، ويشفع المؤمنون. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاوز المؤمنون الصراط ناشدوا ربهم في إخوانهم الذين في النار، أي من دخل النار من المسلمين بذنوبه فإذا جاوز المؤمنون الصراط كانوا أشد مناشدة لله جل وعلا في إخوانهم، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويفعلون ويفعلون، ولكن وجدت عندهم ذنوب وكبائر أوجبت لهم دخول النار. فيقول الله تعالى: اشفعوا، أخرجوا من عرفتم من النار. قال: فيسلم الله تعالى وجوههم لا تأكلها النار، فيعرفونهم فيخرجون أناسا كثيرا، منهم من قد أحرقته النار إلى نصف ساقيه، ومنهم من أحرقته النار إلى ركبتيه، فيخرجونهم ويقولون: ربنا لم نترك أحدا فيها ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، فمن وجرتم في قلبه مثقال دينار من إيمان أو من خير فأخرجوه. فيخرجون من في قلبه مثقال دينار من خير ويقولون: ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، من وجرتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون منها أناسا كثيرا ويقول: لم نترك فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، من كان في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه منها. فيخرجون منها أناسا كثيرا فيقولون: يا ربنا لم يبق فيها ممن أمرتنا أحد. فيقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: قبضة من النار قد امتحشوا واحترقوا، فيجعلون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فتشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، ويخرجون من في قلبه ذرة من الإيمان، ذرة من الخير، يخرجونه من النار، أي من كان في قلبه التوحيد، من كان في قلبه الإسلام يخرج من النار. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد يشفع في 70 من أقاربه، ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وكذلك جاء في سنن أبي داود عن أبي الدرداء، وجاء عن غير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، في 70 من أقاربه يشفع فيهم، منهم من يشفع فيه يخرج من النار، ومنهم من يشفع فيه يرفع الله درجته في الجنة، ومنهم من يشفع فيه بما شاءه الله، يشفع في 70 من أقاربه. وهكذا يشفع الأولاد الذين ماتوا صغارا لآبائهم، جاء في صحيح مسلم عن أبي حسان رجل من
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر،
0: فقال: يا أبا هريرة، إنه قد مات لي ولدان، فهل أنت محدثي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب به نفسي عن موتانا؟ قال نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغارهم دعاميص الجنة. دعاميص الجنة، والدعاميص هي دويبة صغيرة تكون في الماء لا تفارقه، أي هؤلاء الأطفال يكونون في الجنة لا يفارقونها، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه يوم القيامة فيأخذ بيده أو بثوبه فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. يتلقى أبا يوم القيامة لا يفك يده فيشفع فيه إلى ربه ولا يترك أباه حتى يدخله الجنة. وجاء في سنن الترمذي عن قرة بن إياس أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي رجل ومعه ابن صغير وكان يحبه حبا شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. أيحبه حبا كثيرا؟ قال: فمرت أيام ففقد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فلم يره في مجلسه، فقال: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ابنه فلم يستطع الحضور. ثم جاء فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل من المسلمين: أله هذا خاصة؟ قال: بل لكلكم، من مات له ولد صغير فهو يشفع فيه يوم القيامة، فلا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجده ينتظره فيه ليدخله الجنة. فهكذا يشفع كثير من الخلق، أفضل الشفعاء هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا سائر النبيين، وهكذا تشفع الملائكة، وهكذا يشفع المؤمنون، وهكذا يشفع الشهداء، ويشفع الأولاد لآبائهم، ومن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بالشفاعة. ولا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله وبعد رضاه، فلا يظن أحد أنه يشفع لمن شاء، فلا يستطيع أن يشفع إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع له، ولا يستطيع أن يشفع إلا لمن رضي الله تعالى عنه. قال الله سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال الله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال الله سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفع إنسان إلا وقد أذن الله له، ولا يشفع إنسان إلا بعد رضا الله تعالى، ولا يشفع إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع له، ولا يشفع إلا لمن رضيه الله سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفع المؤمن إلا لمن ارتضاه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، كما أن الشفعاء يوم القيامة يتعددون، كذلك تتعدد الشفاعات يوم القيامة. فأعظم الشفاعات وأوسعها وأكبرها، وهي التي يخص الله تعالى بها نبيه دون سائر الخلق، هي الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف أن يعجل الله تعالى لهم الحساب. فإن الناس إذا وقفوا يوم القيامة طال عليهم اليوم، كما قال الله سبحانه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال في آية أخرى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم طويل، والناس ينتظرون الحساب، والناس ينتظرون الفصل بينهم، فيبلغهم من الكرب ومن الشدة ومن الهم ومن الغم ما يشق عليهم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا من الشدة؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول كما قال آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت كليم الله، اصطفاك الله تعالى على الناس برسالاته وبكلامه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيعتذر كما اعتذر من قبله. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت كلمة الله وروحه، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيعتذر كما اعتذر من قبله ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد، أنت خاتم النبيين، أنت رسول رب العالمين، اشفع لنا إلى ربك. كل أهل الموقف، ليست الأمة فقط، من لدن آدم إلى يوم القيامة يأتيه الناس: اشفع لنا إلى ربك أن يعجل بيننا في أن يعجل القضاء وأن يعجل الفصل، ليصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول نعم، فآتي تحت العرش فأخر ساجدا، فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ويقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع في أهل الموقف أن الله تعالى يقضي بينهم، فيقضي الله تعالى بين العباد، فيظهر فضله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله إياه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام يحمده عليه كل الخلائق، يحمده عليه جميع الخلائق، فهذه أعظم الشفاعات، هذه أوسع الشفاعات، هذه الشفاعة الخاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام التي يعتذر عنها كل الأنبياء والرسل ويقوم بها هو عليه الصلاة والسلام. ثم تتوالى بعدها شفاعات، الشفاعة في دخول الجنة وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام ليست لأحد قبله، فإن أهل الجنة إذا نجوا من الصراط وقفوا على باب الجنة ولا يدخلونها حتى يشفع لهم نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فتفتح أبواب الجنة فيدخلها المؤمنون بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يشفع عليه الصلاة والسلام في عمي أبي طالب الذي مات على دين قريش، مات على غير الإسلام، يشفع له أن يخفف الله عنه العذاب، لأنه كان يدافع عن رسول الله، كان يحفظه ويدفع عنه ويغضب له وينصره، فكافأه الله. وإلا فلن تنفع الكافرين شفاعة، قال الله: وفما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفع الكافرين أي شفاعة، وإنما هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام إكراما من الله تعالى له. جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيصير في ضحضاح من نار. والضحضاح هي النار التي تبلغ الكعبين، وفي بعض الروايات تحت رجليه جمرتان يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فنفع الله أبا طالب، خفف عنه من العذاب بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا تكون شفاعة عامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولسائر النبيين والملائكة ولمن شاء الله من المؤمنين، وهي الشفاعة في إخراج من دخل النار من أهل الإسلام. أناس من المسلمين أهل صلاة وأهل صيام وأهل حج وأهل زكاة، ولكن عندهم ذنوب، عندهم كبائر، والعياذ بالله توقعهم في النار. منهم من تحرقه النار إلى نصف ساقيه، منهم من تحرق إلى ركبتيه، ومنهم من تحرق جميع جسده إلا وجهه وإلا مواضع سجوده، إكراما من الله تعالى لمواضع السجود. أناس من المسلمين يدخلون النار فيخرجون بالشفاعة، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعظم الشفاعات. جاء في صحيح مسلم أو جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي الذين يدخلون النار، أي أشفع لهم يوم القيامة. وجاء عند ابن ماجه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. أي هم الذين يشفع فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المسلم الذي في قلبه التوحيد وإن دخل النار لا يخلد فيها، فيخرج بأسباب، ومن هذه الأسباب الشفاعة. وهكذا كما سبق في حديث أبي سعيد حين يقول الله: أخرجوا من في قلبي مثقال دينار من إيمان، أخرجوا من في قلبي مثقال نصف دينار، أخرجوا من في قلبي مثقال ذرة من الإيمان. كل من كان من المسلمين يخرج بالشفاعة، وهذه الشفاعة التي هي من أرجى الشفاعات للمسلم الذي يخاف ذنوبه، الذي يخاف سيئاته بعد أن يجتهد في التوبة إلى الله جل وعلا، بعد أن يجتهد في الرجوع إلى الله وأن يجتهد في البعد عن المعاصي، يؤمل خيرا بهذه الشفاعة العظيمة التي ينجي الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده المؤمنين. مما يكون سببا في أن ينال العبد الشفاعة كما سبق في حديث أبي هريرة: الإسلام والتوحيد. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهو أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعظم سبب يتسبب به العبد لنيل الشفاعة توحيده لله جل وعلا، وهكذا كثرة صلاته. الصلاة مما ينجي الله تعالى به، ومما يكون سببا في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الخادم حين قال: أسألك أن تشفع لي، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وهكذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا سمع النداء، إذا سمع المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فمن تابع المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، ثم دعا بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الحديث، حلت له شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر أحد على لأواء المدينة فيموت فيها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. من مات في المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه مات له ولد فقال لخادمه ولمولاه كريب: انظر كم اجتمع من الناس، فقال: قد اجتمع ما شاء الله ليصلوا عليه. قال: أتظنهم 40؟ قال: نعم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة: ما من ميت يموت فيقوم على جنازته 100 أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه. فمن صلى عليه 40 وما فوق 40 من أهل التوحيد والإخلاص يشفعون له يوم القيامة، يشفعون له يوم القيامة. ولذا يستحب تكثير عدد المصلين على الجنازة، ويستحب أن يطلب الإنسان أهل الصلاح والإخلاص الذين يصلون على جنازته ليكونوا شفعاء لذلك الميت. هذه كلها أسباب ينال بها العبد الشفاعة يوم القيامة. فهذا الأمر من أعظم الأمور التي قدر الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما يفرح به المؤمنون، من أعظم ما يستبشر به المؤمنون، أمر الشفاعة الذي فيه نجاة والذي فيه رفع للدرجات والذي فيه تخفيف من الشدائد بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد أجمع أهل السنة قاطبة لا خلاف بينهم من السلف والخلف إلى يومنا هذا على إثبات الشفاعة والإيمان بها والإقرار بها، كما دلت عليه الأدلة من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنكر ذلك أمة الشقاء المخذولة، الروافض ينكرون أكثر أنواع الشفاعات ولا يؤمنون بها، ويقررون هذه العقيدة في أيامهم هذه في قنواتهم ومناهجهم وإعلامهم تكذيبا لكلام الله ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العلي الكبير بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن كما أنكروا الشفاعة في الدنيا أن يحرمهم منها يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن الهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، ووعده الله عز وجل بالنصر والتأييد والتمكين، وقد فعل سبحانه وتعالى. ففي فترة وجيزة وفي زمن قصير أسس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دولة الإسلام، وأقامها خير قيام، وانتشر الإسلام في ربوع الجزيرة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولما مات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة، زاد الإسلام انتشارا، وزاد الناس إليه إقبالا، وتوسعت رقعته في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى.

وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. انتشر الإسلام شرقا وغربا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه. قال أهل العلم عند هذا الحديث: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب لأن أكثر الفتوحات الإسلامية كانت في جهة المشرق والمغرب، فوصل المسلمون إلى أقصى الشرق، ووصلوا إلى أقصى الغرب، وإلى أوروبا وشمال أفريقيا. فلما انتشر الإسلام وقهر أعداء الله تبارك وتعالى، جعلوا يدبرون المؤامرات ويرسمون المخططات لتحطيم الإسلام وهدم أركانه وزلزلة أنصاره. من ذلك الزمن إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، ولا تزال مؤامراتهم مستمرة، وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الأعداء يخططون لتحطيم الإسلام فينجحون في بعض البلدان وينجحون في بعض الأزمان، ولكن سرعان ما ينكشف باطلهم ويبور أمرهم ويذهب مكرهم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكان من أعظم أولئك الأعداء الذين امتلأت قلوبهم بالغيظ والحسد والحقد والكراهية على الإسلام وأهله لهم المجوس، الذين فتحت بلدانهم ودخل أهلها في دين الله تبارك وتعالى. وإذا تصفحت التاريخ وجدت أن بلاد المجوس خرج منها العلماء وتربى فيها الفقهاء وولد فيها المجاهدون، فاغتاظت قلوبهم وازداد حنقهم، ولهذا بدأوا يكيدون لأهل الإسلام. من زمن قديم وينبغي للمسلم أن يقرأ التاريخ وأن يقلب صفحاته وأن ينظر إلى مكر أعداء الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لتتضح طريقهم وليعرفها كل مؤمن. فإن كثيرا من الناس لجهلهم بدين الله عز وجل وميولهم إلى الدنيا يغترون بأهل الباطل وبما عندهم من زخرف القول، فيقعون في شباكهم ويصيدونهم، وإلا

0: يكن مع أهل الباطل لرأيته واقفا عن نصرة الحق، مخذولا عن الدفاع عنه، إلا من بصره الله جل وعلا. وها أنا في هذا المقام أذكر بعض المواطن التي فيها بيان لجرائم المجوس المتمثلين في الرافضة من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الرافضة المجوس معول هدم للإسلام، وهم عون لأنصار الشيطان على مر التاريخ. ومن تلك الحوادث العظيمة ومن تلك الفواجع التي حلت بالأمة الإسلامية على أيدي الرافضة المجوس ما حصل من قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر الفاروق، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، الذي بشره بالجنة، والذي أيده القرآن في مواطن عدة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما انتشرت الفتوح في زمنه ووصل المسلمون إلى مشارق الأرض ومغاربها وفتحت بلاد فارس كلها، اغتاظ المجوس واشتد حنقهم وفعلوا جريمتهم. وقصة مقتل عمر رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فعمر بن الخطاب في آخر خلافته حجب الناس في العام 23 للهجرة، ولما رجع إلى المدينة دعا الله تبارك وتعالى أن يرزقه الشهادة في بلد نبيه، لأنه قد كبر سنه وكثرت رعيته، فاستجاب الله عز وجل دعاءه وأكرمه بالشهادة وفي المدينة النبوية. كان هناك رجل يهود مجوسي وهو أبو لؤلؤة فيروز، كان غلاما للمغيرة بن شعبة، ثم إنه توجه بخنجره إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عنده خنجر مسموم، فدخل عليه وهو يصلي صلاة الفجر بالناس. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى بالناس صلاة الفجر ربما استفتح بسورة النحل حتى يجتمع المصلون. فتقدم هذا الرجل المجوسي فطعن أمير المؤمنين رضي الله عنه 6 طعنات بذلك الخنجر المسموم، فسقط من قامته، ثم مال على المصلين يطعن فيهم يمينا وشمالا، فطعن 13 رجلا مات منهم 6. ولما حصل هذا الأمر اضطرب الناس في المسجد، فأما المتأخرون فقدوا صوت عمر رضي الله عنه ولا يدرون ما الذي حصل، وأما الذين في المقدمة فتقدم عبد الرحمن بن عوف واستخلفه أمير المؤمنين يتم الصلاة، ثم أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى داره. وكان هذا الرجل المجوسي لما شعر أنه سيقتل وقد ألقي عليه برنس انتحر وقتل نفسه لعنه الله. فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيته وقد أغمي عليه، فذكروه بالصلاة فقام يريد أن يصلي فأغمي عليه، ثم جعل يقول هل صلى الناس، ثم إنه صلى قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، ثم سأل أمير المؤمنين رضي الله عنه قال من الذي قتلني؟ قالوا أبو لؤلؤة المجوسي. فقال رضي الله عنه الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة. ما له قبحه الله، فقد أمرنا به معروفا. ثم استمر ثلاثة أيام ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الجريمة الشنعاء يصنعها المجوس ويقوم بالنيابة عنهم الرافضة في أيامنا وزماننا. ويا ترى هل يوجد رجل مؤمن بالله واليوم الآخر وهو لا يستنكر هذه الجريمة؟ فإن الرافضة يباركون هذا العمل. هذا الرجل المجوسي قبره في مدينة كاشان الإيرانية، وعليه قبة عظيمة، ومكتوب على هذا القبر قبر بابا شجاع الدين، يطوفون حوله ويترحمون عليه ويترضون عليه. ومكتوب على جدار ذلك القبر بالفارسية الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان، ويدعون له ويترحمون عليه. لتعلم عبد الله أن الرافضة جرائمهم لا تنتهي ولا تقف عند حد معين. إذا كانوا يتجرؤون على هذه الجريمة يقتلون أمير المؤمنين المبشر بالجنة الذي أفنى حياته في نصرة دين الله تبارك وتعالى، وفي أي مكان؟ في بيت الله تبارك وتعالى وفي المسجد النبوي. وكيف كان وهو يصلي صلاة الفجر؟ فإذا علمت هذا فينبغي أن تعلم أن الرافضة لا يتحاشون من منكر فعلوه بأهل الإسلام، فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ومن جرائمهم ما حصل من القرامطة وهم يرجعون إلى الشيعة والرافضة. القرامطة كان أول خروجهم في عام 278 للهجرة، أول ما ظهر أمرهم وبدأت تظهر فكرتهم، وفي عام 294 للهجرة خرج القرامطة قبحهم الله، فاعترضوا حجاج بيت الله الحرام فجعلوا يقتلونهم قافلة قافلة، يعترضون حجاج بيت الله الحرام. أما وجدوا إلا الحجاج؟ أما وجدوا إلا هؤلاء الذين أقبلوا على الله عز وجل؟ هكذا يفعل المجوس وأحفادهم وأذنابهم، فجعلوا يتقصونهم قافلة قافلة حتى قتلوهم جميعا. حتى ذكروا في كتب التاريخ كالبداية والنهاية وغيرها أن نساء القرامطة كن يمرن على القتلى والجرحى يظهرن أنهن يساعدن الجرحى، فمن وجدنا فيه حياة قتلنا. حتى قتل من الحجاج قتل منهم 20,000، ونهبت من الأموال 2,000 دينار، هكذا يفعل القرامطة. وفي عام 317 للهجرة خرجوا على الحجاج يوم التروية اليوم الثامن، والناس متجهون إلى أرض منى يتهيئون لأداء هذه العبادة العظيمة، فجعلوا يقتلون فيهم ويسفكون الدماء، بل جعلوا يقتلونهم بجانب الكعبة، هتكوا أستارها وكسروا بابها وجعلوا يلقون المسلمين في بئر زمزم، وجعل قائلهم وهو يطلع الحجر الأسود: لا محمد ولا علي. أبو سعيد الجنابي لعنه الله قتلوا العلماء وسفكوا الدماء في البلد الحرام وفي أعظم البقاع، قتلوا المئات من العلماء في ذلك الحج، والمئات من الرجال، والمئات من النساء، ثم استفحل أمرهم. وفي القرن الخامس أظهروا دولتهم، وكانوا قبل ذلك قد اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى البحرين، ومكث عندهم 22 سنة حتى رد منهم بالقوة في عام 339 للهجرة. وفي عام 466 تمكنوا وأظهروا دولتهم وسيطروا على بلاد الأحساء وعلى بلاد البحرين وما جاورها، وفعلوا الأفاعيل. ومن جرائم الرافضة المجوس أيضا ما حصل من الفاطميين العبيديين الشيعة الذين ينتسبون إلى آل البيت زورا وبهتانا، فإنهم كان أول ظهورهم في عام 296 للهجرة في بلاد المغرب، ثم انتشروا وتوسعوا حتى وصلوا إلى بلاد مصر وسيطروا عليها، وجعلوا يغرسون فيها عقائد الشيعة والرافضة، ويبنون القباب على القبور، ويعظمون المشاهد، ويهملون المساجد. وفي عام 395 أمر الحاكم العبيدي في مصر بأن يكتب سط الصحابة على أبواب وجدران المساجد وفي الأسواق وفي الطرقات وهنا وهناك، ثم بدأوا في سفك الدماء، فقتلوا من استطاعوا قتله من أهل العلم والأخيار. وكان ممن ذكر أهل العلم أنهم قتلوه الإمام أبو بكر النابلسي رحمه الله، وقد ذكروا في ترجمته أنهم سلقوه حيا، سلقوه حيا، فهدموا المساجد وعمروا المشاهد وسفكوا الدماء، وحولوا أهل مصر من طريقة أهل السنة إلى طريقة أهل الرفض بالقوة والجبروت، إلا من نجاه الله تبارك وتعالى. ومن جرائم الرافضة ما حصل في زمن هارون الرشيد رحمه الله، كما ذكر ذلك بعض أئمة الشيعة والرافضة في كتبهم المعتمدة، ذكروا ذلك في الأنوار النعمانية، أن علي بن يقطين عليه لعنة الله، وكان رافضيا أثيما، كان وزيرا لهارون الرشيد، فاجتمع في حبسه وسجنه نحو 500 من أهل السنة المخالفين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا يحيى حسين بن ذكوان المعلم يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال: حدثني بسر بن سعيد قال الحافظ، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين، في نسق ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يحيى بن أبي كثير يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يروي عن بسر بن سعيد. قال: حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. هذا الباب في فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. جهزه أي جهزه بما يحتاج للقتال، جهزه بطعامه بشرابه بنفقته بسلاحه. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي من حيث الأجر يكتب له مثل أجر هذا الغازي منذ أن يخرج إلى أن يرجع. وجاء تقييده في بعض الروايات أنه يجهز حتى يستقل، أي بمعنى يستكفي فلا يحتاج إلى شيء من غيره. من جهز غازيا حتى يستقل، بمعنى أنه جهزه تجهيزا تاما بحيث أنه لا يحتاج إلى شيء آخر مما يحتاج في القتال من غيره، وهذا فضل عظيم. جاء في بعض الألفاظ: كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. وجاء في بعض الألفاظ: كتب له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء. ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، خلف أي فيما يتركه من أهله وأولاده وبيته، فإن الغازي في سبيل الله يشغل بالجهاد بالقتال عمن خلف، فإذا لم تحصل لهم كفاية شغل ذلك الأمر باله ولا يستطيع معه الاستمرار في القتال. فإذا وجد من يخلفه في أهله بخير برعايتهم بالقيام عليهم بالإحسان إليهم بنفقة ورعاية وما يحتاجون بدون ريبة ولا كلام محرم، بل يخلفهم بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. قال العلماء كحرمة أمهاتهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أي من حيث الحق الواجب عليهم في الإحسان إليهم والنفقة، وأيضا من حيث وجوب صيانتهم وعدم السعي معهم في ريبة أو شر. حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، والذي نفسي بيده لا يخرج أحد من المجاهدين فيخونه رجل من القاعدين في أهله إلا وقف بين يديه أو أقيم بين يديه يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال ما ظنكم، فيخلف الغازي في أهله بخير بكل وجوه الخير ويحرص عليهم كما يحرص على من يليه. فهذا أيضا قد غزا، أي له أجر الغازي وثواب الغازي في سبيل الله. فإذن هذا الباب في فضيلة من جهز غازيا أنه يكتب له مثل أجره حتى يرجع ذلك الغازي، أو خلف غازيا في أهله بخير أيضا فله مثل أجره حتى يرجع ذلك الغازي. ويستفاد من الحديث الثاني أنه يخلف الغازي في أهله حيا وميتا، يخلفه حيا أي حتى يرجع إذا رجع، أو يخلفه في أهل إذا مات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى أم سليم ويدخل بيتها ويقول إني أرحمها قتل أخوها معي. وهذا من حسن عهده صلى الله عليه وسلم بمن ترك أصحابه خلفهم. فيستفاد من هذا أن من خلف غازيا في أهله حيا كان ذلك الغازي أو قد قتل. بقي استشكل بعضهم على هذا الحديث فقد غزا وبعض الألفاظ التي فيها له مثل أجره لا ينقص من أجره شيء، أنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد بعث بعثا إلى بني لحيان فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، الأجر بينهما. وفي رواية ثم قال للقاعد وأيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. فما هو الجمع؟ هل له مثل أجر الخارج أو له مثل نصف أجره؟ ذكر الحافظ رحمه الله عدة توجيهات لأهل العلم، ثم اختار مما ذكر من التوجيهات أن بعضهم قال هذه كلمة نصف زائدة في الحديث مقحمة في الحديث، والصحيح كان له مثل أجر الخارج، وأما كلمة نصف فزائدة، وهذا قول ليس بقوي بل هذه الرواية ثابتة في الصحيح. ومنهم من ذكر غير ذلك. قال الحافظ والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بالخير، فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخر، فلا تعارض بين الحديثين، يعني أن المعنى على ما ورد في اللفظ الأول في حديث أبي سعيد والأجر بينهما، أي يخرج الخارج والقاعد يخلف في آل بخير والأجر بينهما، والأجر بينهما أي نصفين، فيوافق الحديث السابق يكون للقاعد مثل ما للخارج ولا إشكال فيه، فالأجر بينهما أي بين الخارج والقاعد، فهذا خرج وقاتل وهذا كفاه في أهله ورعاهم بعده، فالأجر إذن بينهما. فيصح أن لكل واحد منهما نصف، لهذا نصف ولهذا نصف، النصف الآخر، فيكون الأجر الحاصل بينهما، فيكون للقاعد مثل ما للخارج، وهذا محتمل. وإلا الحديث وأيكم خلف الخارج في أهل ومال بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، فلم يقل له نصف أجر الخارج، أي وللخارج نصفه. وأيضا في الرواية الأخرى بينت أنه لا ينقص من أجر الخارج شيء. فبعضهم حمل على أن له نصف أجره، أي من حيث أصل الثواب، فإن الدال على الخير كفاعله، من خلف غازيا في أهله فقد غزا، أي يشارك في أصل الثواب. وأما مضاعفة الثواب فهذا خاص بمن باشر العمل، خاص بمن باشر العمل وفعله، فيكون الخالف له مثل أجر القاعد، أي مثل أجره بدون مضاعفة. فإذا ضعف أجر الخارج كان للقاعد نصف ذلك، أي بالنسبة إلى ما ينال من أصل الثواب وما حصل من المضاعفة فيه. وذكر في هذا الباب حديثين، حديث زيد بن خالد الجهني: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم. قال العلماء لم يكن يدخل بيتا بالمدينة، أي بكثرة، وإلا فقد دخل بيت أم حرام بنت ملحان كما تقدم، وهي أخت أم سليم. وبعضهم حمل أن بيتهما واحد، بيت أم سليم وأم حرام، إلا على أزواجه. فقيل له، أي في كثرة الدخول، فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي، وأخوها هو حرام بن ملحان الذي طعن وكان مع أصحاب بئر معونة، فقال: فزت ورب الكعبة. والمراد قتل معي، أي أنا الذي أخرجته وبعثته في هذا البعث، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا معهم في بئر معونة. قال الحافظ: قال: والمراد بقوله أخوها حرام ابن ملحان، والمراد بقوله معي أي مع عسكري أو على أمري وفي طاعتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد بئر معونة وإنما أمرهم بالذهاب إليها. قال تنبيه: قال ابن المنير: مطابقة حديث أنس للترجمة، هي الحديث الثاني في قصة أم سليم، من جهة قوله أو خلفه في أهله، لأن ذلك أعم من أن يكون في حياته أو بعد موته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها، ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه، ففيه أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاته، وذلك من حسن عهده صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل ما في هذا الباب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ففي هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل نتواصى وإخواننا السامعين ونتذاكر ما يسره الله عز وجل من كتابه المبين وسنة سيد المرسلين في موضوع مهم جدا وهو موضوع ما أبانه الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فهذه الآية العظيمة اشتملت على أربعة أوامر لله سبحانه وتعالى الأمر الأول الصبر الشامل للصبر على أقدار الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الصبر على الشدة والصبر على الرخاء قال الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فما من حال يكون فيه العبد إلا ويحتاج إلى صبر عليه يصبر على طاعة الله فيؤديها كما أراد الله عز وجل لله قال الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا فعبادة الله عز وجل لا بد لها من اصطبار كما أمر الله سبحانه وقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وهذه الآية شاملة للصبر على أحكام الله وشرعه ودينه وطاعته وإقامة ذلك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير من هذا الباب قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اصبر لحكم ربك، أي لأداء أمر ربك وشرعه وإبلاغ ما أرسلك الله عز وجل به. وكل مؤمن يجب أن يصبر لحكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويشمل أيضا الحكم بمعنى القضاء، اصبر لما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره من ابتلاء عباده المؤمنين، كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبدلالة قول الله عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أقم شرع الله وانتظر فرج الله سبحانه وتعالى دون مواتاة ومطاوعة للآثمين ولا للكافرين. وهذه الآية مثيلة قول الله سبحانه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومثيلة قول الله سبحانه: ولربك فاصبر، في أول سورة المدثر، أي اصبر لله طاعة له وامتثالا لأمره وإقامة لشرعه. علم بذلك أن الصبر من الله وبه سبحانه وتعالى، لا يكون الصبر الحق على طاعة الله وعلى أقداره وعن معاصيه إلا بالله. وليس ذلك بمجرد حزم الإنسان بدون توفيق، لقول ربنا سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي بتوفيق الله وعونه. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، فالله سبحانه وتعالى صبره، فإنهم يمكرون وهو يرى مكرهم، ويكيدون ويرى كيدهم، وصبره وأعانه على ذلك. ومن هذا الباب ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثناء ذلك الحديث: ومن يتصبر يصبره الله. فكل من صبر نفسه على طاعة الله زاده الله صبرا وعونا. وهذا مثيل قول الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالصبر على طاعة الله هدى، وقول الله سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالصبر من الإيمان. في هذا أمر الله عز وجل بالصبر على دينه، على شرعه: اصبر لحمل دينك والثبات على دينك، فإن هذا ليس بالأمر اليسير، وأنت لا سيما وأنت في زمن أخير زمن متأخر كثر بلاؤه وكثرت أهواؤه وكثرت أمراضه ووباؤه بشتى أصناف الأمراض والأوبئة الظاهرة والباطنة، تشعبت بهم الفتن وتفرقت بهم الأهواء وابتعدوا عن حسن الاتباع، فهذا يكون الإنسان فيه بأمس حاجة إلى مزيد من الصبر على دينه حتى يلقى الله عز وجل كما أمره بقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اصبروا. وبنحو ذلك يقول الحسن كما في تفسير الآية: واعلم أيها العبد المؤمن أنك بصبرك في هذه الدنيا مع هذا البلاء وشدة الفتن وتلاطم المحن وضعف العمل بالسنن في كثرة ذلك، مع صبرك على طاعة الله تخلص إلى فرج من الله سبحانه وتعالى. هذا وعد ربنا الذي لا يخلف. قال الله سبحانه وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تخلص إلى عاقبة

تعالى معك، فالله يكون معك، وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا. قال الله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فدل هذا على أن هذه الأعمال الصالحة بما فيها الإحسان وتقوى الله سبحانه وتعالى أنها تستمد من الصبر على طاعة الله، وبغير الصبر على ذلك يضعف جانبها، جانب الطاعة. وقال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ليست العبرة بكثرة، لا بكثرة مال ولا بكثرة رجال ولا بكثرة عدد وعدد ولا بقوة هائلة من المدد، وإنما ذلك بنصر الله سبحانه وتعالى، ينصر ما يشاء وهو العزيز الرحيم، لا سيما إذا اقترن ذلك بصبر في سائر الحالات والمواقف والعزمات والأزمات، فإن هذا محمود وهو من أسباب التوفيق والثبات، كما دل على ذلك القرآن: والله مع الصابرين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وهذا الأمر بقوله فاثبتوا أمر إيجاب، حيث أنه إذا فر من الزحف وقع في كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي، كما في الصحيحين: تنبوا السبع الموبقات وفيها والفرار من الزحف. العدو يزحف وأنت تفر، هذه كبيرة، هذه كبيرة، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لفئة أو إلا متحرفا لقتال، أي يريد أن يتجهز لقتال ويثبت قدمه أو يتمترس أو متحيزا إلى فئة حيث يكون فئته قريبة يريد أن يميل إليهم حتى ينصروه، له ذلك. أما ما عدا ذلك فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. وهذا الأمر من أوائل الأوامر، في حين كان المؤمن يقاتل اثنين بل ربما يقاتل أكثر، واستمداد هذا الثبات ذكر الله سبحانه وتعالى وقوة الثقة به وشدة الاستناد إلى عونه وتوفيقه. قال الله عز وجل: واذكروا الله كثيرا. ونتيجة هذا الثبات وهذا الصبر فلاح بالنصر من الله سبحانه، سواء كان ذلك أمام الشيطان أو جنود الشيطان، أو كانت تلك المصاولة بالقلم أو باللسان، أو تلك المصاولة بالسيف والسنان، أو غير ذلك مما كان من شأنه المصاولة للأعداء. يستلزم من ذلك كله أن يكون الإنسان مستحضراً لأسباب ذلك الثبات بعد توفيق الله سبحانه. فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. ففي حالة ذلك بشتى أنواع المصاولة للأعداء، إذا اختلت طاعة الله اختل الفلاح في جانب ذلك المصاول والمجاول للأعداء. ولا تنازعوا، أطيعوا الله ورسوله. وتأمل قول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وكلمة تحسون معروفة عند العرب،
يحسونهم حسا أي يحصدونهم حسدا بل

0: من الحصد، حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على العالمين. على المؤمنين تفضل الله عز وجل عليهم وعفا عنهم عليهم رضوان الله، وهذه أسباب مذكورة واضحة، من درسها وفقهها وأيقنها كانت أسباب نصره في شتى وسائل مصاولته للأعداء، ومن تخلى عنها حصل له من الهزيمة بقدر بعده عما تخلى عنه. ولا تنازعوا، فشيخ الإسلام يقول على قائد الجيش قبل القدوم إلى العدو أن يوحد جيشه، وتوحيد الجيش يكون على أمور، يكون أولاً على عقيدة صحيحة يرضاها الله لا على خنا، ويكون كذلك على أخوة في الله، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويكون على بعد واجتناب عن المعاصي. ولا تنازعوا فتفشلوا، يحصل الفشل وتذهب ريحكم، أي تتلاشى وتضعف قوتكم، يذهب القوة، فإن التنازع يسبب الضيق ويسبب القلق ويسبب تسلط الشيطان ويسبب أيضا الانشغال عما هو عن الأمر المهم الخطير، وهذا مدخل خطير للشيطان لتسلط الشيطان وجنده، فليحذره المؤمن كل الحذر، وليأخذ بهذه الأسباب الناجحة الموصوفة من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا وعد الله الذي لا يخلف، ومن أصدق من الله حديثا. اعلم أنك أيها العبد بصبرك ومصابرتك، المصابرة على وزن المقاتلة، مفاعلة أي مواقفة أمام الأعداء، مصاولة أمام الأعداء شاملة للمصاولة بأي صنف كان على ما تقدم بيانه. ومن هذا الباب يكون الإنسان قوي العزيمة إذا وفقه الله عز وجل للصبر والمصابرة، قوي العزيمة. قال الله عز وجل: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فلما صبروا انتفت عنهم عدة أمور، انتفى عنهم الوهن، وانتفى عنهم الضعف، وانتفت عنهم الاستكانة، حتى بمجرد الشكاوي أن يستكين وغير ذلك، وصاروا صامدين، فنصرهم الله سبحانه وتعالى. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يا أخي اجعل في روعك أن من أسباب فشل العدو بما في ذلك أكبر عدو للإنسان هو الشيطان، هو الصبر على طاعة الله وأمام العدو أياً كان، فإن هذا الصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله وعن معاصي الله وأمام العدو ومصابرة ذلك العدو سبب فشله، فإنه إما أن يكون ذلك العدو أقوى منك صبراً فيهزمك، وإما أن يكون أضعف منك صبراً وإيماناً فتهزمه. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقالوا: ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله. فهذه كلها تدل على أن المصابرة للعدو كلها مصدرها لزوم الثقة بالله سبحانه وتعالى. وقال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإذا توفر عندك صبر مع تقوى الله عز وجل وملازمة طاعته عدوك يفشل، لا يضرك كيده، سواء كادك بقتل وقتال أو كادك بسلق لسان أو كادك بكتابة ببنان أو كادك بأي كيد من أنواعه كله يفشل مع ملازمة الصبر والتقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الله بما يعملون محيط، لأنك مع الله ما دمت صابرا ومصابرا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح منوط كله دقه وجله بهذه الأمور المذكورة في هذه الآية، الأربع الأصناف، الأربعة الأمور. اجعل في روعك أن هذا الصبر الذي أنت تلازمه أمام عدوك الشيطان وما دونه، أن هذا الصبر يحتاج منك إلى مزيد استعانة بالله، وأيضا كلما صبرت ازددت صبرا. قال ربك سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فكل أمر من أمور دنياك ودينك تستعين بالصبر على أدائه بقدر ما تستطيع ويعينك الله سبحانه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. وقال رسول الله: وحين لقوا الأعداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ففي مثل هذا الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلاقوا العدو لا يتمنوا، أمرهم أن لا يتمنوا لقاء. وأما في مثل ملاقاتهم ليس هناك ما يشرف سوى الثبات أمامهم، ومع ذلك هذا الثبات منوط بإذن الله عز وجل بعز وتمكين ونصر من الله سبحانه وتعالى على حياة أو موت. فإن حي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، والله قد وعد المؤمنين بنصره وتوفيقه وهداه، هذا وعد الله الذي لا يخلف. وهذه هي القوة حقا، ليس السديد شديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالذي يضبط نفسه عند الخوف عند الغضب هذه هي القوة وهذا هو العزم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء مبشرون من الله بقول الله عز وجل: وبشر الصابرين، ثم بعدها الآيات المذكورة. ألا وإن من أهم الصبر وأعظمه وأبلغه أجرا عند الله سبحانه وتعالى لهي المرابطة بشتى أنواعها، سواء كانت هذه المرابطة كان هذا الرباط هو ربط النفس عن المعصية وعلى الطاعة وعلى الإيمان بقدر الله والثقة به توكل عليه أو ما عدا ذلك. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ وفي لفظ: ويمحو به الخطايا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. هذا يحتاج منك إلى صبر في مثل هذا الحال وفي شدة البرد، وأنت تتوضأ وتصبغ الوضوء على حال تكرهه، وكثرة الخطى إلى المساجد، هذا يحتاج إلى صبر كل حين وكل صلاة وأنت تخطو بقدميك إلى المساجد لأداء فرائض الله. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تنتظر فريضة تصلي فريضة وتنتظر أخرى. ونرجو أن يكون أحظى الناس بهذه الفضيلة، لا سيما مع الاحتساب، من لازم دروس العلم في المساجد، دروس كتاب الله وسنة رسوله. فمع كونه يحضر مجلس علم وتحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة ويذكرهم الله وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، أيضا هو في انتظار صلاة تلي صلاة بعد صلاة، أدى صلاة انتظر أخرى. هذا قال عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، أي هذا رباط، إلا أنه وإن كان بالمنقبة العظيمة، إلا أنه دون الرباط في الثغور المقام أمام الأعداء حتى لا يميلوا عليكم ميلة واحدة، حتى لا يميلوا على المؤمنين فيستبيحوا بيضتهم ويريقوا دماءهم ويهلكوا حرثهم ونسلهم كما يفعل أعداء الله. فكان ذلك الرباط فعلا هو أعظم رباط، وإن كان رباط المذكور في حديث أبي هريرة رباط، إلا أن الأعمال تتفاوت ولكل درجات مما عملوا، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هذا الرباط المذكور في قول الله عز وجل: ورابطوا، شامل لسائر ما يتعلق بالرباط مما دل عليه الحديث، مما دلت عليه مضمون الآية. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن منير قال حدثنا قال سمع أبا النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. أين تجد هذا الفضل العظيم؟ ذكر الدمياطي في كتابه مصارع العشاق، في مصارع العشاق، بعض المعاني لهذه الآية، وذكر المفسرون أيضا وأن من معانيها أنها على ظاهرها أن رباط يوم في سبيل الله واحد. بعد أن بوب البخاري باب فضل رباط يوم في سبيل الله، وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، الآية. نعم، وذكر هذا الحديث من معانيها على ظاهرها أنك إن رابطت في يوم في سبيل الله خير لك من الدنيا وما عليها، لما في هذا الدنيا من التزهيد، ما تزن عند الله جناح بعوضة، فما عساك أن تحصل على الدنيا لو كانت لك. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان يبقى واحد، يرجع أهله وماله يبقى عمله. فإذا رباط يوم في سبيل الله عمل نافع، عمل عظيم جليل، والدنيا بأسرها تتخلف عنك، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، الآية. والمعنى الآخر: لو كان لك مثل الدنيا وأنفقت هذا الذي لك في سبيل الله، أي في الصدقات، ما كان كرباط يوم في سبيل الله. والمعنيان لا يتنافيان مهما كان، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذان معنيان في قول الله عز وجل أو في هذا الحديث المذكور: خير من الدنيا وما عليها. وتمام الحديث: وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. الصوت هو العصا الصغير، موضعه في الجنة فقط خير من الدنيا وما عليها، بما فيها كنوزها أشجارها وأنهارها وقصورها وأملاكها، كل الدنيا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم. فما هي هذه؟ كلها ما تساوي موضع صوت في الجنة، موضع عصا. الحق أن الغفلة حاصلة عن تدبر الجنة وما أعد الله للمؤمنين فيها. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رباط أمام العدو في الثغر حتى ولو لم يحصل قتال معه. روى مسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه، يعني مات موتا حتى ولو بالحمى ولو لم يكن على أيدي العدو، وإن مات فيه جرى عليه عمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وما أعظم هذا الحديث! حتى وإن مات بحمى أو لدغة عقرب أو غير ذلك يعتبر في سبيل الله، يجري عليه عمله، جرى عليه عمله ويجرى عليه رزقه ويأمن من فتنة القبر. وهذا الحديث يقول النووي رحمه الله: قوله وأجري عليه رزقه كقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما عليهم خوف ولا عليهم حزن ولا عليهم فزع. نعم، قال ذكر الإمام مسلم، أخرج الإمام مسلم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: قد سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر تغدو تسرح في الجنة وتروح في قناديل تحت العرش، لها قناديل تحت العرش تروح فيها، فيطلع عليهم ربهم اطلاعة فيقول: هل تشتهون شيئا؟ يقول ذلك لهم ثلاثا، يفعل ذلك بهم ثلاثا، فحتى إذا رأوا أنهم لن يتركوا عن السؤال يقولون: يا ربنا نشتهي أن ترد أرواحنا في أجسامنا فنرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فإذا رأى أنهم، يعني ماذا، أنهم لن يسألوا تركوا فلا يستطيعون التوسية ولا إلى أهلهم يرجعون، قضى الله أنه لا رجوع إلى الدنيا. هذا هو سؤاله، وهذا تفسير ابن مسعود، تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للآية: أحياء عند ربهم. فكما أن الشهيد حي يرزق في أجواف طير خضر روحه في جوف طير تحت قنديل من العرش، من قناديل العرش، كذلك المرابط يجري عليه رزقه ويجرى عليه عمله. وأنت خبير أن كل من مات ينقطع عمله، لكن هذا المرابط حتى وإن مات موتاً ولو لم يكن هناك قتال فهو ما يزال شهيداً، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. وقال بعدها ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. الآية الأولى معناها إذا كنت مرابطاً في سبيل الله أو أمام العدو ومت موتاً بغير قتل العدو فإنك شهيد ولك حكم الشهادة حسب ما يظهر من الشأن، له حكم الشهادة. نعم. والآية الثانية ولئن متتم أو قتلتم أي في غير في سبيل الله لإلى الله تحشرون، فلم يضمن لهم المغفرة وإنما ضمن المغفرة لمن مات في سبيل الله أو قتل. شاهدنا من هذا أنه الإنسان في هذه يعني إذا توفي إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وما عدا ذلك ينقطع عمله عنه إلا من هذه الثلاث، إلا المرابط فعمله ما زال مستمرا إلى يوم القيامة يجري عليه عمله، وعمله ذلك الصالح كم تكون له من درجات، ورزقه لا يزال مستمرا عليه مرزوق عند ربه كما أن الشهيد مرزوق المرابط مرزوق، وكل على حسب درجاته عند الله سبحانه وتعالى. ويؤمن الفتان، يؤمن سؤال القبر وفتنة القبر كما جاء في حديث فضالة بن عبيد في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ يختم، كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، وذكر الحديث وفيه ويؤمن فتنة القبر. زاد في حديث أبي هريرة عند أحمد بسند بمجموع طرقه يصلح للاحتجاج: ويؤمن الفزع الأكبر. وهذا التأمين من الفزع الأكبر لا يكون إلا لمن سبقت لهم الحسنى عند الله من الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ما عليهم خوف ولا حزن. وقال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفسر الفزع بالموت وهو تفسير صحيح، فإن الموت له فزع، إلا أن ذلك آمن جاء بحسنة عظيمة وهو الرباط في سبيل الله فأمنه الله عز وجل من الفزع، جاء بشهادة فأمنه، ويكون ذلك إن مات عليه مثل قرصة النملة. نعم، أمنه الله عز وجل من الفزع، من الفزع الأكبر. وفسر الفزع الأكبر أيضا بالنفخ في الصور: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية. وفسر الفزع الأكبر بالنار، وحين أن يذبح الموت بين الجنة والنار يقال: خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، يكون ذلك المرابط آمنا من هذا الفزع، هو في جنة الله عز وجل، وهكذا الشهيد وهم من فزع يومئذ آمنوا. تأمل على فضائل عظيمة في هذا الرباط الذي ذكره الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي الحديث: والغدوة والروحة في سبيل الله، الغدوة في الوقت القصير، الروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا الحارس في سبيل الله هو المرابط، حراسته بقدر ما عنده من الحراسة وحماية المؤمنين وصد المجرمين والحفاظ على يعني ماذا، على حوزة الإسلام وما إلى ذلك، هذا هو الرباط في ليل أو نهار فواق ناقة حتى ولو مقدار بين الحلبتين، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول حقيقة أن هذا هو الرباط الأفضل، وأن هذا هو المصابرة أمام العدو الذي قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ونسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أخني يقول: هل بلغك خبر صلاة محمد الإمام على قتل الرافضة صلاة الغائب يوم أمس الجمعة الذين قتلوا في البحر؟ نعم سمعنا هذا، وأنهم صلوا عليهم في معبر بعد صلاة الجمعة على قتلى من الرافضة صلاة الغائب. وهذا خلاف فتاوى السلف الذين لم يجيزوا الصلاة على الرافضة، وهذا أفتى به جماعة من السلف أن الرافضة لا يجوز الصلاة عليهم، وأن الرافض إذا مات يوارى في حفرة حتى لا يؤذي المسلمين بنتنه ولا يصلى عليه ولا يكون في مقابر المسلمين. وهكذا هكذا الذي يوالي أهل الباطل كل يوم يصدر منهم شيء جديد. وهذه المجاملة للرافضة على حساب الدين تعود عليهم. فانظر هذا الذي كان يجامل الحوثي في العام الماضي في رمضان، يدعو له، يدعو للسيد عبد الملك في حد زعمه، شرده الحوثيون قبل أيام وأخرجوه من مسجده وطاردوه منه. فكل من يجامله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سيبدأون به ويكون ذلك عارا عليه، كيف تصلي على رافضي؟ تصلي عليه وأنت تعلم أنه لا يجوز الصلاة عليه، وهذا عاقبة موالاة الرافضة. فقد حصلت منهم موالاة للرافضة، حصلت منهم تزكية للرافضة، وهذا والله عبرة. هذه الأمور التي تحدث منهم من موالاة الرافضة أو الصلاة عليهم أو الثناء عليهم والدعاء لهم، هذا عبرة للسني السلفي أن الله سبحانه وتعالى أنقذه من هذه الفتن التي تخبط فيها هؤلاء. فأهل السنة ينعمون بحمد الله بثبات على عقيدتهم، عدم تنازل عن دينهم الذي هم عليه، يحيون عليه ويموتون عليه إن شاء الله، يدافعون عنه حتى يموتوا. من قتل منهم قتل في سبيل الله، ومن بقي منهم بقي على عقيدة صافية. والله لو يذهب مركز أو عشرة مراكز مع سلامة العقيدة أنه خير من بقائها وتفسد عقيدة الطلاب والمدرسين. والإخوة كما أخبرني بعض الإخوة الذين ذهبوا إلى الحد قبل أيام، قالوا اجتمعوا مع واحد أو جلسوا مع واحد من أصحاب معبر ممن نزل إلى الحد، فقال إن الحوثيين أخذوا 30 شخصا من مركز معبر إلى الجبهات. أنا كنت هذا الكلام قلت الله أعلم بصحته، هكذا أخبرني أخونا يحيى الكوكبي قبل أسبوعين ممكن. ثم أخبرني الأخوة أنهم في الجبهة سمعوا واحدا يوعظ مع الحوثيين، يعظ ويتكلم، كلامه كأنه كلام طالب علم، فقالوا له: هل أنت طالب علم؟ قال: نعم، أنا من طلاب معبر، من طلاب محمد الإمام. هذا هنا في جبهة الضالة. وهؤلاء الأخوة ينقلون عن شخص موجود في الحد إلى اليوم، يقولون وأن الحوثيين أخذوا 30 شخصا منهم للتوجيه إلى الجبهات. وهكذا بعض الأسرى الذين أخذهم إخواننا هنا من الحوثيين، لما نصحوهم قالوا نحن غرر علينا. قالوا من غرر عليكم الرافضة؟ قالوا لا، غرر علينا ناس مثلكم، أصحاب لحى وعليهم قمص بيضاء وعمائم، يقولون إنهم سلفيون ينصحوننا بالقتال، والله أعلم ممن هم. فالشاهد أن هذه خطوات يوم بعد يوم جديد، وتأتي أشياء عنهم تجعل السني السلفي يحمد الله تعالى على ما هو عليه من الثبات، ما هو عليه من سلامة العقيدة. شيخنا يحيى حفظه الله لما قالوا له ضيعت دار الحديث بدماج، قال حافظت على سلامة عقيدة الطلبة، ضيعت مبنى تضيع 10 مباني، لكن عقيدة الطلبة سلمت، عقيدة أهل السنة استقامت، ما والوا الروافض، وعوض الله تعالى عن تلك الدار بدور كثيرة. ما ضيع الله أهل السنة لما خرجوا لأجل الحفاظ على عقيدتهم. هؤلاء حافظوا على مباني وضيعوا العقيدة، ضيعوا الولاء والبراء الصحيح. وكثير منهم من أهل المعبر ينشرون عنهم كلمات بين الحين والآخر، يثنون على الرافضة، يدعون لهم، يمجدونهم. فنسأل الله تعالى ألا يذلنا للرافضة، وأن يبقينا أعزاء في هذه الحياة الدنيا على سلامة عقيدة، أو يقبضنا إليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: يقول يوجد مع الحوثيين في الجبهات أطفال يحفرون الخنادق، فهل هناك حرج في قتلهم؟ ليسوا فقط يحفرون الخنادق بل يقاتلون في صفوفهم، بعض الأسرى في سن 14 عام في صف سابع، في صف سابع، حتى الشارب ما عنده، ما قد حط شارب، يقاتل معهم. بعضهم له معهم 2 3 أشهر وأخذ دورات. فهل نقول هذا فيه حرج لا نقتله؟ فكل من قاتل معهم حفر مدارسهم، ويقاتل معهم غالبا ما يحفر المدارس إلا المقاتل، ليس هناك أي حرج في قتلهم. بل يقول العلماء لو تترس الكفار بالمسلمين، يعني جعلوا بعض المسلمين كالمتارس لهم لأجل ألا يقتلهم المسلمون خوفا على المسلمين، وتيقننا أن هؤلاء الذين معهم من المسلمين ولا يمكن الوصول إلى العدو إلا بقتل هؤلاء، يجوز قتلهم. كيف من هو مقاتل في صفوفهم؟ كثير من هؤلاء الذي هو تجده صغيرا ولكن قد درس هذه العقيدة الرافضية الخبيثة ولقنها تلقينا، أخذوا دورات، هذا يأخذ دور شهر وهذا 2 شهر. بعض الأسرى الذين رأيناهم في صف تاسع، صف تاسع كم يكون؟ بين 15 إلى 16 سنة، أخذ دورة معهم نحو 40 يوما ورأسه مليء بالشبه. فكل من كان في صفوفهم يقتل ولا حرج في قتله، فإننا نعتقد كفر الرافضة، ولا يقاتل معهم إلا من هو منهم أو يدافع حماية عن عقيدتهم، وله حكمهم. وهذا من أعظم القربات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. فيحتسب من قتل بعض الرافضة يحتسب أن الله لن يدخله النار أبدا. لا يجتمع كافر وقاتله إذا قتلوا في سبيل الله في النار أبدا. فقتلهم من أعظم القرب إلى الله تعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، والخوارج ليسوا على عقيدة الرافضة، قال: شر قتلى تحت أدين السماء، خير قتلى من قتلوه. فالذي يقتلون هذا خير قتيل، وهم شر قتلى على وجه الأرض، هذا الخوارج الذين ليس عندهم عقيدة الرفض. كيف هؤلاء خوارج روافض؟ خوارج هؤلاء على ولي الأمر المسلم، قاتلوه ومع ذلك يعتقدون عقيدة الرافضة، فتلذذ بقتلهم واشرح صدره واعلم أن هذا من أعظم القرب إلى الله تعالى، فضلا عن أن يكون في ذلك حرج. وأخي يقول سؤال آخر أيضا، يقول أسئلة من المجاهدين: استخدام كاميرات التصوير في الكشف عن الرافضة، أي بحث عن أماكن مواقعهم، ممكن استخدام هذه الكاميرات دون التقاط؟ فإذا كان يستخدم بذلك فلا بأس، يجعلها كالناظور، ونحن قد رأينا هذه الكاميرات قوية جدا، تقرب كثيرا، توضح، فتستعمل وتستخدم بما يؤدي مهمة الناظور، أي للتقريب دون التقاط صورة، فإذا كان كذلك فليس في هذا حرج. أما أن يصور بها ذوات الأرواح فلا يجوز ذلك. وأخن يقول: من نصيحة لمن يستمع الزوامل وبعضها أصله لأصحاب القاعدة وداعش، ولكن غيرت فيها بعض الكلمات وصارت متداولة بين بعض أهل السنة؟ قد سبق مرارا أن استماع هذه الزوامل يذهب من القلب الالتذاذ بسماع القرآن، وهذا مجرد، بل من أدمن عليها لا يستطيع استماع القرآن، واستماع القرآن والله أنفع للقلب، أقوى له، أشد تثبيتا له، أشرح للصدر. لما تسمع الآيات التي قصها الله عن الصحابة وكيف كانوا وما أمرهم به عن الأنبياء والرسل، هذا يربط على القلب، يزيد المؤمن ثباتا. فننصح إخواننا باستماع كلام الله، استماع المحاضرات النافعة التي فيها التحفيز والحث على الجهاد من كلام الله، من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أنفع. هذا كالدواء للمسلم يثبته الله سبحانه وتعالى به، لا سيما إذا كان في وقت قتال واستمع إلى القرآن أو تلا القرآن، يرى في القرآن شيئا عظيما مما يثبته الله تعالى به ويشرح به صدره ويقوي به قلبه. فلا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا نستبدل هذه الزوامل، هذه الأناشيد بكلام الله جل وعلا. ذلك خير. نكتفي بهذا. سبحانك. خن يقول: ولد لم يأذن له أبوه للخروج إلى الجهاد، وسبب عدم رضاه أنه يقول هذا ليس بجهاد بل هو لأجل السياسة، فلو كان جهادا صافيا لأذنت لك. أولا، ما مراد بهذه السياسة؟ حرب الكفار من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كله لأجل السياسة أو لا؟ كله للسياسة، للاستيلاء على البلاد المسلمة. فما معنى لأجل السياسة؟ فكل حروب الكفار سياسة، لو لم يكن عندهم سياسة وتدبير الأمور ما حاربوا المسلمين. فهذا كلام لا معنى له، ليس له معنى صحيح، لا يستقيم. حروب الكفار كلها على المسلمين سياسة للاستيلاء على بلادهم، لطمس الدين الإسلامي منها، لإذهاب الدين الإسلامي منها، فكيف حروب سياسة؟ المسلمون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. وانظر الآن البلدان التي حاربها الرافضة ولوا فيها الكافرين، كل البلدان التي سيطر عليها الرافضة طمست فيها معالم الإسلام إلا القليل في أوساط الناس. بل في إيران قبل أكثر من 20 سنة، كما في أواخر كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين للشيخ رحمه الله، رسالة بعض طلبته الذي دخل للعلاج في بعض تلك الدول وشرح حال إيران، وأنه بقي هناك في رمضان وفي عيد الفطر، وأن نحو 90% من الشعب مفطرون في رمضان جهارا نهارا، وأنه جاء يوم العيد عيد الفطر ولم تحصل عطلة في المستشفى، بل العمل مستمر والدوام. فلما جاء عيد المجوس الذي هو عيد النيروز والمهرجان جعلوا عطلة لمدة 5 أيام، وهكذا من الشرك والوثنية وعبادة القبور من دون الله واستقبالها واستدبار الكعبة شيء كثير، وهكذا من التبرج والسفور والفواحش والمنكرات، هذا قبل أكثر من 20 عام، كتبها بعض طلاب الشيخ أحمد المطري رسالة مشاهداتي في إيران. وهكذا بلدان الرافضة التي سيطروا عليها فشى فيها من هذا الأمر الكثير. فمعنى حرب الرافضة تنحية للإسلام وتمكين للكفر. انظر، لا تذهب بعيدا، انظر هذه المناطق، المناطق اليمن التي سيطروا عليها من زمن قريب، في حدود 3-4 سنوات، انظر كيف قد غيروا معالم كثير من معالم الدين، منعوا إقامة شعيرة صلاة العيد، منعوا إقامة صلاة التراويح، ألزموا الناس إلزاما بألا يفطروا في رمضان إلا بعد مضي نحو 20 دقيقة من بعد الغروب، وهكذا بثوا عقيدة الرفض. تسمع الناس كما أخبرنا كثير من الإخوة، قال والله بعض الناس الذين كانوا معنا في الحارة وحضر معنا الدروس واستفاد من الخطب والمحاضرات مساجد سنة صار ينكر عذاب القبر، ينكر رؤية الله، ينكر الشفاعة، ينكر كثيرا من مسائل القضاء والقدر. هكذا دم للصحابة، طعن في أبي بكر وعمر أمام الملأ، هؤلاء الذين يقولون هذا ابن جرموز أو الجرموزي الذي أتى بتلك القصيدة في ميدان 70 أمام آلاف من الناس، ويطعن في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي معاوية رضي الله عنه. هذه كم سنوات؟ نحو 4 سنوات منذ سيطروا على هذه البلدان، وما زالوا لم يستقروا بعد، ولم يتمكنوا ولم يثبتوا، في حروب، في حروب دائمة، في حروب مستمرة، فلم يتمكنوا حتى ينفذوا ما يريدون. كيف بعد ذلك يقال سياسة؟ ما معنى السياسة هذا؟ ما معنى السياسة الذي يقصدها بعض الناس أن هذا حرب سياسة؟ كل حروب الكفار سياسة ليأخذ بلدان المسلمين ومحو الإسلام منها. فلنترك هذا الكلام الفارغ ولننظر إلى الواقع. من أعظم السياسة التي تبين لنا يقينا أننا نحارب اليهود والنصارى الوقوف الشديد والمستميت من كبار دول الكفر مع الحوثيين. كبار دول الكفر: أمريكا، بريطانيا، روسيا، إسرائيل وغيرها من دول الكفر، صف واحد لدعم الرافضة، لدعم الحوثيين، لتمكينهم من البلاد. يوقفون هذه الجبهة إلزاما، يلزمون اليمن ودول التحالف كما وقفوا في الحديدة 6 أشهر. تفرغ الحوثي للأماكن الأخرى، كان انتهى الحوثي، وما بقي إلا خطوات يسيرة والاستيلاء على الميناء، بل قد دخلته المقاومة، ومعناه انقطع إمداد الحوثي نهائيا، ولكن أبوا ذلك وسلموا للحوثي من جديد بحجة أنه سلم للجيش اليمني. من هو الجيش اليمني إلا الحوثي؟ فهذا يبين لك يقينا، يعني يبين لك جليا واضحا أن هؤلاء الأعداء من أشد من يشجعهم ويدفع بهم اليهود والنصارى. فحربهم حرب لليهود والنصارى الذين يريدون تبديل معالم الإسلام في بلاد اليمن وفي غيره من البلدان. وكما سبق لا نذهب بعيدا، اذهب إلى جيراننا، انظر جيراننا، انظر إب، انظر صنعاء، انظر ذمار، ما قد حل بها. لا نقول لك ذهب إلى صعدة، صعدة هذه بلاد تشيع فيها من زمان، لكن انظر هذه المناطق التي دخل الحوثي من مدة 4 سنوات إلى 5 سنوات، وانظر الحال الواقع فيها. والله يسحبون الناس من جانب مساجد أهل السنة، بل من جانب مراكز أهل السنة إلى جبهات القتال. وإلى تعبئة على عقيدة رافضية، وإلى تضليل على هؤلاء المقاتلين أن الناس في هذه المناطق كفار. هكذا بالصراحة يقول كثير من الأسرى، قال: جئنا نقاتلكم باعتبار أنكم كفار، لستم مسلمين. فهذا كلام كما تقدم لا معنى له، كلام ليس له معنى، أي ليس له معنى صحيح أنه يعترض على هذه الحرب حرب سياسة.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: سورة التوبة؟ قال: التوبة؟ قال: بل هي الفاضحة. ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال، قال تلك سورة بدر، وسورة آل عمران سورة أحد، ولهذا تجد الآيات التي في آل عمران يذكر الله فيها معارك معركة أحد، والتي في الأنفال يذكر الله فيها سورة يذكر الله فيها معارك بدر. دين الله الإسلام قام على هذه المعارك بين حق وباطل، فليس مستغربا أن يوجد هذا. تلك بسيوف كان أهل الإسلام يقفون أمام الكفرة مستنصرين بالله، مستعينين بالله، متوكلين على الله، معتمدين عليه سبحانه وتعالى، بسيوف مسقولة وقلوب ثابتة وألسنة ذاكرة، ويهزم الله عز وجل أعداءهم، يهزم الله المشركين، يهزم الله الكافرين، يهزم الله، هزم الله التتر، هزم الله عز وجل سائر من قام على دين الله عز وجل. صدق الله وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده، فالله وحده هو الذي يهزم أعداءه وينصر أولياءه ويمكن لدينه في الأرض. الدين دينه، والخلق خلقه، والملك ملكه، والأمر أمره، لله الأمر من قبل ومن بعد. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وله كل شيء، وأمرت أن أكون مسلمين وأن أتلو القرآن وله كل شيء، فكل شيء له، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا التمحيص هو سنة الله في المؤمنين. أحسب الناس، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فنحن لله خلقه وملكه، أرواحنا بيده، يفعل فينا ما يشاء من حياة وموت وعافية وسائر ما يختاره لنا، هو أعلم بمصالحنا، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، له الأمر والفصل، وله كل شيء، على الله توكلنا. اعتمادنا عليه وثقتنا به وضراعتنا إليه وأكفنا ممدودة إليه سبحانه وتعالى، حاشاه أن يذلنا، حاشاه أن يخذلنا، حاشاه سبحانه وتعالى أن يمكن أعداءه من أوليائه ويمكن زندقة والنفاق والكفر وسائر ما كان من البغي والعدوان من الحق والسنة والتوحيد. هذا دين الله أغير عليه منا، ولكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه، الذين آمنوا معه، متى نصر الله، والذين معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. الله سبحانه وتعالى نصره قريب، ولكن ليبلوكم، للبلوى وإياكم والاغترار مهما كان، مهما كان. والله لو قتل من الحوثيين 1000 واحد أو 2000 واحد أو 10000 واحد ما كان ينبغي أن نعجب، ولا كان ينبغي أن نغتر، لأنهم بغاة. وما يدريك أن الله عز وجل ينزل عليهم جنده وينزل عليهم بطشه ونقمته ويصب عليهم سوط عذابه. فالله أغير على دينه، فلله الأمر، ما هو منا، هذا من الله سبحانه وتعالى. والله لو قتل منهم من قتل أنهم بغاة معتدون، وأن الله لعل الله يستأصل شأفتهم ويمزق شملهم يبدد جهدهم ويكفي المسلمين شرهم. هذا أملنا في ربنا سبحانه وتعالى. من حديث صهيب عند النسائي أن نبيا من الأنبياء نظر إلى قومه قال لا يكافئ هذا، يعني معنى الحديث، أحد، أي لكثرتهم ولقوتهم ولما مكنهم الله، فخيره الله بين إحدى ثلاث: إما الموت، وإما أن يسلط عليهم عدو من غيرهم، وإما الجوع. قالوا أنت نبينا فاختر لنا.

لهذه الدعوة، والله لا أغلى عندنا منها أبدا من دين الله عز وجل، لا مال ولا ولد ولا أنفس، ما أغلى عندنا من دين الله سبحانه أبدا. ولهذا من نكون نحن؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، صلى الله أن يكتب لنا الخير والنفع. وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فكل شيء مكتوب، وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالنجدة النجدة معشر المسلمين، والنصرة النصرة على أعداء هذا الدين، النجدة النجدة والنصرة النصرة، والتعاون التعاون. نحن سهل، نحن أرواحنا سهل، أنفسنا سهل، دماؤنا سهل، أبناؤنا سهل، نساؤنا سهل، كل ذلك عندنا في حد قرارة أنفسنا، فيما أعتقده في نفسي وأرى من إخواني، كل ذلك سهل إن شاء الله. ولكن دين الله، دين الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة الإسلام، عقيدة المسلمين، تمال عليها الزنادقة ومن والاهم ومن دفع بهم لاستئصالها لكبتها لتدميرها. هذا الدار أساس في الخير، أساس في العلم، أساس في الدعوة، أساس في نفع الإسلام والمسلمين، من زمن من نحو 40 سنة، ويعتدي عليه البغاة، الظلمة، الفجرة، الزنادقة، لا لمبرر، لا لشيء إلا العدوان والبغي وحب السيطرة وحب الهيمنة وحب العلو. نسأل الله أن يقسم ظهورهم، وأن يقطع دابرهم، وأن يكفي المسلمين يكفينا ويكفي المسلمين شرهم. فالنصرة يجب على المسلمين أن يشعروا بما أوجب الله عليهم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من تعاون البر والتقوى، هذا بماله وهذا بجاهه وهذا بلسانه وهذا بقلمه وهذا بدعائه وهذا بنفسه وهذا بجهده وهذا بدمه وهذا بلحمه وهذا بما يملك بشيء مما يستطيعه الرجل والمرأة، الرجال والنساء والصغار والكبار، وكل من كلفه الله عز وجل في هذا الشأن يجب أن يقوم ما أوجب الله عليه في صد عدوان المعتدين ودفع بغاة الباغين والوقوف أمام الظالمين لإقامة الإسلام، لإقامة الدين، لإقامة دين الله سبحانه وتعالى، لرفع العدوان، لرفع البغي. وحسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن قلنا من قبل والله لو اجتمع علينا ألوف لرأينا حقا علينا أن نجاهدهم بما يسر الله سبحانه وتعالى في الله سبحانه وتعالى، صابرين محتسبين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن وفيها خلود أيضا ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. النصر ليس من كثرة، النصر ليس من عدة، إنما هو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. النصر من الله سبحانه وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله ابتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني لما ترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقتنا اليوم

رجاله وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمهم ما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذا وعد الله الذي لا يخلف، هذا دين الله الحق. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالفلاح مقرون بهذه الأمور. وإياك والمخالفة الشرعية، النساء يمرن أمامنا وربما يكون بعضهم يلبس العباءات ويمر ونحن آخذون بزمام إخواننا أن يطلقوا عليهم الرصاص حتى لا يقتل من النساء شيء. لا نريد أن نقتل امرأة ولا نريد أن نقتل صبيا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، فإن هذا من المخالفات الشرعية لأن نخشى ضررها، إلا إذا حصل اختلاط أو حصل منها هجوم أو كذا فإن هذا يبيح هم منهم. في حال ما إذا حصل ضرر منها أو هجوم أو تقدم أو ما إلى ذلك ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بالثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، والله خرج الرافضة بطرا وخرجوا بغيا وعدوانا، نحن نعوذ بالله أن يكون حالنا منهم ومن أمثالهم. خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم الناس إني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيها الشيطان وقال إني بريء منكم نرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. زين لهم الشيطان أعمالهم ويقربون دباباتهم ومدافعهم وصواريخهم وعلى أن خلاص سينتهي دين الله في هذا الديار وسيبقى كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يسمر من مكة سامر. نحن على ما نحن عليه بإذن الله عز وجل، نسأل الله مدده وعونه وتوفيقه إلى أن نقاتلهم بأدنى ما نملك مما نستطيعه ولله الحمد، ثم بعد ذلك أرواحنا لله سبحانه وتعالى، دماؤنا لله سبحانه وتعالى. لسنا مستعدين بفضل الله وقدرته ومنته وعونه وتوفيقه، نسأل الله عز وجل نصره، أن نخرج إلى مخيم ينصبون لنا مخيما من المخيمات نبقى فيه إما في يعني الملاحيط أو في أي مكان ونترك دعوتنا. هذا ما نحبه أبدا، الموت أهون إلينا من ذلك. عثمان بن عفان رضي الله عنه في مصنف من أبي شيبة بسند صحيح جاءه ابن عمر فقال يا أمير المؤمنين ماذا يريد هؤلاء؟ إنهم يريدون روحك لا أكثر من أن تموت. ولا يعني فقير إيش يريد هؤلاء لا أكثر من أن نموت، إن قدر الله لهم ذلك وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه نذر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالموت لا يملكه أحد من الناس، الموت يملكه الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وحتى إن قدر الله بشيء هذه ميتة لا أجمل منها أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كقرصة النملة لا أجمل منها أبدا، فهي خاتمة حسنة، نسأل الله حسن الختام. والخاتمة الحسنة كل مؤمن يسعى إليها في بيوتنا في ديارنا، لم نذهب إلى أي مكان نعتدي عليهم يقصفون ويعتدون ويبغون، سائلين مولانا سبحانه أن يبطش بهم وأن يقتلهم قتلا ذريعا، أن يصب عليهم البلاء صبا ويكفينا شرهم. وهكذا هذا إيش يريدون منا؟ هذه دعوة لها 40 سنة في طاعة الله، هذه دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله، هذه دعوة إلى توحيد الله عز وجل العقيدة الصحيحة، هذه دعوة أهلها يحفظون كتابه يحفظون سنة نبيه، هذه دعوة أهله يدعونه إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ولن يضيع الله دعاءه صغارا كبارا في هذا الموضوع وفي غيره
وسائر المسلمين ممن له رحمة ممن له إيمان كلهم متألمون مما يحصل من هذا المجرم الباغي الذي يعني نفخه الشيطان وزين له أعماله، قطع طرق الناس، قتلهم وسلبهم ونهبهم، أزهق أرواحهم بعد تقدير الله سبحانه وتعالى، نهبهم، أذلهم، أهانهم، لا يريد لإنسان يخالفه أي مقام، لم يكرم كبيرا لكبره ولا صغيرا لصغره ولا امرأة ولا صبي ولا يرحم، يقطع الطعام والمعاش، يقطع الطرق ويحاصر بما لا يفعله يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا كذلك أيضا ولا مردة الجن، ما يفعلون هذا، ما نعلم هذا أبدا إلا من قبيل هذا الحوثي الذي لا يريد الأرض إلا له على مبدئهم، وما الأرض إلا لنا وحدنا، ولكنهم غالطون بها. اليمن يريدون أن تكون تحت قبضتهم كعصفور في يد الإنسان، ويبطشون من هنا يبطشون. وجب الجهاد والله، وجب الجهاد على حياة أو موت، وجب الجهاد والله، وثبت الجهاد على كل من عنده غير على دين الله، وجب الجهاد والله، جهاد الدفع الذي هو واجب على الرجل والمرأة إذا اعتدي عليها وعلى من يملك قدرة، أدنى قدرة لدفع نفسه وعن غيره من المؤمنين، وجب الجهاد والله. ونسأل الله سبحانه وتعالى نصره وعونه وتوفيقه وتسديده، أن يثبت أقدام إخواننا في مواقعهم وفي متارسهم وفي بيوتهم وفي طرقهم وفي صلاتهم وسائر شؤونهم. وإياكم الغفلة، إياكم الكسل عن الدعاء، إياكم الانشغال بالحديث والكلام فيما حصل كذا وحصل كذا، يقبل حتى الاتصالات، قفل جوالك إن كان ولا بد قفل بس، ويقبل على ربك لا لنا إلا الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. كل ما دون الله، كل ما دون الله سبحانه، ما دام الله سبحانه وتعالى راض عنا، كل ما دونه ناصيته بيده، وهو خلق من خلقه يفعل فيه ما يشاء. هذه كلمة مختصرة، نصيحة بين يدي درسنا مع إخواننا وأحبتنا الذين فيما نعلمهم، ولله الحمد على بسالة، على شجاعة، على ثبات، على توكل، الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا خرجت من منزلك فقل بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، من قال ذلك كفي وهدي ووقي وتنحى عنه الشيطان. وهكذا، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو أجهل علي. هذا ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لسانك رطبا بذكر الله واستعن بالله على حياة وموت، إن مت فأنت على خير، وإن حييت فأنت على خير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أولادك لهم الله، نساؤك لهم الله، ديارك وأرحامك لهم الله، أنت لك الله، كل يتولاه الله بولايته ويحرسه بحراسته ويرحمه ويحفظه ويرزقه، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. لا تطلق رصاصة إلا في لحم، أنا لك ناصح، إياك والتبذير، إياك ولا يعني انزعاج، لا تطلق رصاصة إلا في لحم، إياك كذلك أيضا والانفعال، ولكن لزم السكينة، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. وهكذا نعم، ولا يذهب من هناك رم من بعيد ومن بعيد وأنت تضرب عليه، لا، دعوا حتى يقرب، واستعن بالله، والله معك، الله معكم ولن يتركم أعمالكم. والحمد لله الذي كابتهم والذي أخزاهم، نسأل الله أن يخزيهم وأن ينصرنا عليهم وأن يشفي صدور قوم المؤمنين. إن الديار ديار رب العالمين أيها الأرفاض، إن الديار ديار رب العالمين أيها الأرفاض، وليست بديار فلان من الناس، وليست بديار فلان من الناس، فإن الله قد مكن لأنبيائه في أرضه، فإن الله قد مكن لأنبيائه في أرضه. قال الله لا نهلك

0: بنا بمجرد رصاصه بمجرد رصاصه بمجرد رصاصه بمجرد وبمجرد هنجمته بعيد بفضل الله سبحانه. اجعل هذا في ذهنك. نعم فإن الأرض على الله وأنت في ذلك متشبه بأولئك الذين ضادوا الرسل.
1: وقال الذين كفروا لرسلهم.

0: شيئا.
1: كل ذلك نقوله بمشيئة الله وتوفيقه وتوفيقه وثقة به وثقة به وثقة. بعيد عليك أيها الرافضي، بعيد عليك أيها الرافضي أن تزلزل أقدام هذه الدعوة السلفية، أن تزلزل أقدام هذه الدعوة السلفية. ما دامت دماؤهم في جسومهم، ما دامت دماؤهم في جسومهم وفي عروقهم وفي عروقهم وفي عروقهم وروح، وما دام الإيمان ينبض في قلوبهم بعيد عليك، اجعل هذا في روعك. بل لعل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منك وأن يزلزلك بقدر ما أنت تمكر وتبغي وتعتدي. قال الله:
0: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

بعيد عليك أن تدخل الرعب في قلوبنا بمجرد رصاصك وبمجرد هنجمتك، بعيد بفضل الله سبحانه. إن الإيمان إذا وقر القلوب جعل الله عز وجل في ذلك الخير والبركة، وجعل الله في ذلك أيضا الثبات، إيمان بالقدر. قال الله:

0: العالمين.
1: قال أهل العلم يهديه لسائر ما ينفعه إيمان وتوكل وثبات. قال الله:
0: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: هذه سنة الله، فلا تظن أن ما يحصل من أعداء الله سواء من كفار أو من زنادقة الأشرار على المسلمين أن ذلك جديد، هو قد كله يفشل، كله يفشل ويزول، وتبقى العاقبة للتقوى وللمتقين.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: أخ يقول: رجل جاهد بنفسه وماله وقتل وهو لا يصلي، هل تكتب له الشهادة؟ نسأل الله العافية. ما مثل هذا يكون شهيدا إذا كان تاركا للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نفى الشهادة عمن أخذ شملة، عمن غل غلولا، قالوا شهيد، قال كلا ليس بشهيد. فأهل العلم يقولون: من مات مصرا على من قتل في سبيل الله، مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب، ليس بشهيد. فكيف بإنسان لا يصلي؟ غالبا مثل هذا تراه ما قاتل لله، ما قاتل لتكون كلمة الله العليا، إما يقاتل عصبية قومية حماس مع الناس، وربما ينفق الأموال، بعضهم ينفق الأموال عصبية لبلده لقبيلته. فغالبا مثل هذا ما يكون قتاله لتكون كلمة الله العليا. كيف يجاهد لتكون كلمة الله العليا وهو لا يصلي؟ فليس مثل هذا شهيدا. أخي يقول: هل يرفع يديه في دعاء الاستخارة؟ نعم يرفع يديه، يشرع رفع اليدين عند الدعاء، إلا ما ورد الدليل أنه لا يرفع فيها، وإلا الأصل أنه يستحب. أخ يقول: هذا سائل من عدن، يقول: كثر عندنا استماع زوامل الرافضة على السيارات والدراجات وبأصوات مرتفعة، وبعضها في تنقص للصحابة رضي الله عنهم، فما النصيحة؟ النصيحة أنه لا يجوز سماع هذه الزوامل ولا هذه القصائد لما فيها من الباطل ولما فيها من المنكرات، كما أشار إليه السائل أن في بعضها تنقص للصحابة، وهكذا في بعضها تثوير للمسلمين على المسلمين، وأيضا فيها من الموسيقى أو الآلات المحرمة، ولو لم يكن فيها إلا الكلام الباطل والعقائد المحرمة لكفى في تحريمها، وأنه لا يجوز سماعها. والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يلتفتون إليه ولا يسمعونه، بل هم معرضون عنه، وهذا من أشد اللغو، من أشد اللغو أن يسمع الإنسان إلى قصائد الرافضة أو زوامل الرافضة. قد كان السلف لا يقبلون من أهل البدع كلمة واحدة، وإذا جاء أحد من المبتدع يريد يقرأ عليهم آية أو حديث لا يسمعون له. وكان بعض السلف يقال له: نكلمك كلمة، فيغطي أذنيه ويقول: ولا نصف كلمة. فكيف يسمع الإنسان للرافضة مع ما فيها من المنكرات إضافة إلى أن فيها أذية، فالناس يبغضون الرافضة، وهذا من تساهل بعض الناس. بعض الناس ينسخ في ذاكرة كل شيء، قرآن ومحاضرات وأغاني وزوامل، وشغل وكل ما طلع سمع، وهذا شأن من لا يبالي. وأما المؤمن الذي يبالي وينتبه للحرام فلا يلتفت إلى ذلك. فنصيحة للمسلمين أنه لا يجوز إفشاء هذه القصائد ولا سماع هذه القصائد ولا أذية الناس بها. قد كان السلف ينكرون سماع قصائد الصوفية التي ليس فيها طعن في الدين ولا في الصحابة ولا شيء من ذلك، فكيف لهذه القصائد التي هي قصائد الرافضة والزنادقة؟ ومن باب التنبيه أن هذه الفرق الضالة الرافضة أو الخوارج يوظفون توظيف من يقوم بنشر هذه الأمور، يقولون للإنسان افتح محلا مهمتك أن تنشر في هذه القصائد والمقاطع، ولا عليك، نحن نعطيك الراتب ونعطيك الإيجار وما حصلت عليه أيضا هو لك. وهذا قد وجد، وأنهم يوظفون أناسا لنشر هذه الأشياء. فإذا كان من ينشر هذه الأشياء محلات أو تسجيلات توزع هذه الأمور، فواجب على أولياء أمر المسلمين هناك أن يمنعوهم وأن ينذروهم أن يكفوا عن هذا الفعل، لأن هذا فيه نشر للباطل، هذا فيه نشر للزندقة، هذا فيه نشر لكلام أناس المسلمون يئنون منهم اليوم في هذه المناطق. لا زالت دماء المسلمين تصفك منهم، ولا زالت أموال المسلمين تسلب منهم، فكيف يأتي إنسان ينشر قصائدهم أو زواملهم أو كلامهم بين من هو يحاربهم؟ فلا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يسكت عنه، ويجب على من له سلطة أن يمنع نشر هذه الأمور. إذا وجد من ينشرها يجب منع من ينشر هذه الأمور. وكما سبق أن هذا قد وجد، يوظفون أناس مهمته أن ينشر فقط، وعليهم كل شيء يعطونه، فينظر من ينشر هذا ويبلغ به، فإنه يتعاون مع الروافض في نشر باطلهم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ابتلي الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض. فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري، الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية. فلم يقر للمسلمين منهم قرار، كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي، ومنها شعشع نور الإيمان. بلى، ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية. ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن. المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة، وإلا فانظر كلما هدأ المسلمون، كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم، ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة، حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة، والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة، فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح، فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم، وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال، وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض، فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، ف
5: فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله، نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة؟ لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض، فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافض يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس: بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين. فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم، فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد، إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى، إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن، والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام، وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذين توكلوا عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء، بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ومع ذلك كتب الله النصر ولم يصب المسلمين أي شر كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها فالله جل وعلا معنا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فالمؤمنون هم جند الله وهم المنصورون وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا فلا وهن ولا

0: إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: أخ يقول، هذا سائل من عدن، يقول: كثر عندنا استماع زوامل الرافضة على السيارات والدراجات وبأصوات مرتفعة، وبعضها في تنقص للصحابة رضي الله عنهم، فما النصيحة؟ النصيحة أنه لا يجوز سماع هذه الزوامل ولا هذه القصائد لما فيها من الباطل ولما فيها من المنكرات، كما أشار إليه السائل أن في بعضها تنقص للصحابة، وهكذا في بعضها تثوير للمسلمين على المسلمين، وأيضا فيها من الموسيقى أو الآلات المحرمة، ولو لم يكن فيها إلا الكلام الباطل والعقائد المحرمة لكفى في تحريمها، وأنه لا يجوز سماعها. والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يلتفتون إليه ولا يسمعونه، بل هم معرضون عنه، وهذا من أشد اللغو، من أشد اللغو أن يسمع الإنسان إلى قصائد الرافضة أو زوامل الرافضة. قد كان السلف لا يقبلون من أهل البدع كلمة واحدة، وإذا جاء أحد من المبتدع يريد يقرأ عليهم آية أو حديث لا يسمعون له. وكان بعض السلف يقال له: نكلمك كلمة، فيغطي أذنيه ويقول: ولا نصف كلمة. فكيف يسمع الإنسان للرافضة مع ما فيها من المنكرات، إضافة إلى أن فيها أذية، فالناس يبغضون الرافضة. وهذا من تساهل بعض الناس، بعض الناس ينسخ في ذاكرة كل شيء، قرآن ومحاضرات وأغاني وزوامل، وشغل كل ما طلع سمع. وهذا شأن من لا يبالي، وأما المؤمن الذي يبالي وينتبه للحرام فلا يلتفت إلى ذلك. فنصيحة للمسلمين أنه لا يجوز إفشاء هذه القصائد ولا سماع هذه القصائد ولا أذية الناس بها. قد كان السلف ينكرون سماع قصائد الصوفية التي ليس فيها طعن في الدين ولا في الصحابة ولا شيء من ذلك، فكيف لهذه القصائد التي هي قصائد الرافضة الزنادقة؟ ومن باب التنبيه أن هذه الفرق الضالة، الرافضة أو الخوارج، يوظفون توظيف من يقوم بنشر هذه الأمور. يقولون للإنسان: افتح محلا مهمتك أن تنشر في هذه القصائد والمقاطع، ولا عليك، نحن نعطيك الراتب ونعطيك الإيجار، وما حصلت عليه أيضا هو لك. وهذا قد وجد، وأنهم يوظفون أناسا لنشر هذه الأشياء، فإذا كان من ينشر هذه الأشياء محلات أو تسجيلات

0: توزع هذه الأمور فواجب على أولياء أمر المسلمين هناك أن يمنعوهم وأن ينذروهم أن يكفوا عن هذا الفعل، لأن هذا فيه نشر للباطل، هذا فيه نشر للزندقة، هذا فيه نشر لكلام أناس المسلمون يئنون منهم اليوم في هذه المناطق. لا زالت دماء المسلمين تصفك منهم، ولا زالت أموال المسلمين تسلب منهم، فكيف يأتي إنسان ينشر قصائدهم أو زواملهم أو كلامهم بين من هو يحاربهم؟ فلا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يسكت عنه، ويجب على من له سلطة أن يمنع نشر هذه الأمور. إذا وجد من ينشرها يجب منع من ينشر هذه الأمور. وكما سبق أن هذا قد وجد يوظفون أناس مهمته أن ينشر فقط، وعليهم كل شيء يعطونه، فينظر من ينشر هذا ويبلغ به، فإنه يتعاون مع الروافض في نشر باطلهم.
1: هذا أخ ذكر فائدة ترجمت من يسمى بفارس الإسلام، وهو أحمد بن إسحاق السرماري، منقول قال من سير النبلاء، وأظن قرأناها قبل أو لا، أظن قرأناها قبل، ترجمة السرماري فارس الإسلام. فنقرأ ما ذكره، هي ترجمته ممتعة. كان شجاعا مجاهدا. قال الإمام الذهبي رحمه الله: هو الإمام الزاهد العابد المجاهد، فارس الإسلام، أبو إسحاق أحمد ابن إسحاق، من أهل سرمارة من قرى بخارى. أدري بفتح السين أو ضمها، سرماري. قال: كان أحد الثقات، وبشجاعته يضرب المثل. وذكر أنه حدث عنه البخاري في صحيحه. قال إبراهيم بن عفان البزاز: كنت عند أبي عبد الله البخاري فجرى ذكر بإسحاق السرماري، فقال: ما نعلم في الإسلام مثله. فخرجت فإذا أحيد رئيس المطوعة فأخبرته، فغضب ودخل على البخاري وسأله، فقال: ما كذا قلت؟ بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا الجاهلية مثله. وقال أبو صفوان أحد أولاده: دخلت على أبي يوما وهو يأكل وحده، فرأيت مائدة في مائدته عصفورا يأكل معه، فلما رآني طار. وقال أحمد بن إسحاق أي السرماري هذا الإمام: ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال، ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع، أي لا يتواضع أثناء القتال، يستحب أن يتفاخر وأن يظهر في مشيته القوة ونحو ذلك. مشى رجل متبخترا بين الصفوف في بعض الغزوات من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع، أي أمام الأعداء، أي فهي محبوبة إلى الله. قال: ينبغي أن يكون في عشر خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع، وفي شجاعة الدب يقتل بجوارحه كلها، وفي حملة الخنزير لا يولي دبره، وفي غارة الذئب إذا أيس من وجه أغار من وجه آخر، وفي حمل السلاح كالنملة تحمل أكثر من وزنها، وفي الثبات كالصخر، وفي الصبر كالحمار، يصبر يتحمل، وفي الوقاحة كالكلب لو دخل صيده النار لدخل خلفه، وفي التماس الفرصة كالديك، يعني جمع خصال القوة كلها. وقال إبراهيم بن شماس: كنت أكاتب أحمد بن إسحاق السرماري فكتب إلي: إذا أردت الخروج إلى بلاد الغزية في شراء الأسرى فاكتب إلي. فكتبت إليه فقدم سمرقند، فخرجنا، فلما علم جعبوي استقبلنا في عدة من جيوشه، فأقمنا عنده، فعرض يوما جيشه، فمر رجل فعظمه وخلى عليه، أي عظم هذا القائد من جيوشه، فسألني عنه السرماري فقلت: هذا رجل مبارز يعد بألف فارس. قال: أنا أبارز. فسكت. فقال جعبوي: ما يقول هذا؟ قلت: يقول كذا وكذا. قال: لعله سكران لا يشعر، أي كيف يبارز هذا البطل، ولكن غدا نركب. فلما كان الغد ركبوا، فركب السرماري معه عمود في كمه، فقام بإزاء المبارز أي مقابله، فقصده، فهرب أحمد أي السرماري حتى باعد من الجيش، ثم كر وضربه بالعمود قتله. وتبع إبراهيم بن شماس أنه كان سبق، فلحق وعلم جعبوي، فجهز في طلبه 50 فارسا نقاوه انتقاهم، فأدركوه، فثبت تحت تل مختفيا حتى مروا كلهم واحدا بعد واحد، وجعل يضرب بعموده من ورائه إلى أن قتل 49، وأمسك واحدا فقطع أنفه وأذنيه وأطلقه ليخبر. ثم بعد عامين توفي أحمد، وذهب ابن شماس في الفداء، فقال جعبويه: من ذاك الذي قتل فرساننا؟ قال: ذاك أحمد السرماري. قال: فلما لم تحمله معك؟ قلت: توفي. فصك في وجهي وقال: لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيه 500 بردون. بردون هو نوع من الخيول العجمية ليست العربية. 10,000 شاه. وعن بكر بن منير قال: رأيت السرماري أبيض الرأس واللحية ضخما، مات بقريتي، فبلغ كراء الدابة إليها 10 دراهم، وخلف ديونا كثيرة إلى آخره. وقال عبيد بن واصل: سمعت أحمد السرماري يقول وأخرج سيفه، فقال: أعلم يقينا أني قتلت به 1,000 تركي، وإن عشت قتلت به 1,000 أخرى، ولولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي. وعن محمود بن سهل الكاتب قال: كانوا في بعض الحروب يحاصرون مكانا، ورئيس العدو قاعد على صفة، فرمى السرماري سهما فغرزه في الصفة، فأومأ الرئيس لينزعه، فرماه بسهم آخر خاط يده، أي ثبت يده في الأرض، فتطاول الكافر لينزعه من يده، فرماه بسهم ثالث في نحره، فانهزم العدو وكان الفتح. قال الذهبي: أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم، فإنه كان مع فرط شجاعته من العلماء العاملين العباد. قال: ولده أبو صفوان وهب المأمون لأبي 30,000 10 أفراس وجارية فلم يقبلها، رحمه الله. فارس الإسلام كان يلقب أحمد ابن إسحاق السرماري. أيضا يذكرون الشجاعة الكثيرة عن إمام آخر من الأمة، هو الدمياطي صاحب كتاب مشارع الأشواق الذي كنا نقرأ فيه في الدرس بين ورشة قبل سنتين أكثر، مشارع الأشواق ومصارع العشاق في الجهاد وفضائله. قالوا ألف هذا الكتاب، فلما جاء بعض الغزاة على بلاد مصر خرج وأبلى بلاء عظيما وقتل شهيدا في تلك المعركة. وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عنه ابن القيم شيئا عجبا في حرب التتار الذين أفسدوا في الأرض، وكان شيخ الإسلام رحمه الله أشد الناس ثباتا، فلما دخلوا إلى دمشق جاءوا إلى دمشق يريدون الدخول إليها، جاء شيخ الإسلام إلى الوالي وقال انظر أخطر مكان في الجيش فضعني فيه، قال ضعني موضع الموت، قال فأتى به إلى موضع الموت فقال له هذا موضع الموت، فجثى شيخ الإسلام على ركبتيه ورفع يديه يدعو ثم كبر ورفع صوته بالتكبير وقوى عزائم الناس، وكان يحلف بالله لا يستثني أنهم منصورون. قال قوى قلب الخليفة يحلف بالله ولا يستثني أنهم منصورون. قال فتقدم وهو يكبر فهزم الله تعالى العدو وقتل منهم أعداد كثيرة في بلاد الشام. ذكر هذا ليس ابن القيم، ذكره ابن عبد الهادي في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله كتاب المفرد له. وكثير من العلماء، ابن المبارك كان يغزو عاما يرابط في الثغور وعاما يحج. الإمام المقدسي صاحب عمدة الأحكام وصاحب كتاب الاقتصاد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي كان من المرابطين، تقرأ عليه الأجزاء وهو مرابط في الثغر، أجزاء العلمية والكتب. وكثير من الأئمة، فنقول نسأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية، فنسأل الله العافية ونعوذ بالله من الفتن. وإن حصل شيء من ذلك وقدر الله تعالى شيء من ذلك فوالله إن الإنسان لا يموت قبل أجله، سواء تشجع أو جبن، أقدم وكر أو تأخر هو أجل كتبه الله له، لا يمكن تتقدم عن هذا الأجل ولا ساعة واحدة، ولا يمكن تتأخر عنه ولا ساعة واحدة. إذن فلا داعي للإنسان أنه يخاف من شيء في هذه الدنيا، لا، لا يخاف ولا يجبن ولا يرهب من شيء، ما يكون إلا ما قدر الله. يكون من أشجع الناس وأكرم الناس وأسخى الناس وأقوى الناس وأشد الناس استبسالا، والأمر بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإنسان حياته وموته بيد الله، فنسأل الله تعالى العافية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح، فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته. وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم: يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة: أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر: ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا قال: ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة؟ لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج. فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين.
0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أراد غزوة فورى بغيرها، ومن أحب الخروج يوم الخميس، الخروج إلى السفر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب رضي الله عنه، وكان قائد كعب من بنيه، قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل غزو عدو كثير، فجلى للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد. وعن يونس، هو معطوف على الإسناد الأول، أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس، وعن يونس أي بالإسناد السابق ليس معلقا. وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. قال حدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. هذا الباب تضمن مسألتين. المسألة الأولى إذا أراد غزوة ورى بغيرها، والمسألة الثانية استحباب الخروج يوم الخميس. أما المسألة الأولى فهي من الحنكة في الحرب ومن التدبير الحسن ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فكان إذا يريد إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ومعنى ورى أي أوهم أنه يريد أن يغزو مكانا آخر لينتشر الخبر أنه يريد أن يغزو جهة كذا وكذا، فيستعد أهل تلك الجهة ويتهيئون وهو لا يريدهم بل يغزو مكانا آخر يأتيهم وهم غافلون. فكان هذا من حسن سياسته صلى الله عليه وسلم في حروبه للمشركين. قال الحافظ قوله ورى أي سترى، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها أي سترى تلك الغزوة وأظهر أنه يريد غيرها، وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره. وأصله من الوري، وهو ما يجعل وراء الإنسان، لأن من ورى بشيء كأنه جعله وراءه. وقيل هو في الحرب أخذ العدو على غرة أي غفلة. الحاصل أنه كان يشعر ويوهم أنه يريد أن يغزو مكان كذا وكذا، وفي الحقيقة لا يغزو ذلك المكان بل يغزو مكانا آخر، فيظهر شيئا وهو يريد شيئا غيره. وهذا من العمل بالأسباب، لأن العدو إذا علم أن الغزو إلى جهته تهيأ واستعد. فقد يحصل للمسلمين في قتال شدة لأنهم يأتون عدوا متهيئا، فمن حسن التدبير كان لا يصرح بالمكان الذي يريد غزوه إلا في غزوة تبوك، لأن السفر بعيد والحر شديد والعدو الذي سيواجهه عدو كبير، فوضح للمسلمين أمرهم وأخبرهم بوضوح أين المكان الذي يريد غزوه لأجل يتهيأوا ويتأهب أهبة صحيحة. والباب الثاني في الخروج يوم الخميس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يسافر يوم الخميس. قد جاء في بعض الأحاديث أنه بركة وأن السفر يوم الخميس فيه بركة، ولكن الحديث ضعيف. فمن تيسر له السفر في يوم الخميس عملا بالسنة فذاك، وإلا فما تحتاج الإنسان إلى سفر جاز أن يسافر. هذا ما تضمنه هذا الباب. أخن يقول رجل توضأ وهو على وضوء، أي كان على وضوء فجدد الوضوء، في هذا الوضوء الذي هو التجديد نسي أن يغسل رجليه ثم صلى، هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، لأنه لا يزال على وضوء، وهذا الذي فعله يكون تبرد به تبردا أو نظف بعض أعضائه إن كانت تحتاج تنظيف، ووضوء مرة ثانية لا ينقض الوضوء الأول، ليس معنى أن الوضوء الأول ينتقض، إنما ينتقض بشيء من النواقض المعلومة، وليس من نواقض الوضوء أن الإنسان يتوضأ وضوءا ثانيا، يدخل وضوء على وضوء. فصلاته صحيحة. بقي تجديد الوضوء أو كون الإنسان يتوضأ وهو على وضوء، هل يستحب ذلك؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن كان قد صلى بذلك الوضوء بعض الصلوات من فرض أو نفل فيستحب له أن يجدد الوضوء، أن يتوضأ ولا يزال على الوضوء، إن كان قد صلى بالوضوء الأول فيتوضأ، وإن كان لم يصلي به قال فالأفضل أن يصلي بذلك الوضوء، فليس هناك دليل على تحري الوضوء والإنسان لا يزال على وضوء ولم يصلي به شيئا. بقي إذا أراد الحر شديد، أراد يتبرد، أو أراد تنظيف بعض أعضائه، له ذلك. أخوني يقول الخروج دعوة، هل يستحب أن يكون يوم الخميس؟ أي سفر، إذا كان سفر سواء لدعوة أو لتجارة أو لزيارة، أي سفر أو لغزو، ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
3: وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء، دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين، وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان، ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة، من كتاف عاجلا غير آجل، ومن حاشد عاجلا غير آجل، ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل، ومن كل محافظة. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي، فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: أخوني يقول بفضل الله سبحانه وتعالى تحقق اليوم في الحبج وما حولها من بلاد البيضاء نصر عظيم، وتحررت أماكن كثيرة كانت تتبع الرافضة، فنرجو دوام الدعاء لإخواننا أن الله تعالى يثبتهم، نسأل الله تعالى أن يثبتهم وأن يكتب أجرهم، نسأل الله تعالى أن يتقبل من قتل منهم في الشهداء وأن يعافي جرحاهم، ونوصيهم بالثبات والعزائم ومواصلة ما هم فيه، فذلك خير كثير. وعسى الله أن يكتب تحرير بلاد اليمن من تلك الجهات، فإنها في حروب قديمة في زوال الحكم الإمامي الشيعي، كان التحرير من تلك الجهات، من جهة يافع والبيضاء حتى وصلوا إلى صنعاء. وبإذن الله تعالى هؤلاء على هذا الطريق، فنوصيهم باحتساب الأجر والصبر فيما هم فيه، ولو احتسبوا ذلك الأجر لحصل لهم خير عظيم، ولحصل للمسلمين أيضا خير عظيم ونصر، ويدفع الله سبحانه وتعالى بذلك شرا وضررا كبيرا.
1: أخ يقول: أحد الطلاب سأل أحد الحزبيين، قال له: أهل السنة مجمعون على تكفير الرافضة. فقال له: التكفير لله وللرسول وليس للعلماء، هل هذا صحيح؟ أولا مخطئ هذا الذي يذهب يسأل الحزبيين، فلماذا تسأل الحزبيين؟ اسأل من تراه على ثقة في أمره، ليس عنده تشكك. ثم هذا القول صحيح أن التكفير لله وللرسول، والرافضة كفرهم الله والرسول. قد يقول قائل: إن كفرهم الله والرسول، كفرهم الله تعالى بقوله: ليغيظ بهم الكفار، فذكر الله أنه لا يغيظ، لا يغتاظ أحد من الصحابة إلا كافر، يغيظ بالصحابة الكافرين. فهؤلاء الذين أغاظهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الله عليهم أنهم كافرين، أنهم كافرون. وهكذا كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المؤمن حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كفرهم بقوله كما قال الشوكاني: لو لم يكن في كفرهم إلا هذا، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قالوا إلا رجعت عليه، فكيف هم قد قالوا لخيار الخلق إنهم كفار. فهذه المقالة صحيحة، لكن كونه يعتمد عليها ويقول لا، لا يكفر الرافضة، غير صحيح فعله هذا. وانظروا الفتن، صار بعض الناس عناد يعاند أهل السنة ويبرئ الرافضة، مجرد عناد لأن أهل السنة قالوا كذا وكذا. نسأل الله العافية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش: ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. وقال يوسف ابن إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف، وقال شعبة أمية أو أبي، والصحيح أمية لأن أبي بن خلف قد ذكر، فالسابع أمية بن خلف. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، ولعنتهم. فقال: ما لك؟ قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلت وعليكم. هذا الحديث في هذا الباب في الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. والزلزلة تنتج عنها الهزيمة، إذا حصلت لهم زلزلة رجفت قلوبهم وتزلزلت نفوسهم ينهزمون. ينبه البخاري رحمه الله بهذا الأمر وبهذا الباب على أنه من المشروع للمقاتلين ألا يغفلوا عن الدعاء بهزيمة المشركين وزلزلتهم، وأن يجعلوا هذا الأمر من الأمور المهمة عندهم، فإن الله تعالى يزلزل المشركين ويهزمهم بدعاء المؤمنين. هزمهم يوم بدر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل هؤلاء القتلى الذين سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأسمائهم. وهكذا هزم الله المشركين يوم حنين حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم فاستنصر الله ودعا، وهكذا يوم ضاق عليهم الحال في غزوة الأحزاب، وفي كل غزواته عليه الصلاة والسلام يستنصر الله، وكان إذا غزا يقول: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحاول وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك.
0: فأمر دعاء المؤمنين على المشركين بالهزيمة والزلزلة من أهم الأمور في قتالهم، وينصر الله جل وعلا به المؤمنين. ذكر عدة أحاديث: ملأ الله بيوتهم وقبور النار شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال الحافظ: وفيه الدعاء عليهم بأن يملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، وليس في الدعاء عليهم بالهزيمة، لكن يؤخذ ذلك من لفظ الزلزلة، لأن في إحراق بيوتهم غاية التزلزل لنفوسهم. يعني في الدعاء بقول ملأ الله بيوتهم وقبورهم نار يدعو أن يزلزلهم الله، وهذا بعده الهزيمة. والحديث الذي يليه: اللهم اشدد وطأتك على مضار، وهذا دعاء عليهم أن يهزمهم الله. وشدة الوطأة يدخل فيها الهزيمة لهم والزلزلة. قال الحافظ: فإن المراد بقال اشدد وطأتك أي اشدد عليهم البأس والعقوبة والأخذ الشديد. اشدد عليهم البأس والعقوبة والأخذ الشديد، ومن ذلك أن يهزموا ويزلزلوا. والحديث الذي يليه ثالث صريح: اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهكذا الذي يلي: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، أي أن يعاقبهم وأن ينتقم منهم. والحديث الذي يليه في قوله عليه الصلاة والسلام: وعليكم، في قول اليهود السام. ثم قال في بعض الطرق: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فيستجاب للمؤمنين فيهم، فيكون الموت عليهم ولا يستجاب دعاهم في المؤمنين. وقد مضى معنا في الأدب المفرد التنبيه على أن قوله وعليكم من الرواة من كان يرويها بدون واو عليكم، كما كان يرويها سفيان بن عيينة إذا حدث به يقول عليكم، لأنه كما سبق أن وعليكم إذا أثبتنا الواو السام عليكم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، أي يقتضي المشاركة علينا وعليكم. لكن لو قال عليكم أي عليكم وحدكم وليس علينا. وإذا كثير من شراح الحديث يقولون: وإن كانت ثابتة في الرواية إلا أن من حيث المعنى زائدة، أكثر الرواة يروونها بإثباتها، وبعض الرواة يروي بدون واو كرواية سفيان بن عيينة رحمه الله، ولكن أكثرهم على أن من حيث المعنى زائدة لئلا يقتضي ذلك المشاركة، بل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم هم بالهلاك والموت ويرد هذا الأمر عليهم، وليس معنى يقول علينا وعليكم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

إليهم أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.

اليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا

نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه

تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم

أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس.

بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا

سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات

0: أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال: فأبى سهل، قال له: أما إذا أبيت فقل لعن الله بالتراب. فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان ليفرح إذا دعي بها. فقال له: أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا تراب؟ قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي القيلولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإنسان انظر أينه؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه، فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. كناه بها أو لقبه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذه من أحسن الألقاب له. وانظر الباطل طرفا نقيض، والحق ليس فيه إجحاف وليس فيه غلو، فلا هو في الباطل من أي جهة، بل على الصراط المستقيم. قامت دولة بني مروان على شدة العداوة لآل البيت، وهذا والله لا يجوز، وهو ظلم وبغي، وهو ما يسمى بالنصب، نصب العداوة لآل البيت، هذا هو النصب. حتى صار الرافضة ينبزون كل من ليس شيعيا بأنه ناصبي ولو لم يكن ناصبيا، والمقبلي كان يشدخهم في بعض الأوقات إن كان هو عنده شطحات وزلقات في العقيدة، معتزلي المقبلي ما هو على السنة بسواء، بعض الأوقات يلطمهم في العمل العلم الشامخ بعض رسائله. فهجاه بعضهم قال: المقبلي ناصبي أعمى الشقاء بصره، لا تسألوا عن بغضه للعترة المطهرة، فأمه معرفة لكن أبوه نكرة، معناه أنه ابن زنا، ما يبغض آل البيت إلا ابن زنا في حد نظرهم، يبغضهم هم. ولقبوا الذهبي بالناصبي، يقول الناس بك الذهبي، ذهبي صاحب تاريخ الإسلام سيرة الأم النبلاء، أنه إذا استلم رافضيا يعطيه، يضربه يفضحه كثيرا، وأعطاه الله من فضله بلاغة وعلما وقوة وشجاعة في الحق، فلهذا يعتبرونه ناصبيا. أما شيخ الإسلام شيخ الذهبي وشيخ ابن القيم مثلا فهو عدوهم اللدود، يكفرونه، وأظن لو يعثرون على قبره لنبشوه، فهم لا يريدون أحدا أن يفضحهم حتى ولو يفضحهم بكلام هادئ، فضلا من أن يبين مخازيهم، ما يحبون أن يفضحهم أحد البتة، يريدون بوارهم وشرورهم ودبورهم وكفرهم وزندقتهم وبغيهم وعدوانهم وقتلهم وسفكهم وسحرهم وماذا، وكذلك بغضهم للصحابة وسائر ما يقولونه ويفعلونه، يمشي الناس يقولون مبارك مبارك، هذا عمل مبرور، أنتم سيدي الآن كلمة سيدي ما هي عربية، السيد هو الذيب، لكن سيدي هي اللغة العربية، إلا أن ما نتكلم على حد لهجتهم هؤلاء اللي يقولون هذا الكلام. وفيه فضيلة له رضي الله عنه، وفيه أنه قد يحصل بالمرء وزوجه مهما كان صلاحهم شيء من المغاضبة التي لا تضر الإيمان. وفيه أنه إذا غضب الإنسان ابتعد عن مكان الذي يغضب فيه إلى مكان يتكفى فيه الشر مثلا، فإن كان بينه وبين أهله وخرج أمر طيب. وأسباب مهدئات الغضب كثيرة، منها الوضوء، ومنها الغسل للتبرد، ومنها كذلك هذه أشياء تذكر، ومنها الاضطجاع إذا كان يعني جالسا، أو كذلك الجلوس إن كان قائما، والاستعاذة قبل ذلك من الشيطان الرجيم، كثير يتجنب الإنسان أسباب الغضب. وأن الأب يكون مصلحا إذا حصلت مغاضبة بين البنت والولد وبين زوجها الصالحين، يصلح لا يتعصب لا لهذا ولا لهذا، لأن نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوى أنه يصلح. والله لو كان علي رضي الله عنه حيا لكان أول من يجاهد الرافضة والله، فإن علي براء من أصلهم الذي نشأ في ذلك الزمان، والذي علم تاريخهم بالبراءة من أبي بكر وعمر، تبعهم يقاتلهم فردا فردا وشرد بهم من خلفهم، والتاريخ شاهد، وهذه كتب دواوين الإسلام، أنه قتل الرافضة في ذلك الزمان. علي بن أبي طالب قتله، قتل السبائية تبع عبد الله بن سبأ، وتبع المفضلة وقاتلهم وشرد بهم، مزقهم كل ممزق وهانهم. هذا لتعلموا أنهم إنما يتخذون الدعوة لحبه كذب كذبا وزورا، وإلا فهو الذي قاتلهم أشد من قتال، ما قاتلهم أبو بكر ولا قاتلهم عمر رضي الله عنه الرافضة، لأنهم ما ظهروا في زمنه، ولا قاتلهم عثمان كان في زمنه خوارج، وإنما الذي أهانهم وقتلهم هو علي بن أبي طالب، والتاريخ شاهد. فهم ما يحبونه هو أهانهم وقتل أصولهم وأسسهم ورؤوسهم وزنادقتهم الأول.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم مذكرا لنبيه وللمؤمنين ببعض أخبار من سلف من الأولين السابقين: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لما أمر الله المؤمنين بالقتال في سبيله مهد لهم وقدم قبل الأمر بذلك قصة ملأ ممن سبق ليبين رب العالمين جل في علاه أن القتال في سبيل الله وأن الجهاد لإعلاء كلمة الله جل وعلا ليس الموت ملازما له أو كائنا معه في كل الأحوال، بل كم ممن قاتل في سبيل الله أمده الله جل وعلا بعمر طويل بعد ذلك. فلما أمر الله المؤمنين وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، ذكر لهم قبل ذلك أن الحياة والموت بيده، وذكر قصة هؤلاء الملأ، وذكر أنهم من بني إسرائيل، كان في أرضهم وباء وحل في بلادهم الطاعون فخرجوا فرارا من الطاعون وهربا من الموت إلى أرض لم ينزل فيها الطاعون ولم يقع فيها ذلك الوباء. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، قيل كانوا 12,000 حذر الموت، خرجوا من ديارهم وتركوا أراضيهم وأوطانهم فرارا من الموت وحذرا من الموت. فلما خرجوا قال الله لهم موتوا، فقال لهم الله موتوا وأماتهم جميعا في لحظة واحدة موت رجل واحد وهم ألوف، ثم أحياهم ليبين لهم جل وعلا أن الموت والحياة بيده. فهذه الأرض التي تركتموها حذرا من الموت وفررتم إلى أرض زعمتم أنها سالمة من الوباء، أماتكم الله جميعا فيها في آن واحد ووقت واحد، ثم أحياهم ليأخذوا العبرة وليأخذوا العظة وليعلموا أن الأمور بيد الله جل وعلا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فلما بين لهم ذلك ووعظهم بهذه القصة التي حلت بمن قبلهم أمرهم بالقتال في سبيله، وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله، ولا يمنعكم من القتال في سبيل الله جل وعلا خوف الموت أو حذر فراق الحياة، فإن الأعمار بيد الله جل وعلا يحيي ويميت ويعز ويذل ويغني ويفقر ويرفع ويخفض، كل ذلك تبع لحكمته سبحانه وتعالى. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. كم من الناس من يترك الوطن ويترك البلد أو يلجأ إلى بلد غير بلده أو يفر من ساحة القتال ومن أرض المعركة فرارا من الموت، ثم يلاقيه الموت في موضع لم يكن يظن أنه سيموت فيه. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فلا ينفع الفرار، وإذا نزل قدر الله جل وعلا بالعبد لم يمنع منه مانع ولم يحجب عنه حائل. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، ولو فررت ولو ابتعدت لن ينفعك ذلك، وإذا إن فعلتم ذلك لا تمتعون إلا قليلا. وقال الله سبحانه ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالفرار لا ينفع العبد، والنفس ربما تاقت إلى الراحة وربما تاقت إلى اللذة وربما مالت إلى الهدوء، ولكن الأمر أولا وآخرا لله. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، هل أخرتنا في هذه الحياة إلى أجل قريب؟ قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا والحياة الدنيا ولذة الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة وما فيها من اللذات والنعيم والسرور خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو قد حان الأجل ولو قد حضرت الوفاة لأدركك الموت ولو كنت في البروج العالية، في البروج المشيدة، في الحصون المنيعة. فإذا نزل قدر الله جل وعلا فلا مانع منه. فلا تظن أن القتال في سبيل الله معه الموت، أو يلازمه فراق الحياة، لا والله، ولكن الشهادة كرامة من الله يكرم الله جل وعلا بها من يشاء. وإنما هذا ظن المنافقين أن القتال في سبيل الله سبب للموت وللقتل وللنكال، كما قال الله سبحانه: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فقال الله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في البيوت وفي الحصون لخرج الذين كتب عليهم القتل منكم، لخرجوا من بيوتهم ولبرزوا للأعداء ولقتلوهم ولخرجوا إلى مضاجعهم بأرجلهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه ظنون المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قعدوا في البيوت ونكلوا عن الجهاد، ثم أرادوا تثبيط المؤمنين وأرادوا إقعاد المؤمنين، فبعد أن قعدوا حرضوا على القعود. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا في البقاء، لو أطاعونا في عدم الخروج مع محمد إلى القتال، لو أطاعونا ما قتلوا. وهذه ظنونهم وهذه أفكارهم، بالله يظنون غير الحق، وبه سبحانه يظنون ظن الجاهلية. أما المؤمن فإن حياته وموته بيد الله، ولذا أراد الله تثبيت المؤمنين فقص عليهم قصة النفر من بني إسرائيل ثم أمرهم بالقتال ليعلموا أن حياتهم وموتهم بيد الله. وهذا خالد رضي الله عنه لما كان في سياق الموت جعل يخاطب من حوله وقال: لقد خضت كذا وكذا غزوة، وما موضع من جسدي إلا وفيه ضربة أو رمية أو طعنة، وها أنا لا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. الذي ربما يرى إخوانه في شدة أو في تعب أو في عناء وسهر، وربما هو في بيته في مأمنه في ماكله ومشربه، لا نامت أعين الجبناء الذين يظنون أن من حضر القتال مات أو قتل. فخالد رضي الله عنه يرسل هذه الرسالة ويوجه هذا النداء إلى من سمعه وإلى من قرأه، وأنه قد خاض كثيرا من المعارك والغزوات، وما من عضو من أعضائه إلا وقد أصيب في سبيل الله إما بالطعن أو الضرب أو الرمي، ثم شاء الله جل وعلا أن يموت على فراشه، أن يموت في بيته ولا يموت في الغزو. في يوم موته كسرت في يده تسعة أسياف في غزوة واحدة، وكم خاض من الحروب في جاهلية وإسلام، ثم مات في بيته. فالأمر لله، فقوِّ قلبك أيها المؤمن، وجاهد في سبيل الله وقاتل لإعلاء دين الله، واعلم أن الأمر لله أولا وآخرا، بيده سبحانه حياتك وموتك وغناك وفقرك وعزك وذلك ورفعك وخفضك، كل ذلك بيد الله جل وعلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، ومع ذلك وبما أن الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله لن يكون معه الموت دائمًا ولا مصاحبا ملازما، فكذلك أيضا من مات في سبيل الله ومن قتل في سبيل الله جل وعلا فهنيئا له ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون ويتسابقون لأن ينالوا الشهادة في سبيل الله، ولأن يحصلوا على ما يكون سببا في الوصول إلى جنة الله جل وعلا. فهذا عمير بن الحمام خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، فقال عليه الصلاة والسلام حين رأى جيش المشركين: لا يتقدمن أحد منكم حتى أكون أنا دونه، وحتى أكون أنا الذي أؤذنه بذلك. فلما دنا المشركون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. بخن بخن. قال: ما يحملك على قولك بخن بخن؟
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: فكان ممن غاب وممن تخلف أنس بن النضر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله جل وعلا ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف من انكشف من المسلمين، فقال أنس رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم نحو العدو فاستقبله سعد بن معاذ، فقال له أنس بن النضر: يا سعد بن معاذ، الجنة، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها دون أحد، إني أجد ريحها دون أحد. ثم تقدم رضي الله عنه فقاتل حتى قتل. قال أنس رضي الله عنه: والله لقد وجدنا به 84 ضربة بسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووالله لقد تغير، فما عرفه منا أحد غير أخته عرفته ببنانه وأصبعه. قال أنس: كنا نظن أن قول الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كنا نظن هذه الآيات نزلت فيه وفي أمثاله. شوق إلى جنة الله، شوق إلى الشهادة في سبيل الله. يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها دون أحد. وهكذا ذلك الأعرابي الذي أسلم ثم غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجعله يرعى الإبل، فكان يرعى الإبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام غنمه الله من عدوه، فجمع الغنائم وقسم نصيب ذلك الأعرابي، فجاءوا به إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسمك من الغنيمة، قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله ثم جاء به فوضعه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: يا نبي الله، ما هذا؟ قال: هذا قسم قسمناه لك من الغنيمة. قال: يا نبي الله، ما على هذا بايعتك، ولا على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى بسهم فيدخل منها هنا ويخرج منها هنا، وأشار إلى موضع في حلقه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك. فحضر القتال فقاتلوا، فلم يلبثوا أن جاء به محمولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد أصابه سهم في الموضع الذي أشار، فحملوه إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهو هو؟ أهو ذلك الرجل الذي كلمني؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله. فصدقه الله، ثم كفنه وأدخله في قبره، ثم كفنه وصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته ومن دعائه أنه قال: اللهم، هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك وقتل شهيدا، وأنا شهيد على ذلك، وأنا شهيد على ذلك. الشاقون إلى لقاء الله وإلى جنة الله وإلى الشهادة في سبيل الله. جليبيب رضي الله عنه خرج وهو عروس إلى الجهاد في سبيل الله، زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بجارية وامرأة من الأنصار. ثم فزع أهل المدينة فزعة، فخرج جليبيب رضي الله عنه معهم للقتال. فلما انتهت المعركة قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا. فجمعوا، ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: فلانا وفلانا. فجمعوا، ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيب، لكني أفقد جليبيب. فالتمسوه في القتلى، فالتمسوه فوجدوا إلى جنب سبعة من المشركين قد قتلهم ثم قتلوه. فلما راه النبي عليه الصلاة والسلام قال: قتل سبعة وقتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. خرج للشهادة في سبيل الله وللقاء الله. فكما أن القتال والجهاد في سبيل الله لا يكون الموت ملازما له، كذلك المؤمن يخرج إلى القتال في سبيل الله مشتاقا للقاء الله، مشتاقا للدرجات العلى، مشتاقا للشهادة في سبيل الله، مشتاقا للكرامة التي لا كرامة بعدها، وللعزة التي لا عزة بعدها. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، بلغه الله تلك المنازل العاليات وتلك الدرجات الكريمات التي يرفع الله جل وعلا الشهداء فيها. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بالكفار والمشركين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم انتقم منهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بهم وبأعوانهم وأنصارهم، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم لا ناصر لنا إلا أنت فانصرنا. اللهم نسألك شهادة في سبيلك، اللهم نسألك شهادة في سبيلك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وأخ يقول: هل الرافضة أكثر من اليهود والنصارى؟ وهل أحد من العلماء ذكر ذلك؟ ذكره كثير من العلماء، بل هذا محل اتفاق بين أهل العلم أن المرتد أشد كفرا من الكافر الأصلي، ولذا ذبيحة الكافر الأصلي تجوز، إذا ذبح اليهودي والنصراني تحل ذبيحته، وذبيحة المرتد لا تحل. الكافر الأصلي يقر على دينه، لو جاءنا يهودي أو نصراني أراد أن يبقى على اليهودية والنصرانية في بلاد المسلمين يجوز أن نبقيه ويبذل الجزية. المرتد لا يجوز أن نبقيه، يجب أن نقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الكافر الأصلي يرث، اليهودي يرث اليهودي، النصراني يرث النصراني، المرتد لا يرث أحدا ولا يرثه أحد. ماله يكون لبيت المال المسلمين في إذا كان له مال. وهكذا كثير أحكام المرتد في كتب أهل العلم تبين أنه أشد من الكافر الأصلي في أحكام كثيرة، والرافضة مرتدون. ولذا قال هذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله، وكلامه هذا مبني على أدلة كثيرة. قال هم أكفر من اليهود والنصارى، وهكذا جاء عن غير من السلف. جاء عن الفضيل بن عياض قال آكل ذبيحة اليهود والنصراني ولا آكل ذبيحة الرافضي. مرتد لا تحل ذبيحته. وهكذا اليهود والنصارى الذين هم على اليهود والنصرانية يصدقون بنبيهم، يؤمنون بالله، يؤمنون بالكتاب الذي أنزل على نبيهم مع ما فيه من التحريف. الرافضة يكذبون، يكذبون بالقرآن، يطعنون في الأنبياء. حتى قال الشعبي رحمه الله قال سئل اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئل النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وسئل الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. اليهود يعترفون أن أفضلهم أصحاب موسى وخيارهم الحواريون، أو الذين كانوا أصحاب موسى ممن آمن به. والنصارى يعترفون أن الحواريين أصحاب عيسى هم خير النصارى، والرافضة يقولون عن أصحاب محمد إنهم شر الأمة. فالكفر الذي عندهم فاق الكفر الذي عند الكفار الأصليين، لا سيما الرفض الاثني عشري، الرفض الخميني الفاشي الآن في بلاد المسلمين. الرفض الموجود اليوم هو الرفض الاثني عشري، الرفض الجعفري، الذين يسمون أنفسهم بالجعفرية أو الاثني عشرية زورا، ينتسبون إلى الأئمة الاثني عشر أو إلى الجعفر. وهؤلاء كما نقل السمعاني رحمه الله في كتابه الأنساب اتفاق الأمة على أنهم كفار وليسوا بمسلمين. فالإمامية ليسوا من فرق الإسلام، بل هم أشد الأعداء للإسلام. طعنوا في الأنبياء، كم الخميني تنقص الأنبياء، كم تنقص القرآن، وألف هذا في كتبه، حتى كان يقول إن الأنبياء جميعهم لم يحققوا العدالة، بل كان يقول فشلوا فيما هم يدعون إليه ولم ينجحوا فيه. واسمع أيضا كم من هناك تخريف من رافضة اليمن. قبل أيام أسمعني بعض الأخوة عن رافضي يقول لولا الإمام لساخ الكون، الإمام ينزل به المطر، يأتي به الرزق، يحفظ به الكون كله. هذا في صنعاء الآن. يقول القرآن ليس فقط ناقص بل هو عمى، ناقص وعمى. هذا مفتي الحوثيين. يقولون أيضا إن نصوص يحيى الهادي كنصوص الله في القرآن. هذا يقول محمد عبد العظيم الحوثي. وأن الأئمة كانوا يهابون كلام الهادي كما يهابون كلام الله. كم من الشرك الأكبر الآن في كلام الحوثيين، ينشرون في قناتهم يتفاخرون به. فلا شك ولا ريب عند كل منصف أن الحوثيين أكفر من اليهود والنصارى. نقول هذا عن عقيدة جازمة ويقين تام لما يرددونه من الكفر والشرك الأكبر، ولا يثني عليهم إلا إنسان جاهل بحالهم أو غاش للإسلام. لا يثني على الحوثيين إلا من جهل عقائدهم أو إنسان غاش للإسلام وأهله. ولا يجوز الصلح معهم، ولا يجوز التوافق معهم، ولا يجوز الاتحاد معهم، ولا بناء دولة وهم شركاء فيها. كل ذلك لا يجوز للمسلمين، فإنهم مشركون شركا أكبر، فكيف يجعل المشركين شركا أكبر شركاء في دولة على المسلمين؟ أيولي المشركين على المسلمين؟ ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، فليس للكافر على المسلمين سبيل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. قال رحمه الله: ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا الله لا يولون الأدبار ونقضوا ذلك العهد، ذكر وفاء المؤمنين به فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي وفوا به وأتموه وأكملوه، فبذلوا مهجهم في مرضاته، وسبلوا نفوسهم في طاعته. سبلوا أي جعلوها موقوفة، فالشيء المسبل الموقوف، فمعنى صارت نفوسهم وقفا في طاعة الله. فمنهم من قضى نحبه، أي إرادته ومطلوبه وما عليه من الحق، فقتل في سبيل الله أو مات مؤديا لحقه لم ينقصه شيئا. ومنهم من ينتظر تكميل ما عليه، فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يكمله، وهو في رجاء تكميله ساع في ذلك مجد. وما بدلوا تبديلا، كما بدل غيرهم، بل لم يزالوا على العهد لا يلهون ولا يتغيرون، فهؤلاء الرجال على الحقيقة. ومن عداهم فصورهم صور الرجال، وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله واستواء ظاهرهم وباطنهم. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الآية، أي قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل ليتبين الصادق من الكاذب، فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول الفتن ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه، إن شاء تعذيبهم بأن لم يشأ هدايتهم، بل علم أنهم لا خير فيهم فلم يوفقهم، أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة والإنابة، وهذا هو الغالب على كرم الكريم. ولهذا ختم الآية باسمين دالين على المغفرة والفضل والإحسان، فقال: إن الله كان غفورا رحيما، غفورا لذنوب المسرفين على أنفسهم ولو أكثروا من العصيان إذا أتوا بالمتاب، رحيما بهم حيث وفقهم للتوبة ثم قبلها منهم وستر عليهم ما اجترحوه، هذه الآية فيها ذكر وفاء المؤمنين بالعهد مقابل عدم وفاء المنافقين. فلما بين في الآية السابقة قول المؤمنين لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ثم بين في هذه الآية أن المؤمنين وفوا بعهدهم بخلاف المنافقين الذين قال الله عنهم: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: استو استو.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: كم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فمن كان مؤمنا يخاف الله عز وجل ولا يجوز له أن يشرك في الرهبة من الله سبحانه وتعالى غيره. قال سبحانه وتعالى: وإياي فارهبون. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فمن أدت به رهبته إلى أنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره كان منددًا لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشًا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فلا يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى لأحد من مخلوقاته أن يشرك به في الرهبة أو الرغبة أو أي ما كان من خصائصه عز وجل. أيها الناس، إن أمر الرهبة من الله عز وجل أمر عظيم جداً، من حققه أمن. قال الله سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا يكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. من حقق الخوف من الله أمن. قال الله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الآيات. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن رهب من ربه سبحانه وتعالى وخافه أمن. هذا هو باب الأمن والإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن أمر الخوف من الله والوجل منه والرهبة منه أمر مهم جدا، فمن حقق ذلك كان عابدا لله سبحانه وتعالى. لذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا منيبا. والشاهد لك راهبا. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه أو قال علم من أوى إلى فراشه أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وأثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه زكريا وأبان ثمرة الرهبة منه سبحانه وتعالى. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا رغبا ورهبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لما كان حالهم كذلك أثنى الله عز وجل عليهم ثناء عظيما: أيها المسلم، احذر أن تمنعك الرهبة من الوقوع في محرم أو كتمان واجب. روى أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا رآه أو سمعه أو شهده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن من سعى في إرهاب المسلمين المؤمنين والتضييق عليهم في أمور الدين وقطع سبل السائرين الماضين المسافرين والراجعين وغير ذلك مما هو من شؤون المرجفين، لهو منازع لربه سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه وملكه، فالرهبة تكون من الله عز وجل، الرهبة المطلقة. ولا يجوز لأحد أن يرهب المسلمين وأن يفتن عليهم، وإنما يجوز الإرهاب في حق من عادى دين الله والمؤمنين من عباد الله. قال رب العزة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمن عادى الله وعاد عباده المؤمنين شرع إرهابه بشتى ما يستطيع المسلم والعباد. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الحديث. وبأي حق يرهب المسلمون؟ بأي حق يرهب المسلمون وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك؟ وإن أشد الإرهاب وأبشع الإرهاب لما يسلكه هؤلاء الألفاظ من إرهاب المؤمنين بشتى وسائله وبصنوفه وأساليبه. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وتعلمون ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن يصيب أحد من المسلمين منها بشيء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين تؤذيهم فنحاها وأبعد عنهم ما يزعجهم ويقلقهم ودخل الجنة في إزالة شوكة وشجرة. أمر الإرهاب فشى بين المسلمين الآن على ما دل عليه خبر من بين الله عز وجل على لسانه البيان: دبا يأكل شداده ضعافه. أيها الناس، إن هذا الإرهاب الذي يتبناه الناس للناس ولا سيما في بلاد صعدة على وجه الخصوص وغيرها على وجه العموم من الكافرين والمشركين والزنادقة المعتدين، هذا جبروت فرعوني. قال الله عز وجل: وجاء السحرة فرعون وجاء السحرة قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فمحى الله هذا الجبروت وهذا السحر وأبان على أن هذا الإرهاب إن وجد أمامه إيمان يضمحل ويتلاشى. نعم، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. جبروت فرعوني، الإرهاب فشى بين الناس، إرهاب في الدين، إرهاب في الدنيا، إرهاب على المؤمنين، هذا حرام. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. ولمسلم: من أشار إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. لا يرهبه حتى ولو كان جادا أو مازحا، لا يجوز له أن يرهبه ولو مازحا. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لا جادا ولا مازحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرت السيف في أوساط الناس أو بين مصلتا عن جابر رضي الله عنه. كل ذلك حفاظا على سكينة الناس، سكينة المسلمين، وعدم إرهابهم، فإن الإرهاب يفوت عليهم أمنهم. وتأمل ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذوي الإرهاب من شدة العقاب. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه أناس من البادية، قدموا المدينة فاجتووا المدينة، تغير عليهم الجو فمرضوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالذود، يلحقوا بإبل الصدقة، فلحقوا بإبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا، ثم أتوا بإرهاب شديد على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقابلوا المعروف بأشد الإنكار، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود وارتدوا عن دين الله. وجاء الصريخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما ظفر بهم أمر بهم، فسملت أعينهم ووضعوا على الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. هذا جزاء المفسدين في الأرض المرهبين لعباد الله المؤمنين أملا بكلام رب العالمين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الدنيا. فالله أمر بالخزي للمفسدين في الأرض المرهبين لعباد المؤمنين. وإن أول من أرهب المؤمنين وسن القتل: لا تقتل نفس ظلما إلا ويحمل من دمها إثما ووزرا وكفلا، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن هذا الإرهاب والقتل ظلما وبغيا وعدوانا والفتنة على الناس، أول من سن القتل. والله يقول: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسده على ما عنده من الخير، فشرع في توعده وتهديده وإرهابه إلى أن قتله: لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى
1: لا تعلمن أينا أشد وأبقى، وعيد شديد لمن آمن بالله عز وجل وترك الشرك والكفر. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. الآيات: كيف يتسنى للإنسان يعبد الله إلا إذا تيسر له أمن وبعد عن الإرهاب والخوف والإزعاج. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر في جهنم، فأمر بالهدوء إلى أن يبرد الجو، ثم يصلي إنسان في جو هادئ حتى لا يحصل له إزعاج في صلاته، فيؤدي صلاته كما أراد الله عز وجل بدون إزعاج ولا قلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، حتى وإن كان شيئا مقلقا يسيرا فكيف بالقلق على الناس في دماعهم وأعراضهم وأبنائهم وفلذات أكبادهم وزينة حياتهم وبيوتهم ومساكنهم وغير ذلك ما هم فيه. لا يرضى بذلك دين ولا عرف ولا يرضى بذلك شرع ولا عقل. إن أمر الأمن أيها الناس وتجنب الإرهاب أمر من حياة الإنسان الضرورية، من الحياة الضرورية. امتن الله على أهل قريش بقوله لإلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الله سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال: إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركة وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم، دخله كان آمنا. فمن فضل الله عز وجل أن أمن بيته، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته، لا اعتداء على أموال ولا أنفس ولا على أعراض، حتى على الشجر، حتى على الطيور، حتى على الدواب. نهى عن الصيد في الحرم، لا يعتدى حتى على الحيوانات ولو كان من جنس الصيد. حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهكذا المدينة، والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو هوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا. كل ذلك حفاظ على هذه الأمكان، حتى رعب الدجال وإرهاب الدجال لا يدخلها، يجوب الأرض كلها، ويجعل الله على أنقاب المكة والمدينة ملائكة يحرسونها من رعب الدجال، حتى يبقى الناس آمنين أدون عبادتهم برغبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، بلا إرهاب ولا فساد ولا فتنة. ومن أراد إرهابا في بيت الله عز وجل فإن الله يعاقب لو كان في بيته وعلى فراشه، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، عاقبه الله ويذيقه العذاب الأليم ولو كان في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أراد أحد بها بالمدينة سوءا إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. كل ذلك من مقاصد الشريعة ومن حرص الشريعة على أمن العباد، أن يؤدوا دينهم بغير خوف ولا إرهاب ولا قلق في بيت الله عز وجل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الحدود شرعت من أولها إلى آخرها حفاظاً على الأمن وإبعاداً للإرهاب والإزعاج للمؤمنين والقلق للمؤمنين. وتأمل ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. كل هذا لأنه إذا فتح باب القتل والقتال وإراقة الدماء والفتن فإن الناس لا يعيشون في أمن، بل يعيشون في رعب وقلق وابتعاد عن مقصودهم الشرعي الذي من أجله خلقوا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرع حد السرقة إبعاداً عن الإرهاب، حتى لا يبقى خائفاً على بيته وعلى ملكه وعلى جيبه وعلى ماله. شرع حد الزنا إبعاداً للإرهاب، حتى لا يبقى خائفاً على عرضه ولا ما هو من شؤونه وعلى أهله. وهكذا شرع الجهاد في سبيل الله، كل ذلك حرصاً على أمن العباد وسلامة العباد في دينهم ودنياهم، ولا يبقون خائفين من أعداء الله ورعب العدو. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فشرع ذلك لصد عدوان المعتدي المرهب المفتن المقلق. حدود بشتى أنواعها شرعت ووجبت في كتاب الله صدا لعدوان المعتدين على الأموال، على الأعراض، على الدين، على الممتلكات. خمسة أمور وضعت الشريعة لحفظها وصيانتها بإجماع الأمة وسائر الملل. خمسة أمور، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. هذه الخمسة الأمور وضعت الشريعة لصيانتها وحفظها بإجماع الملل كلها. وقد جمعها الله عز وجل، جمع الله صيانتها في آية الحقوق العشرة في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه صيانة الدين بتوحيد الله، ومن أقام توحيد الله فإنه يجره إلى إقامة ما عداه. قال الله سبحانه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حفظ الدماء، حفظ الأنفس، حفظ الأرواح. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم. حفظ النسل. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حفظ العرض وصيانة العرض وصيانة النسل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حفظ العقل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان. وهذا حفظ المال أيضا. لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا. حفظ العرض إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل هذه صيانة للماء للدين، صيانة للنفس، صيانة للعقل، صيانة للنسل، صيانة للعرض، صيانة للمال. وهكذا في قوله تعالى: وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات المرادفة لهذه الآيات. وهكذا في قول الله سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الخمر يغتال العقول ويجلب من وراء ذلك انتهاك الحرمات من دماء وأعراض وأموال وغير ذلك. فهذه الضروريات الخمس أقيم شرع الله وسائر الشريعة من أجل الحفاظ عليها، كلها ينتهكها الرافضة بشتى أنواعها. فانتهكوا الدين وحملت الدين، حملت دين الله عز وجل من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، وهم لا يرضون إلا عن كل منافق ولا يبغضون إلا كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا أفسدوا في دين الله وغيروا صفات الله وطعنوا في كتاب الله وداسوه بأرجلهم وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وطغوا وبغوا وقتلوا الأنفس البريئة بما لا شك في ذلك ولا مرية. قتلوا الأنفس صغارا وكبارا ورجالا ونساء وأزهقوا الأرواح وأراقوا الدماء وزعزعوا الأمن وقطعوا الطرق، قطعوا الطرق وروعوا الآمنين وأقلقوا الساكنين بشتى ما تحتمله هذه المعاني. وهدموا الديار، هدموا الديار وأفنوا الأموال، دمروا الأموال، ولا يسلم منهم إلا من كان منهم أو على شاكلتهم. وأما من لم يكن منهم فإنهم لا يرون له أحقية في الإنسانية ولا في الحقوق الضرورية. وهكذا اعتدوا على العرض سواء بالمتعة أو غير ذلك. وإذا هجموا على قرية وأخذوا ما فيها وقالوا هذه يأخذون ما فيها من هدم وما كان يتعلق به وما كان من ممتلكات ودمروا بيوته وأخذوا ذلك ما يسمى بغنائم المجاهدين الفاسدين المفسدين. اعتدوا على الأنفس، اعتدوا على العقل بالسحر والشعوذة والدجل والتلبيس، وأفسدوا عقول الناس بالتماثيل وغير ذلك حتى أبعدوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأي شيء من الضروريات الخمس سليمة منهم؟ لا سليمة منهم دين، ولا سليمة منهم سليمة أنفس ولا أرواح، لا رجال ولا نساء ولا أطفال، ولا شيوخ ولا صغار ولا كبار. وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات، وحاصروا المسلمين ومنعوهم ما هو حق لهم شرعا، حتى الهرة لا يجوز لها أن تمنع من ذلك فضلا عن غيرها. أي شيء أبقوا من الضروريات الخمس؟ وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات فسلبوها ونهبوها ولبسوا وأرغموا على أصحابها وأقهروا الناس، حتى أصحاب الدكاكين ومن يواليهم يضغطون عليهم بالتبعات والعطاءات والتلبيسات، وهذه زكاة ولو كان في عدد يسير من الأغنام أو المزارع اليسيرة أو غير ذلك. إن لم يعطهم ذلك آدوه وآذوه وفتنوه. أي حياة هذه؟ هذه حياة فرعونية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يفعلون. ماذا صنعوا من الضروريات الخمس؟ ماذا أبقوا للناس؟ ماذا أبقوا للناس من أمور دينهم ومن أمور أنفسهم إلا من وافقهم؟ وإلا فلا حقية لغيرهم. ومن أمور ومن العقول أيضا وتثبيتها على الحق، فإن العقل السليم مفطور على الدليل السليم الصحيح، كما أبان ذلك الأئمة رحمة الله عليهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هؤلاء غيروا الفطر ومسخوها وأبدلوها بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحل الله وأحلت لهم ما حرم الله الحديث. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله.
3: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يخبر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أن هناك صنف من المؤمنين وهم من وصفوا بالرجولة، أنهم صدقوا فيما عاهدوا ربهم سبحانه وتعالى عليه، فلم ينكثوا ولم ينقضوا ما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه. فمنهم من قضى نحبه، أي من مات موفيا مكملا لذلك العهد، ومنهم من ينتظر على هذا الطريق وعلى هذا المنوال إلى أن تقوم القيامة، وما بدلوا تبديلا. وقال سبحانه في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح

ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ذكر الله عز وجل في هذه الآية صفة هؤلاء الرجال، لأن هناك فرق بين الذكورة والرجولة. فالرجولة مقام عال ومقام رفيع سامي، صفتهم هذه الصفات، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لتعلم أن حقيقة الرجولة أن يكون الرجل رجلا مع الله سبحانه وتعالى، قائما بما فرض الله عز وجل عليه وبما أوجبه سبحانه وتعالى عليه، معظما لربه سبحانه، خائفا من عذابه وعقابه، راجيا وطامعا في نعيمه ومرضاته. هؤلاء هم الرجال الذين ذكرهم الله في القرآن: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ويقول ربنا في كتابه الكريم وصفا أولئك الذين يقومون بين يديه يصلون ويعبدون في مسجد قباء بعد أن بني مسجد الضرار الذي فيه مضارة ومشاقة وتفريق بين المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام بهذه الخطة. المنافقون بعد أن دبر الأمر وخططه وحبكه أبو عامر الفاسق لا رحمه الله، فنصبوا لهم مسجدا يزعمون من خلاله أنهم سيقيمون عبادة الله فيه، فكذبهم الله عز وجل بذلك وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وصفهم الله عز وجل أنهم يحبون أن يتطهروا من الذنوب ومن المعاصي والآثام، فسماهم رجال لقيامهم بهذه الصفة. أيها الناس، إن هذه الرجولة معناها التجارة مع الله عز وجل والقيام بما أمر سبحانه وتعالى وامتثال ذلك. وهذا الذي ينبغي على العاقل أن يتاجر مع ربه سبحانه وتعالى، فإن هناك من يتاجر مع إبليس، وإن هناك من يتاجر مع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. أفلا نتاجر مع ربنا سبحانه؟ ما هي هذه التجارة؟ وماذا هذه البضاعة التي يتاجر العبد مع ربه سبحانه وتعالى فيها؟ قال الله في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم أيها الناس، تجارة ليس فيها غبن وليس فيها غش وليس فيها خداع وليس فيها خساد وليس فيها خسارة،
ما دامت مع الله سبحانه وتعالى. وسمعتم شيئا من وسائل ذلك المذكورة في الآية الأولى وفي الآية الثانية؟ بل لتعلم يا عبد الله أن هناك تجارة عالية وهي بيع النفوس وبيع الفلذات وبيع الأبدان والمهج مع الله سبحانه وتعالى. وهنيئا لمن باع نفسه لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن الآية. قال سبحانه: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز المبين. ويقول سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزلت هذه الآية في سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، أو في صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، يوم أن خرج من مكة مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنعته قريش من الخروج لما كان معه من المال، فدلهم على ماله المخبوء والمكنوز في مكة بشرط أن يطلقوه، فأطلقوه فوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقيرا لا يملك شيئا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فأنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أن يبيعها من أجل الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، إن الرجولة والتجارة مع الله عز وجل تحتاج إلى صدق، فإن من صدق مع الله عز وجل وترجل بهذا الأمر وقيامه بذلك ظهرت علامات فلاحه وعلامات نجاحه في هذه الدنيا قبل الآخرة، كما سيأتي البيان هذا في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لتعلم يا عبد الله أن من صدق مع الله عز وجل يظهر الله عز وجل علامة صدقه، ويظهر الله عز وجل علامة عمله، ويظهر الله عز وجل صدق نيتهم في الدنيا، فما بالك بعد ذلك في الآخرة. إن هذه الرجولة هي الرجولة الحقيقية، ليست الرجولة في جمع الأموال ولا في التنصب في المناصب ولا التنافس في عقار الدنيا، إنما الرجولة أن يكون الرجل رجل دين، أن يكون الرجل رجل دين مع ربه سبحانه وتعالى، خائفا منه سبحانه، معظما لأوامره سبحانه، مدافعا عن حرمات هذا الدين وعن شعائره ومقدساته. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام النسائي في سننه من حديث شداد بن الهادي رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أو فآمن برسول الله عليه الصلاة والسلام واتبعه، ثم قال: يا رسول الله، إني أحب الهجرة معك. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى به بعض أصحابه خيرا بأن يحسنوا إليه ويقوموا بما يحتاج ويحسنوا في رعايتهم. قال شداد رضي الله تعالى عنه: فلما كانت غزوة حنين أو غزوة خيبر وغنم النبي صلى الله عليه وسلم من السبي، فقسم السبي بين الناس، ثم قسم له قسما، وكان الرجل غائبا يرعى ظهرهم، أي يرعى الخيول والجمال التي يستعين بها المجاهدون في جهادهم وقتالهم. قال رضي الله تعالى عنه: فأعطى قسمه لأصحابه
النار، أعطاه قسمه من السبي والغنائم. فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أخذه انطلق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: قسم قسمته لك من السبن. قال: ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على هذا. وأشار إلى حلقه أن أرمى بسهم، وأشار إلى حلقه: ثم أقتل فأموت، ثم أموت فأدخل الجنة أو فأدخل الجنة. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الهمة العالية وهذه التجارة وهذا البذل من أجل دين الله عز وجل، إنما اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام ليقتل ويموت ويبيع هذه النفس رخيصة لله سبحانه وتعالى. قال له عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق، إن كنت صادقا، إن كنت صادقا سيرى أثر صدقك. قال شداد: ثم نهضوا بعد قليل لقتال العدو، ثم جيء به يحمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسهم حيث أشار في حلقه رضي الله تعالى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. ثم خلع جبته عليه الصلاة والسلام وكفنه فيها تكريما وتشريفا له، ثم قدمه ليصلي عليه. وكان مما ظهر من قوله: اللهم إن عبدك هذا مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا

يوم أحد وانكشف المسلمون حصلت الهزيمة، قام أنس بن النضر فقال بأعلى صوته: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما فعله أولئك، يعني المشركين. ثم قال بعد أن استقبله سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة، وقد تقدم سعد رضي الله عنه، قال له أنس بن النضر: يا سعد بن عبادة، الجنة ورب الكعبة، الجنة ورب الكعبة، إني لا أجد ريحها دون أحد، إني لا أجد ريحها دون أحد. قال سعد: يا رسول الله، فوالله ما استطعت أنا ما صنع، فوالله ما استطعت ما صنع. لم يستطع أن يصف ذلك الجلاد والجهاد والقتال وسط أعداء الله سبحانه وتعالى. قال أنس بن مالك: فقتل أنس بن النضر، فأتينا وإذا به بضعا وثمانين ضربة، ما بين طعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف، ومثل به المشركون، فلم يعرفه منا أحد إلا أخته عرفته ببنانه. قال: فكنا نرى ونظن أنها نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم أيها الناس، هذا هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام الحاكم في مستدركه، وروى الإمام البيهقي في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد قال لي عبد الله بن جحش: يا سعد، ألا ندعو؟ ألا تدعو؟ قال: فرجعنا في ناحية فقلت: اللهم إن لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله ويقاتلني، فأقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه فأقتله ثم آخذ سنده. قال ابن جحش: فقال آمين، أمن عبد الله. ثم دعا وقال: أما أنا فيا رب لقني رجلا شديدا بأسا شديدا حرده يقاتلني فيك وأقاتله، ثم يأخذني فيجدع أنفي ويجدع أذني، فإذا لقيتك وقلت لي من جدع أنفك وأذنك فأقول فيك يا رب فتقول صدقت. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: يا بني، لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خير من دعوتي، ولقد رأيته آخر النهار بعد انتهاء المعركة وإذا بأنفه وأذنه قد علقتا في خيط لا إله إلا الله. استجاب الله دعوته، سيلقاه يوم القيامة ويقول له: بما جدع أنفك وبما قطعت أذنك، يقول فيك: يا رب ماذا قدمنا لديننا؟ ماذا قمنا يا عباد الله؟ هؤلاء صحابة رسول الله الذين يطعن فيهم حماة دين الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، أراد أن يخرج للقتال فمنعه أبناؤه وقالوا له: أنت معذور، لأنه كان أعرج وليس على الأعرج حرج. فقال: يا رسول الله، منعوني من الخروج مع هذا الوجه، أي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإني أحب يا رسول الله أن أطأ برجلي هذه سليم.

0: سليما في الجنة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكم أن تدعوه عل الله أن يكتب له الشهادة؟ فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت حتى قتلت أمشي بهذه برجلي هذه صحيحا في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا عمرو. قال عليه الصلاة والسلام: فقتلوا، قتل عمرو وابن أخيه ومولا لهم. فمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ينظر إلى عمرو بن الجموح ويقول له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف بي؟ أو يقول عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إليك، كأني أنظر إليك تمشي برجلك العرجاء سليما في الجنة. لا إله إلا الله. ثم دفنوا جميعا في قبر واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان حارثة بن وهب قتل يوم بدر وكان غلاما. انهم غلمان، انهم رجال عرفوا هذا الطريق، طريق التجارة مع الله، لا التجارة مع إبليس ولا مع أعوانه من اليهود والنصارى، إنها تجارة مع خالقهم، إنها تجارة مع المنعم سبحانه وتعالى. فجاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، قد علمت منزلتي من حارثة، فإن كان في الجنة فسأصبر وأحتسب، وإن كان الأخرى فسترى ما أصنع، فسترى ما أصنع. قال لها: يا أم حارثة، ويحك يا هبلتي، ويحك يا هبلتي، أو هي جنة واحدة؟ إنها جنان، إنها جنان، وإنه في الفردوس الأعلى. الله أكبر. أيها المسلمون، هؤلاء أصحاب رسول الله لم تمنعهم صغر الأعمار ولا قصرها، لم تمنعهم صغر السن، ولم تمنعهم الأعذار، ولم تمنعهم الأعذار في أن يتاجروا مع ربهم بمهجهم ونفوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، وممن صدقوا مع الله عز وجل وأظهر الله عز وجل صدقهم وأكرمهم سبحانه وتعالى على فعلهم وصدقهم في هذه الدنيا قبل الآخرة، لهو سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، بعثا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنظر سعد بن الربيع، قال: فذهبت ألتمسه وأطلبه بين القتلى، فوجدته وبه آخر رمق، وبه آخر رمق. فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ قال زيد رضي الله عنه فقال: وعلى رسول الله السلام، وعليك السلام، قل له: أني أجد الجنة، أني أجد ريح الجنة، قل له: أني أجد ريح الجنة. ثم قال: قل لأصحابي الأنصار: لا عذر لهم عند الله، لا عذر لهم عند الله، إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عين تطرف، ثم فاضت روحه رحمه الله. نعم أيها الناس، ومن هؤلاء عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب سبحانه وتعالى من عبده؟ أي ما هو السبب الذي إذا فعله العبد ضحك ربه سبحانه وتعالى من فعله؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أن يغمس يده في العدو حاسرا، أن يقتحم العدو حاسرا ليس عليه دروع وليس له مجان، إنما سيفه صلتا في يده. فلما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليضحك ربه سبحانه وتعالى، ليرضى عنه ربه سبحانه وتعالى، خلع درعا كانت على ظهره ثم ألقاها، ثم انطلق فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم أيها الناس، ومنهم أيضا حنظلة بن أبي عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير عند الإمام أحمد أن حنظلة بن أبي عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما لقي أبا سفيان وعلى عليه شداد بن الأسود بالسيف فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، أي اسألوا زوجته. فجاءوا يسألونها فقالت: أما إنه خرج جنبا، يوم أن سمع الهائعة، يوم أن سمع النداء وسمع الصياح بالغارة للقتال والجهاد، فخرج رضي الله تعالى عنه ولم يتأخر حتى يغتسل وهو على جنابه ليكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة. أن غسلته الملائكة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تغسل حنظلة رضي الله تعالى عنه، قالت: أما إنه خرج جنبا يوم أن سمع الهائعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لذلك غسلته الملائكة. ومن أولئك أيضا أيها الناس ممن أكرمهم الله عز وجل بالشهادة في سبيله، فعرف هذا بعد دفنهم وبعد موتهم وهم قتلى أحد. فقد روى عبد الرزاق في مصنفه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما أراد معاوية رضي الله تعالى عنه إجراء الكظامية، أي سائلة يسيل فيها الماء، أراد أن يجري في هذه الساقية الماء لينتفع الناس، فقال: من كان له قتيل فليأتي إلى قتيله، أي قتل أحد. قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فأخرجهم وهم يتثنون، وهم رطبا يتثنون، أي يتعطفون، ما زالت أجسادهم رطبة وما زالت لحومهم على عظامهم. قال جابر رضي الله عنه: فتمست أحدهم المسحاء رجل أحدهم فانفطرت بالدم. فقال أبو سعيد: والله لا ينكر بعد هذا منكر، لعله أنكر قبل ذلك. فلما رأى هذه الكرامة لقتل أحد بعد مدة من الزمن وما زالت جثثهم وما زالت دماؤهم تسيل في أبدانها، تسيل من أعضائهم، لما ضرب بالمسحاء رجله لمستها المسحاء فخرج الدم من رجله. بل وجاء في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لي أبي، أي عبد الله بن عمرو بن حرام، قال له: يا جابر، يوم خرجوا في أحد لعلي أكون، وإني لأرجو أن أكون في أول من يصاب في هذا اليوم يتمنى الشهادة في سبيل الله، وإني أوصيك بأخواتك خيرا، قال جابر رضي الله عنه: فأصيب أبي ذلك اليوم أي قتل. قال: فدفنته مع رجل آخر معه. قال: فلم تدعني نفسي، فحفرت عليه بعد 6 أشهر فوجدته كما دفنته لم تأكل الأرض إلا شيئا يسيرا من شحمة أذنه. كرامة أيها الناس، بل وجاء بسند صحيح أن جابر رضي الله تعالى عنه حفر على أبيه أو جاءت السيول فكشفت عن قبر أبيه بعد ما أكثر من 30 سنة فوجده كما هو. كرامة من الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من أعظم، ألا وإن من أهم، من أهم ما يذكر ولا يدرس ولا يغفل عنه ما حصل لإخواننا الذين حصروا في دار الحديث بدماج في العام الماضي من قبل الحوثيين الرافضة المعتدين. لما حوصر هؤلاء حوصروا ظلما ليس عندهم ما يقلق العباد والبلاد، ليس لديهم في ذلك المكان كما يعلم كل منصف ويعلم كل عادل ويعلم كل صادق أنهم في دار الحديث بدماج. ليس لديهم إلا العلم، يتعلمون العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يتعلمون العلم ابتغاء وجه الله عز وجل. لو نظرت إلى بيوتهم وجدتها من أحقر البيوت، بيوت من الطين، بيوت من الطين، ليس لديهم شهادات يتنافسون إليها ولا وظائف يسعون إليها ولا مناصب يتنافسون فيها ولا رواتب باهظة يتنافسون من أجلها أو يرحلون من أجلها. إنما يتعلمون العلم، يحفظون القرآن ويتعلمون علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحوصروا كما تعلمون، فقتل منهم في دار الحديث بدماج أكثر من 70 قتيلا قتلوا ظلما وعدوانا، ليس لهم إثم وليس لهم جرم سوى أنهم عبدوا الله، سوى أنهم رحلوا إلى ذلك المكان يتعلمون علم كتاب الله ويقومون الليل ويصومون النهار، الكثير منهم على هذا الأمر. نعم أيها الناس، بعد أن قتل هؤلاء واستمر الحال إلى أيامنا، ففي يوم السبت الماضي الآن في الذكر في اليوم 10 من شهر جماد الثانية، هذا الشهر الذي نحن فيه، أن أكرمهم الله عز وجل بسيول غزيرة مما جعل تلك السيول تدخل إلى أماكن أولئك الذين قتلوا فدفنوا في أماكن بشدة القنص والخوف، لم يتمكن الإخوة أن يدفنوهم في أماكن بعيدة عن مدار السيول، فدفنوهم في أماكن ربما كانت متوسطة بجانب بعض البيوت، مما جعل كثرة الأمطار وغزارتها تهدم تلك القبور وتسقط على من فيها. كما أخبرونا لم يفعلوا لديهم أحجارا، عليهم أحجارا تحمي القبور أو تقويها، لأنهم لا يستطيعون الخروج أو الإتيان بالأحجار، فجعلوا عليهم أخشابا. فلما لانت الأخشاب وترطبت الأخشاب وجاءت عليها الأمطار انهدمت عليهم، وخشوا أن يتضرروا بسبب وجود بعض الميارات المحيطة بجانبهم أن تسرب مياهها إليها، لأن الأرض هنالك رملية. ثم أمروا بالبحث عن 11 قبرا، هذه التي تضررت أولا، فلما حفروها وجدوها كما هي، لا إله إلا الله، وجدوها كما هي كأنها دفنت تلك الساعة. ثم قاموا اليوم الثاني فحفروا عما بقي من الجثث فأخرجوا ما يقارب 43 جثة، وما زالت بعضها وما زالت كما هي، بل معظمها وأكثرها كما هي، بل وأقسموا بالله من شهد في ذلك المكان وقد حضره الآلاف من الناس من قبائل صعدة من شرقها وغربها، ونزل كثير من بعض المحافظات لأن الحظر استمر 3 أيام وهم يخرجونها ويبحثون عنها لما حصل لها من الأضرار. وجدوا الأخشاب قد تفتتت ووجدوا هذه الجثث كما هي، بل أقسموا بالله أن بعضهم ما زال دمه يقطر، وقد نشر شيء من الدم على الشبكات، على الشبكات ليراه العالم ويراه المسلمون. هذه كرامة، ونحن نؤمن بالكرامات الظاهرة الواضحة البينة. كيف وقد حضر هذا المشهد آلاف من المسلمين ينظرون بأم أعينهم ويتحسسون أبدانهم ويعطفون أصابعهم، وإذا بها لينة، بل حملت الجنائز كأنها ما زالت، كأنها ماتت في ذلك الحين، حملت على أكتاف الناس. بل بعضهم ربما كان بدينا أي سمينا، حمله أكثر من 5، ما يقارب 7، حملوه على ظهورهم لثقله. أيها المسلمون، هؤلاء ماتوا مظلومين، أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة، أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة. ذكرت هذا ليعلم الناس أن أولئك قد ظلموا في ذلك المكان، فعلى من ظلمهم من الرافضة الحوثيين ومن أحسن الظن بهم، فإن هذه رسالة إليهم، إن هذه رسالة إليهم أرسلت إليهم علهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله، وليحذر المغرر بهم ممن يحسنون الظن بأولئك، ممن يحسنون الظن بأولئك أنهم على فجور وأنهم على ظلم. فقد انكشف الحق، وليس لدينا والله أدنى شك في أن إخواننا إنما قتلوا مظلومين، مدافعين عن أعراضهم، مدافعين عن مركزهم، مدافعين عن بيوتهم، مدافعين عن دين الله سبحانه، وأن الباغي عليهم ظالم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا خداما لدينه، أن يجعلنا خداما لدينه. اللهم انفع بنا يا رب العالمين، اللهم انصر بنا هذا الدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أكرمنا بحسن الختام، اللهم أكرمنا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، كان عليه الصلاة والسلام يستسقي من على المنبر في يوم الجمعة، فنبتدي به صلى الله عليه وسلم ولنخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمك بالبهائم الرتع وبالأطفال الرضع وبالشيوخ الركع، يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون عباد الله، هناك تنبيه. جاءني شخص، بل جاءتني أمه، هذا الأخ حصلت عليه قضية وحمل عليها 500,000، وجاءت أمه بها بالمبلغ الذي تيسر لها، وهو فريد أسرة، وهو فريد أسرة من أبناء هذه المدينة، فشغل بهذه القضية ولم يستطع توفير هذا المبلغ، فعلى من عنده قدرة على مساعدته فليقدم هذا له، ولينفس كربة مكروبين، وليرحم الأرامل والضعاف في البيت، فإن هذا من الفضل، بارك الله فيكم. وسيقوم بعد الصلاة على الباب، من عنده قدرة على مساعدته فلا يبخل، فإن أجره عند الله سبحانه وتعالى، وبارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، قال حدثنا هشام عن أبيه عند أخينا هذا الذماري من أبوه؟ هشام. عن أبيه من أبوه؟ الذماري. ما تعرف أباه؟ ها عندكم عروة بن الزبير، هشام بن عروة بن الزبير. عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل، فلعله ألا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد، فتكره أن يفارقها فتقول له: أنت في حل من شأن. كل لها صحبة، أي راضية بالبقاء معه، محبة له، ولها منه ولد. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. ويا سبحان الله، الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام في علي ما قالوا، والحرورية في الجميع ما قالوا. وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وبهذا احتج مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم، والله أعلم. في سياق ذكر الفيء والذين جاءوا من بعدهم، قال إذن الرافضة ما لهم من الفيء شيء، لأن الله جاء قال هكذا، ليس له حق في الفيء، حسبنا الله ونعم الوكيل. أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبوهم، يعني مخالفة لأمر الله ولأمر رسوله وللحقائق وللمعروف، فإنهم قدموا للمسلمين معروفا بدمائهم وأموالهم حتى أوصل الله بهم هذا الدين إلى الأمة، فلا حرمة لجناب الله ولا لأمره ونهيه ولا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لعرضه ولا لصحبه. قال: فلعله لا يستكثر منها، أي ما يرى منها كثير ما يرغب، ما يرى منها ما يرغب شيء كبير، شيء يرغب فيه كثير، لا يستكثر منها، تكون لها صحبة، عندها أولاد لهذا الشأن. قال رحمه الله: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل، ثم ما نسخها شيء. وله غير ذلك، ثبت عنه أن رجلا أنه قال بتوبة القاتل، أن توبته تصح وأنه ليس مخلدا في النار على كل حال. جاء سأله رجل أنه غار على امرأة فقتلها، فقال له تب، أمره بالتوبة، إسناد ثابت عند البخاري في الأدب المفرد. فرجع ابن عباس عن هذا القول الذي مؤداه القول بخلود القاتل في النار، قاتل المؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي هذه الآية عدة وعيدات، من ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أن هذا القتل المقصود به العمد لا الخطأ، فإذا كان عمدا ترتب عليها الوعيدات الآتية: فجزاؤه جهنم، وهذا وعيد شديد، ولو لم يخلد فيه دخول النار هلكه. الوعيد الثاني: خالدا فيها، فإن الذين يدخلون النار منهم من يمحص ويخرج، وهذا يكون قد عذب ومسه النار ولكنه لا يخلد، ومنهم من يخلد وهذا أشد وهذا أخطر وأضر، وهذا شأن الكافرين خالدا فيها. وغضب الله عليه، إضافة إلى الخلود أن الله غاضب عليه، وما أشد وأسوأ حاله إذا غضب عليه رب العالمين، يمضي في الدنيا والله غاضب عليه، ويلقى ربه الله غاضب عليه. ولعنه، هذا الوعيد الرابع، فهو مغضب عليه من ربه ملعون، وأعد له عذابا عظيما، معد جاهز إلى أن يلقى الله عز وجل. خمسة وعيدات تضمنتها الآية في حق قاتل النفس التي حرم الله غير حق. لا ينفعه مع ذلك سعي لملك ولا ثورة، ولا ينفعه مع ذلك من أجل أن يتمكن فلان ولا غيره. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن من يفهم الناس هذا الخطر الذي قد قست قلوبهم به سببه حتى صاروا جرعاء على الدماء في التراب، في الطرق تراق الدماء بسهولة كأنه ذبح نعجة خروف، وفي القرى وفي المدن، ومن أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، هذا يريدها وذاك يريدها، هذا يريد الملك ويقاضي أغراضه بأناس وأشخاص، وآخر يريد الملك ويقاضي أغراضه بأناس وأشخاص. فاللهم سلم واكفناهم بما شئت يا رب العالمين، هؤلاء ذئاب الدنيا، صلى الله أن يضرب بعضهم ببعض ويسلمنا منهم. وهكذا كل ما جاءت هذه الفتن أنهلك فينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، يكثر الخبث فيهلك الصالحين مع غيرهم، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. حديث الحصار الأول الذي استمر 70 يوما حتى اشتد الحال بالناس كان من آثار الدفع، دفع بهؤلاء الحمقى على أنهم ربما ينزحون هؤلاء الناس يبعدونهم، تصفى لهم المنطقة، تصير المنطقة لهم، وأنهم يبعدونهم بيوتهم يرحلونهم ويزلزلونهم وأنهم يقتلون. ولم يخافوا الله ولا يراقبوه، لا لربهم، لا من ربهم خافوا، ولا من الدماء تورعوا، ولا من الله ولا من الناس أيضا خجلوا، ويتمالؤون يدفهم يعني شياطين الجن والإنس من شرق وغرب على حصار المساكين وتنزيحهم وإبعادهم وترحيلهم، وهذا لا يجوز شرعا ولا يقره عقل ولا عرف، ودفع الله الشر وراحت الأمور. وهكذا وجاءت هذه الآن ثائرة من جديد، ترى هذه الآن ثورة في البلاد اليمنية من جديد، لما جاءت ثورة قام هؤلاء دفعوا بهم على عليكم يا أهل السنة لهذا الغرض، هم حمقى لا أشد حماقة من الرافضة أبدا، لا أشد حماقة منهم، فإنهم من دفع بهم اندفعوا إلى أين وجهوهم اتجهوا. ولكثير من الفئة من المغرضين في أوساطهم أيادي، وكل واحد يثورهم بيده الداخلية عندهم، هذا له أيادي داخلهم يثورهم على من يشاء بها، على أنه الموت الأمريكا معلق الشعار معه وهو يد لآخرين، وكذلك الآخر معلق الشعار معه الموت الأمريكا وهكذا، وفي سيارته في كذا وهو يد لآخرين، وكل مغرض يقاضي أغراضه بك يا رافضة على من شاء. ليس للناس إلا الله، وإلا يندفعون، من دفع بهم دفعوا، وهكذا يندفعون بالمال والدنيا، يبيع دينه عرض بعرض من الدنيا، يندفعون بالسياسات، يندفعون بالتغريرات، يندفعون هكذا يدفع بهم الشيطان وغيره. وأنت يا أيها المسلم ليس لك إلا الله، من دفع عليك ادفع عن نفسك، أباح الله لك ذلك. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي من إثم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يغلون في الأرض بغير الحق. الشيطان قد يدفع عليك من يريد أن يزهق نفسك، لك أن تدافع. نعم، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، إلى آخر الحديث. والذي يأتيك هو مدفوع، إما من الشيطان أو جنوده. وما أجمل هذه الأدلة، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل أي الإثم الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. صلى الله سبحانه أن يكون المسلمين شرهم، وإلا فقد توعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم، غير أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، عاجل الله الظالمين بالعقوبة إلا من أراد عفوه عنه. صلى الله أن يصلح من شاء من خلقه، نسأل الله أن يصلحهم أو يعاجلهم بعقوبة تكف شرهم على المسلمين. فهكذا ابتلينا بمدفوعين. ومن هناك إعلام الغرباء، وإيش دخلك يا أخي في الغرباء؟ الغرباء يأكلون على معدتك، يعني إيش يسوي الغرباء؟ ما الذي يفعلون لك؟ الغرباء يعيشون في أرض الله في كل بلدان العالم، والغرباء فيها كل الناس يتغرب عند الناس، اليمنيون في دول الغرب، ودول الغرب في اليمن، ودول الغرب في سائر الأماكن، لا سيما من المسلمين، بل وحتى أيضا من غير المسلمين، ما أحد يعترضهم. هذا السائح يأخذ كاميرته، سائح يأخذ كاميرته ويجول البلد كله ومعه من يحميه، وهو مخابرات، يصور يصور يصور يصور يجمع جميع، إذا أتى إلى هذا الجبل صور، هذا إيش ذهبوا يتفسحون ينظرون في الجبال الشاخفة، إيش هم يعني ما عندهم حدائق غنة وما عندهم جبال شاهقة وما عندهم أحسن المناظر، وجاءوا ينظرون إلى هذه البلاد اللي مكدبة، هناك ما تنزل إلا والدنيا خضراء غنة، خضراء ونعمة، ويأخذ أحدهم سيارته ويتفسحون ويتسافدون يعملون كل بلاء. إيش عندهم نقص من هذا المناظر؟ لا أبدا. ولكن والله يخرج هذه المرأة وذاك الرجل ويجولون الدنيا، يجوبون الدنيا، يجوبون الدنيا لقصد المخابرات على مستوى القرى وعلى مستوى المدن، ويطلع هذا الجبل وينزل هذا الجبل، وأموال باهظة تصرف عليهم من أجل أن يعني ذاك الشأن، والناس يحمونهم. وهذا الذي يأتي يفتح المصحف، يأتي يقول أنا أبغى أتعلم ديني، دين الله من منبعه الصافي، يفتح المصحف يحفظ صحيح البخاري، صحيح الغرباء، الغرباء الأجانب، الأجانب، وش دخلك في الأجانب أنت يا رافضي؟ وش دخلك؟ نسأل الله أن يحق عليك مقته، نسأل الله أن يحق على هذا الرافضي مقته، فإنه لا أشد عمالة منه للدفع على المسلمين. وش دخله؟ إنما مدفوع، لا هو دولة ولا هو مسؤول عن غرباء ولا هو مسؤول لك، إنه مدفوع، مدفوع، فعل يعني فعل كذا يفعل هكذا. وعندهم من الأجانب الشريرين والله به عليم، أقول لك فتنة على الناس من المدفوعين العملاء، هذا مدفوع للشرق والغرب والجن والإنس، مدفوع لكل شيء، يعطونه أماني شيطانية ويعطونه كذلك دنيا زائلة، ويظن أنه قد بلغ القنطرة. أيضا يكون الأحد خبر والأخبار لا يدخلها النص، إلا أنه قد علم بارك الله فيكم ما يتعلق بأنه هو نفسه لم يقل بهذا، قال بهذا ثم رجع عنه فيما ذكر أيضا الكتاب وما ذكر فيما هو ثابت عنه. وهذا هو اللائق بسائر من يطلع على مسألة ثم يرى غيرها ثابت ويكون فهما منها فيعود إليها. هذا المسألة مما رجع عنها ابن عباس ودونت عنها رجوعه عنها دون أن القاتل الذي هو مؤمن أهل التوحيد عسى الله يتوب عنه إن وفقه الله للتوبة، وإلا غالبا أن الذي يقتل نفسه التي حرم الله عمدا ربما بلح معنى انقطع عن العمل، وربما مرق من الدين وضاق صدره وضاق كذلك وقسى قلبه وغير ذلك. في كتاب الشريعة للآجري ذكر هذا الحديث عن عائشة والأثر: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب الدنيا حتى يسب آخر هذه الأمة أولها. قال محمد بن الحسين يعني الآجري: فقد ظهر هذا في مواضع كثيرة من بلدان الدنيا يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يضر ذلك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يضرون أنفسهم. وقد رسمت في هذا الكتاب، هو كتاب الشريعة، فضائلهم رضي الله عنهم، ونظهر بعد ذلك ما على من سبهم أو لعنهم، من سبهم أو لعنهم وآذاهم ما يجب عليه من اللعنة من الله عز وجل ومن ملائكته ومن الناس أجمعين. بعض الذين أخبرنا الإخوان الذين هناك، الإخوان اللي التقوا به جلسوا معهم وتحدثوا معهم في قصة عمر في حاشد، واحد منهم يقول: أنا أدخل أصبعي هذا في دبر عمر. هكذا قالوا، كان يقول هكذا، ما يستحي بكل وقاحة عندهم يقول: من هو عمر؟ أنا أدخل أصبعي هذا في دبره. لشدة ما شحنوهم على الأمة أولها وآخرها شحنة مهلكة، شحنة مهلكة للأمة، عدائية بغضائية عدوانية شريرة لا ترحم ولا تشفق ولا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من أهوائهم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا، قال حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا النضر. قال: جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد. في حديث ابن جعفر نزلت في آخر ما أنزل، وفي حديث النضر أي إنها لمن آخر ما أنزلت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اختار الغزو على الصوم. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا ثابت البناني، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. باب من اختار الغزو على الصوم، أي ترك الصيام لأجل ألا يضعف عن القتال. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن من الناس من إذا صام أضعفه الصيام، ومنهم من يصوم ولا يضعفه. جاء في حديث عبد الله بن عمرو حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم فأذن له أن يصوم يوما ويفطر يوما. قال في الحديث: وكان لا يفر إذا لاقى. قال العلماء: والشاهد من أنه لم يضعفه الصيام، لم يضعفه الصيام، بل كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا زال قويا جلدا لم يضعف. والأصل أن الصيام يضعف الصائم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الغزوات قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت رخصة. فلما كان بعد ذلك قال: إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال: فكانت عزيمة، أي حين لاقوا العدو. فالشاهد من هذا الحديث أن الفطر أقوى، وأن الصائم يضعفه الصيام. فمن علم من نفسه ذلك وكان في غزو في سبيل الله ورأى أنه يفطر ليتقوى على الغزو فهذا له وجهه، بل يجوز له أن يفطر ولو كان الصيام واجبا فريضة في رمضان، ولقي العدو جاز له أن يفطر ولو كان مقيما، كما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم لئلا يضعف عن القتال، فالمصلحة التي تكون في القتال أعظم من التي تكون في الصيام. الصيام يستطيع قضاءه، أما إذا ضعف في وجه العدو أضر العدو بالمسلمين. فلذا بوب البخاري: من اختار الغزو على الصوم، أي ترك الصوم لأجل يتقوى للغزو، لأنه يعلم أن الصيام يضعفه. قال أنس: كان أبو طلحة، وهو زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنه، لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو. ومعنى لا يصوم أي يقلل الصيام، كما جاء في رواية: لا يكاد يصوم، وفي بعض الروايات: كان قلما يصوم. فالمراد نفي كثرة الصيام، وأنه إنسان صام قليلا نادرا، لا أنه لا يصوم إطلاقا. كل ذلك لأجل يغزو، لأجل يبقي على قوته فيجاهد في سبيل الله عز وجل. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. قال الحافظ: وقوله والمراد بقول يوم أو أضحى أي ما تشرع فيه الأضحية، فيدخل فيه أيام التشريق، لأن أيام التشريق منهي عن صيامها. قال: وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال، مع أنه في آخر عمره رجع إلى الغزو. فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أبا طلحة قال: أن أبا طلحة قرأ: انفروا خفافا وثقالا، فقال: استنفرنا الله شيوخا وشبانا جهزوني. فقال له بنو: نحن نغزو عنك. فأبى فجهزوا فغزا في البحر فمات، فدفنوا بعد 7 أيام ولم يتغير، بقي معهم في السفينة 7 أيام. والشاهد من هذا أن الإنسان أعرف بنفسه، وأنه المجاهد إذا كان يرى في الصيام إضعافا له، أي في صيام التطوع، فإنه يفطر لأجل يبقى قويا للقتال. بقي صيام الواجب هل له أن يتركه كما سبق؟ أما إذا كان مسافرا في غزو وهو في سفر فهذا واضح يفطر للسفر. بقي إذا كان في الحضر وكان هناك لقاء للعدو، فقد سبقت معنا المسألة وأن شيخ الإسلام رحمه الله أفتى العساكر الإسلامية في زمنه أن يفطروا ليلاقوا العدو، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الفطر بالقوة، إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم. قال والمسافر والمقيم كلاهما يحتاج إلى القوة في القتال، فإذا كان الفطر أقوى فيجوز أن يفطر ليتقوى سواء كان في سفر أو في حضر، وهذا في حال لقاء عدو. أما إذا لم يلاقي عدو أو كان فقط مجرد مرابط يستطيع الصيام بدون ضعف ولا مشقة فهذا يجب عليه الصيام الفريضة، فإن ضعف حتى ولو لم يلاقي العدو وكان في رباط وأصابه الضعف جاز له أن يفطر. أخوني يقول لو كان الإنسان معتادا للصيام البيض فصادفت أيام التشريق أي كما في شهر ذي الحجة، فكيف هل يصوم؟ وهل إذا لم يصم يؤجر؟ لا لا يصوم، أيام التشريق منهي عن صيامها ولم يرخص فيها لأحد إلا للحاج إذا لم يجد الهدي، كما في حديث عائشة وابن عمر في صحيح البخاري أنه لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا للحاج إذا لم يجد الهدي، وهو مأجور على ذلك إذا لم يصمها، مأجور على صيامه الذي اعتاده. أخن يقول بعض المرابطين يفطر ولو لم يكن هناك لقاء العدو، كمن يكون في النقاط؟ هل يكون هذا مثل الذي يفطر متعمدا؟ أما إذا كان يفطر بدون لقاء عدو وليس عليه مشقة فهذا لا يجوز له الإفطار، لا سيما الذي يكون في النقاط مثلا في مؤخرات الجبهات ومواقع القتال وليس عليه من ذلك مشقة ولا ضرر فهذا لا يجوز له الإفطار. لكن الذي يجوز له الإفطار إنسان سيلاقي العدو وإذا صام ضعف، أو إنسان متوقع أن يحصل له هجوم من العدو ولقال العدو ويشعر بالضعف وربا باغته العدو في حال ضعفه وشعر بضعف، فهذا له وجه إذا أفطر، وإلا الأصل أنه لا يفطر إلا من كان سيلاقي العدو، إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. أيضا يجب على الإنسان المجاهد إذا أفطر يراعي حال من هو صائم، قد يكون في مكان فيه قرى فيه سكان فربما أفطر أمامهم، هذا يراعي الناس، وإذا أفطر يفطر بعيدا عنهم ويكون فطره لحاجة لمصلحة راجحة وهي مصلحة التصدي للعدو حتى لا يحصل منه ضرر على المسلمين. أخي يسأل عن أول ساعات الجمعة التي يستحب أن يبكر فيها الإنسان. أول ساعة الجمعة من العلماء من قال إنها من طلوع الفجر تبدأ الساعة الأولى، ومنهم من اختار أنها من طلوع الشمس، لأن هذا هو المعلوم أن يبكر له أن يصلي الفجر ثم يرجع يغتسل للجمعة ويبكر. وعلى كل إن سواء أتى لصلاة الفجر ونوى به تبكير إلى الجمعة أو أتى أول ما تطلع الشمس يكون أدرك الساعة الأولى، أدرك الساعة الأولى من يوم الجمعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر شيء مما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي، وتكلمنا فيما مضى عن عدة نقاط، أن الإيمان بذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الأخبار بذلك متواترة، وهكذا ذكرنا أقوال الناس في المهدي، وأيضا ما جاء في روايات أن الله تعالى يصلحه في ليلة. هذا كان الذي تقدم في درس ماض، وبإذن الله تعالى نواصل نقرأ فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. أيضا من النقاط التي تذكر في هذه المسألة ما يتعلق باسمه ونسبه، وكان قد تقدم إشارة إلى ذلك. أما اسمه ونسبه فقد جاءت الأحاديث دالة على أن اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يوافق اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من عدة طرق عن عاصم ابن أبي النجود، عن زر ابن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، وهذا الإسناد حسن. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وجاء في رواية: لا تذهب، سؤال أبي داود، لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. إذن فهذا الحديث دلنا على اسمه وعلى نسبه. فاسمه محمد ابن عبد الله، ونسبه أنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في أحاديث أنه من ولد فاطمة، جاء في حديث سنذكره وما فيه من الخلاف، وهو ما أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم. من طريق زياد ابن بيان، عن علي بن نفيل، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة. زياد ابن بيان عن علي ابن نفيل، عن سعيد ابن المسيب، عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عثرتي.

انه قال في اسناده نظر. وهكذا ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية. ونقل عن العقيلي أنه ضعفه وقال لا يعرف إلا بعلي بن نفيل ولا يتابع عليه. قال ابن الجوزي وهو معروف من كلام سعيد بن المسيب. قال والظاهر أن زيادة ابن بيان وهم في رفعه. نعم، الذي هو عن سعيد بن المسيب أخرجه العقيلي في كتاب الضعفاء بسند صحيح. فقد ذكره العقيلي من طريقين، من طريق سعيد بن أبي عروبة ومن طريق معمر بأسانيد صحيح. عن قتادة قال سئل سعيد بن المسيب عن المهدي ممن هو، فقال من قريش. قال قتادة قلت لسعيد بن المسيب يا أبا محمد من أي قريش هو؟ قال من بني هاشم. قلت من أي بني هاشم؟ قال من ولد فاطمة. قال العقيلي قال والصحيح قول سعيد بن المسيب، وأما مسند فلا. إذن هذا الحديث المروي في ذلك أنه من ولد فاطمة ضعفه الأئمة وإن كان ظاهر إسناده أنه حسن. بقي أن يقال إن الحديث الأول صحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أهل بيتي. قال أهل العلم ولم يبقى من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولد فاطمة. وهؤلاء يوم أهل بيته كما جاء في صحيح مسلم عن سعد بن وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم إلى آخره، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. قد ذكر أهل العلم أن نسل بناته الأخريات لم يكن معلوما أو انقرض، وأنه لم يبق إلا نسل بنته فاطمة. وهذا ما جزم به سعيد بن المسيب صح عنه أنه من ولد فاطمة. إذن فعلمنا نسبه أنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ولد فاطمة، وأكثر أهل العلم على أنه من ولد الحسن على وجه الخصوص من ذرية الحسن، قد جزم بهذا كثير من أهل العلم. ولذا قال ابن كثير هو محمد ابن عبد الله العلوي نسبة إلى علي الفاطمي الحسني. وقد ذكرنا في الدرس الماضي مناسبة أنه من ذرية الحسن حيث أنه تنازل عن الخلافة لمعاوية في زمنه فعوضه الله تعالى بمن كان في ذريته في آخر الزمان ملكا للناس. فإذن هذا ما يتعلق باسمه ونسبه. أيضا مما نتكلم عنه من النقاط في ذلك زمن

من خروجه. قد دلت الأدلة على أنه يكون في آخر الزمان، حديث المسعود الذي قرأناه قبل: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم، ولا تقوم الساعة والأخرى حتى يبعث الله رجلا من أهل بيته. فإذا خروجه في آخر الزمان، وقد ذكر أهل العلم أن خروجه يكون قبل ظهور الدجال، وأن الدجال يخرج وهو موجود، وأن عيسى ابن مريم ينزل من السماء ليقتل الدجال وهو موجود، فيعينه على قتل عيسى، على قتل الدجال. قال ابن كثير رحمه الله: قال: وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى ابن مريم، فإن هذا يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، وهكذا عيسى ابن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث. وهكذا قال الصنعاني رحمه الله كما نقل عنه الصديق صديق حسن في كتاب الإذاعة. قال الصنعاني أو قال الصديق رحمه الله، قال: وهو يظهر في آخر نقل عن الصنعاني أنه قال: وهو يظهر في آخر الزمان، ولم يأتي تعيين زمنه إلا أنه يخرج قبل خروج الدجال. وهكذا ذكر ذلك صاحب عون المعبود وغيرهم من أهل العلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال: والصحيح أنه سيخرج إذا اقتضت حكمة الله عز وجل خروجه، حين تملأ الأرض جورا وظلما. قال: وانتبهوا لكلمة تملأ الأرض، أي لا يبقى عدل ولا إحسان. فإذا ملئت الأرض جورا وظلما ولم يبقى عدل ولا إحسان، حينئذ يبعث الله سبحانه وتعالى المهدي يبين للناس الحق ويدعوهم إليه ويهديهم الله عز وجل على يديه. هذا هو الصحيح المعتقد عندنا، وهذه إشارة مهمة. حين تملأ الأرض جورا وظلما، معنى لم يبقى عدل. قال الشيخ ابن عثيمين في تتمة كلامه: قال: فبعض الناس يقول إنه سيخرج في هذه الأيام. قال: وهذا خطأ، فالأرض لا يزال فيها العدل، وإن فقد من مكان بقي في أماكن، ولكن هو يخرج في زمن ملئت الأرض ظلما وجورا، وذهب فيها العدل وذهب منها العدل والإحسان. أيضا تبين ذلك أنه يخرج في آخر الزمان وفي زمن عيسى والدجال أحاديث في الصحيحين، ليس في التصريح بالمهدي لكن حملها أهل العلم عليه. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وهذا هو الشاهد فيه: وإمامكم منكم. وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة.
فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقول أميرهم أمير المسلمين يقول لعيسى تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة قد جاءت رواية عند الحارث بن أبي أسامة في المسند وعند غيره في حديث جابر هذا قال فيقول أميرهم المهدي تصريحا وقال ابن القيم عنه إسناده جيد فإن صحت هذه الرواية وإلا فهذا محمول على أنه المهدي وجزم بذلك جماعة من أهل العلم أورد الصديق في كتاب الإذاعة هذه الأحاديث ثم قال قال وليس فيه ذكر المهدي ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي كما دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة إذن علمنا هذا أن نزوله سيكون في آخر الزمان ثم يخرج الدجال وهو موجود ثم ينزل عيسى بن مريم وهو موجود ويعينه على قتل الدجال أيضا مما نتكلم عنه في شأن المهدي مكان خروجه اشتهر عند أهل العلم أنه يخرج من جهة المشرق والمشرق أي جهة العراق وما إليه فهي مشرق المدينة العراق وما إليه وقد ذكر ذلك جماعة منهم ومن ذكره في عدة مواضع ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وكان مما قال قال حتى إذا كان في آخر الزمان خرج المهدي من بلاد المشرق وقيل من مكة وهذا الأمر كما سبق مشهور عند أهل العلم ذكروا كثير ممن ألف في المهدي أنه يخرج من جهة المشرق وفي النظر في الأدلة لم أرى شيئا صح في ذلك بل ورد في ذلك حديثان ضعيفان وعليهما اعتمد من قال إنه يخرج من المشرق من المتقدمين من أهل العلم والمتأخرين الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود والحديث الثاني حديث ثوبان حديث عبد الله بن مسعود أخرجه الحاكم وفيه هو حديث طويل فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريدا وتشريدا في البلاد حتى ترتفع رايات سود من المشرق فيسألون الحق فلا يعطونه ثم يسألونه فلا يعطونه ثم يسألونه فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فمن أدركه منكم أو من أعقابكم فليأتي إمام أهل بيتي ولو حبوا على الثلج فإنها رايات هدى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فيملك الأرض فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما هذا الحديث عند الحاكم في سنده
أبو بكر ابن دارم الحافظ. وفي سندي أيضا حنان ابن سدير، حنان ابن سدير. أما أبو بكر بن أبي دارم فقال عنه المعلمي في حاشيته على الفوائد المجموعة، قال: رافضي كذاب. وقال عنه الحاكم نفسه الذي وصفه في المستدرك بأنه حافظ، قال عنه: قال رافضي غير ثقة. قال المعلم: وشيخه وشيخ شيخ لم أعرفهما. وحنان، حنان بن سدير، رافضي غال من غلاة الرافضة. قال: والخبر فيما أرى من وضع ابن أبي دارم. أي موضوع هذا الذي عند الحاكم. أيضا الذهبي في تلخيصه للمستدرك قال: هذا موضوع. لو طريق أخرى ليس فيها ابن أبي دارم هذا متابع، أخرجه أبو الفتح الأزدي كما في الموضوعات لابن الجوزي، ولفظه: إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي. ولكن هو من طريق حنان ابن سدير، وكما تقدم رافضي غال في الرفض. ولذا قال ابن الجوزي في الموضوعات، قال: هذا حديث لا أصل له. والعجب كيف حسن هذه الطريق بعض من ألف في المهدي، وهي من طريق هذا الرجل حنان بن سدير الذي هو رافضي من غلاة الرافضة ولا يعلم أن أحد وثقه، وقد ضعفه الأئمة بهذا التضعيف كقول ابن الجوزي إنه لا أصل له. حديث ابن مسعود أيضا له طريق أخرى، عند ابن ماجه وابن أبي شيبة من طريق يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، ويزيد بن أبي زياد ضعيف، وقد أنكر عليه الأئمة هذا الحديث. قال الإمام أحمد كما في العلل لولد عبد الله، قال: حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ليس بشيء. قال: يعني حديث يزيد بن أبي زياد. وهكذا قال وكيع في هذا الحديث ساقه العقيلي عنه بسنده، قال: ليس بشيء. وهكذا ساق العقيلي عن أبي أسامة شيخ الإمام أحمد، قال: لو حلف عندي 50 يمينا ما صدقته. أي بهذا الحديث، يعني يقول في يزيد بن أبي زياد. قال الذهبي في السير: قلت: معذور والله أبو أسامة، أي في قوله هذا: لو حلف عندي 50 يمينا ما صدقته. قال: وأنا قائل كذلك، أي يقول كما قال: لو حلف عندي 50 يمينا قسامة ما صدقته. وذكر له الذهبي أيضا حديثا منكرا في السير، ثم قال: وهذا أنكر منه. وأنكر منه حديث الرايات، قال: وأنكر من هذا الحديث حديث الرايات. وهكذا الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة يقول: حديث منكر.
فهذا حديث ابن مسعود في الراية. قال الحديث أيضا عن ثوبان قال: تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، فإذا رأيتموه فبايعوا ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. بعض أسانيده ظاهرة أنه صحيح أو حسن، له ثلاث طرق، ولكن قد بيّن الشيخ الألباني رحمه الله ببحث مفيد في السلسلة الضعيفة يطول ذكره في الحديث رقم 85 أن هذا الحديث منكر، وقد ضعفه الإمام أحمد وقال لا يلتفت إلى هذا. فإذن الأحاديث التي فيها أن المهدي يخرج من جهة المشرق أحاديث ضعيفة.

0: بقي هناك ما هو أصح من هذه الأحاديث استدل به بعض العلماء على أن المهدي يبايع له في مكة. جاء في بعض الحديث أنه يخرج من المدينة ويبايع له في مكة، لكن الحديث الصحيح أنه يبايع له في مكة وليس في تسمية خروج من المدينة. حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح من طرق كثيرة عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبايع لرجل بين الركن والمقام، إلى آخر الحديث. وقد حمل هذا الحديث جماعة وإسناده صحيح، وحمله جماعة من أهل العلم على أنه المهدي. بوب عليه ابن حبان في صحيحه باب ذكر الموضع الذي يبايع فيه المهدي. وهكذا نعيم بن حماد في كتاب الفتن بوب عليه باب اجتماع الناس بمكة واجتماع ومبايع وبيعتهم للمهدي فيها، إلى آخره. وهكذا الهيثمي في مجمع الزوائد بوب باب ما جاء في المهدي وذكر هذا الحديث وأمثاله. أيضا الصنعاني في كتابه التنوير شرح الجامع الصغير شرح هذا الحديث وأنه المهدي فيبايع له في مكة. جاء في حديث أم سلمة وبعض أسانيده ظاهرها الصحة، لكن فيه خلاف، روي تارة مرسلا وتارة فيه رجل مبهم وتارة بإسناد ظاهر الصحة أنه يخرج من المدينة ويمضي إلى مكة فيبايعونه في مكة وهو كاره. فهذه الأحاديث أصح مما جاء أنه يخرج من المشرق. إذن هذا ما يتعلق بمكان خروجه. بقي أبواب أيضا أو مسائل نتكلم عنها فيما يتعلق بصفته وبعض ما يكون في زمنه، هذا لعله إن شاء الله يأتي في درس لاحق.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: شهور وجبال لا ترتج من عجد المها جيل السلب وسيوفهم تشعل لهب على المجوسين.
1: الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
0: أمجاد الجدود ونصرهم على القرود تعرق صناديد الأسود من خان أرضنا.
1: ومن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص الله ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله.
0: بمن رفع السماحة من سننصر ديننا بموالنا وارواحنا والمرتجى يوم الحساب.
1: يقف المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حامياً للبلد المسلم. ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر. تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
0: اجعل جماجمهم قداح نسقي بها من جاء وراح، عبرة لمن با يستباح عرضي ومالي والتراب. اليوم ضالع يومها والكل يسمع صوتها حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المها.
1: دافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: لكل المعتدين من هم بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقابهم.
1: ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان. لا وهن لا ضعف.
0: صفة حزم الكرم شنت بنا بلاد الحرم، كانت كما سيل العرم شنت بها شر الدوار. نيران حمراء حامية ترمي بها من عالية على المجوس الغازية وذقتهم سوء العذاب.
1: اعتينوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا
0: يرجون.
1: أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض
0: بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم، فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين أقاموا هؤلاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق.
1: فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا. فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر.
0: الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام، يسقين في يوم القيام من نهرها الكوثر شراب، وارضى عن العشرة نفر منهم أبو بكر وعمر، واتبع بعثمان الأغر ثم علي البوتراب. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب.
3: اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
5: أخن يقول: في هذه الأيام ازداد مكر وتلبيس الرافضة في المناطق التي هم يسيطرون عليها، يعقدون اجتماعات في بعض المساجد ممن ينتسب إلى السلفية على أنهم إخوة لأهل السنة ولا فرق بيننا وبينهم، فما النصيحة حتى لا يحصل اغترار بهذا التلبيس؟ بلا شك لا يغتر بهذا التلبيس إلا إنسان ختم الله تعالى على قلبه. يغتر بتلبيس الرافضة، قد أسمعنا بعض الإخوة أنهم عقدوا اجتماعا في بعض المساجد في الحديدة، قدموا هدايا لأئمة المساجد أو المدرسين فيه. أولا، تلك الهدايا حرام، لا يجوز قبولها، لأن أموال الرافضة كلها أو أغلبها مبنية على الحرام، إما نهب، وإما ظلم واعتداء على المسلمين، وإما ضرائب فرضوها على الناس على بضائعهم وأموالهم. فلا يجوز قبول تلك الهدايا، ولا يجوز الانتفاع بها ولا استخدامها، لأنها من مال حرام من رافضة. أيضا هم في هذا الحال يهدون هذه الهدايا، يريدون كسب الناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عن هدايا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن زبد المشركين أو عن رفد المشركين، أي هداياهم وعطاياهم، وهؤلاء مشركون. فلا يجوز قبول الهدايا منهم، ولا يجوز الاغترار بهم، ومن الذي يصدقهم؟ عقدوا اجتماع في الحديدة لتكريم بعض أئمة المساجد، وقتلوا بعض الأئمة في ذمار في نفس الأيام ونفس الظروف. فهذا إنما هو تلبيس، وأخشى أنهم بعد أيام يأتون إلى هذه المساجد التي عقدوا فيها الاجتماعات وكرموا أهلها، يأتون إليهم يقولون: نريد منكم مجاهدين. وسترون ذلك، أنهم سيأتون إليهم يطلبون منهم المقاتلين لمقاتلة جيوش السنة التي جاءت لتحرير البلاد من الرافضة. وكثير من أولئك أصحاب المساجد المستضعف، بعضهم قد يجاملهم، يسكت لهم أو يقبل اجتماعهم وهو كاره لهم، هذا من نحسن به الظن. نقول عنه ذلك. وأما من صار يودهم أو يواليهم في هذا فهذا خطير والعياذ بالله، فلا يجوز لمسلم أن يغتر بأفعالهم ولا بعطائهم. أفعالهم لا تنكر، كم أخرجوا الناس من مساجدهم، كم قتلوا أئمة مساجد، قتلوا بعض الخطباء في ذمار كما أخبرنا بعض الإخوة وهو في خطبة الجمعة قبل أيام وهو يخطب على المنبر، لأنه لم يمتنع من صلاة التراويح. أغلقوا بعض المساجد وسجنوا أهلها وشردوهم، فمن يصدقهم بعد ذلك بإعطاء بعض الناس؟ فهذا الذي يعطون إما أنهم يرون منه ميلا يريدون اكتسابه وأخذه إليهم، وإما أنه فقط تغطية على الناس، لا سيما الذي يكون مسجدا جامعا مركزا يجتمع فيه الناس، هذا والله خطير. يقومون يلقون فيه الكلمات، يجتمعون مع الخطباء والأئمة أمام الناس، كم يحصل على الناس من تأثير في ذلك؟ الناس يقولون إن كان هؤلاء الأئمة والخطباء والمدرسون صاروا مع هؤلاء في اجتماع، يعني نحن من باب أولى. فهم يستغلون هذا لهذا الغرض، أنهم قد اجتمعوا مع الأئمة والخطباء والعلماء كما سموهم ومع المدرسين في المساجد، إذن من بقي؟ بقي عامة الناس، من باب أولى سيأخذونهم. وهذا مما يؤكد على الناس أن من استطاع يوقف في وجوه هؤلاء الناس وإلا يرحل من تلك البلاد. لا يتخذونه ذريعة للتلبيس على المسلمين، يجعلونه ذريعة للتلبيس على المسلمين وأنهم قد اجتمعوا حتى مع العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين وأن يعجل بزوال الرافضة. أخي يقول في صنعاء يختطفون بعض السلفيين في هذه الأيام في رمضان. هم في كل مكان، أناس لا عهد لهم ولا ميثاق، كما قال الشوكاني رحمه الله، قال: وليس لرافضي قط أمانة على من يخالفه في مذهبه. ليس لرافضي قط، كما في كتابه أدب الطلب، كلام جميل تكلم فيه عن الرافضة كثير، أنه وإن أظهروا المودة وإن أظهروا المحبة إنما هو لأجل أغراض، ومتى سنحت لهم الفرصة أنكروا جميع ذلك في لمحة بصر. فليس هناك أحد أشد إنكارا للمعروف ولا قلبا للوجوه ولا تغييرا للعلاقات من الرافضة. فرب إنسان يواليهم سنين وفي لحظة واحدة يقلبون ذلك الولاء إلى أشد العداء. فليس لهم ذمة، ليس لهم عهد، ليس لهم أمانة، لا يصدقهم إلا مغفل، والله لا يصدقهم إلا إنسان مغفل أنهم يحسنون إليه أو يحبون أبدا. ما دام يعتقد غير عقيدة الرافضة فلن يرضوا عنه أبدا، إلا أن يكون رافضيا خالصا. فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بهذه الأفعال أو بهذه التصرفات منهم، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يكون ذريعة لأن يلبس الرافضة على المسلمين باسمه أو باسم التقرب منه، إن لم يستطع أن يبين، إن لم يستطع أن ينكر، إن لم يستطع أن يحذر وكان مستضعفا، لا يحضر مثل هذه الاجتماعات، هذه اللقاءات، حتى لا يكون ذريعة للتلبيس على الناس، والله المستعان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال رحمه الله: ولو دخلت عليهم المدينة، أي لو دخل الكفار عليهم المدينة من أقطارها، أي لو دخل الكفار إليها من نواحيها واستولوا عليها، لا كان ذلك. ثم سئل هؤلاء الفتنة، أي الانقلاب عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين، لآتوها أي لأعطوها مبادرين، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، أي ليس لهم منعة ولا تصلب على الدين، بل بمجرد ما تكون الدولة للأعداء يعطونهم ما طلبوا ويوافقونهم على كفرهم. هذه حالهم، والحال أنهم قد عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. سيسألهم عن ذلك العهد فيجدهم قد نقضوه، فما ظنهم إذن بربهم؟ قل لهم لائما على فرارهم ومخبرا أنهم لا يفيدهم ذلك شيئا: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. فلو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، والأسباب تنفع إذا

لا إله إلا الله.

0: نصيرا ينصرهم فيدفع عنهم المضار، فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلها الذي نفذت مشيئته ومضى قدره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
0: ترك ولايته ونصرته ولي ولا نصير.

0: هذه الآيات في بيان حال المنافقين، حال ذمهم الله تعالى عليه، فقال الله جل وعلا: ولو دخلت عليهم من أقطارها دخلت، أي المدينة، بمعنى دخلها العدو، أي ولو دخل العدو عليهم المدينة من أقطارها، أي من نواحيها وجوانبها، فالجانب من البلد يقال له قطر، فلو دخل الكفار المدينة من جوانبها ونواحيها، وهؤلاء فيها الذين يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والذين يثبطون المؤمنين عن القتال، ثم سئلوا الفتنة، ومعنى سئلوا الفتنة أي دعوا إلى الكفر، دعوا إلى الردة، لآتوها، قرأ بعض القراء بالمد لآتوها، وقرأ بعض بالقصر لآتوها، فعلى قراءة من قرأ لآتوها أي لأعطوا هذا الأمر الذي سئلوا، وعلى قراءة من قرأ بالقصر لآتوها أي لدخلوا في الفتنة وفعلوها وارتكبوها، وكل المعنيين مؤداهما واحد، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ما تلبثوا أي لم يتأخروا بالإجابة إلى الفتنة، بالإجابة إلى الكفر والردة إلا يسيرا، وقتا يسيرا، وقد صاروا من جنس هؤلاء الذين دخلوا عليهم. هذا هو المعنى الصحيح في الآية. وهناك قول ذكره بعض المفسرين أن معنى ولو دخلت عليهم من أقطارها أي دخلت عليهم تلك الجيوش، دخل عليهم الكفار من نواحي المدينة، ثم سئلوا الفتنة أي الحرب والاقتتال، أي ثم دعوا إلى الحرب والقتال، لأتوها أي لبادروا إلى القتال، ولقاتلوا، وما تلبثوا بها إلا يسيرا أي الجنود التي دخلت والجيوش التي غزت لا يلبثون إلا يسيرا في المدينة، لأن هؤلاء قد قاموا بالقتال، أي فيكون المانع لهم من القتال أنهم لم يدخل أولئك المدينة، فهم لا يقاتلون عن دين، إنما يقاتلون حمية على الوطن، وهذا قول حكاه بعض المفسرين ولكنه ضعيف لا يدل عليه ظاهر الآية. والمعنى الصحيح هو الأول، أن جيوش الكفار لو دخلت المدينة ثم سئلوا هؤلاء أن يرجعوا في دينهم، سألوا هؤلاء أن يرجعوا في دينهم، وهذه الفتنة، لأجابوهم ولم يثبتوا إلا وقتا يسيرا. هذا الحال بعض الناس الآن يسميه ذكاء وسياسة، كن مع القوي، يدخل الروافض بلدا فتجد من كان يحاربهم إلا وقد صار معهم ويظهر الولاء لهم ويقول بما يقولون، هذا النفاق بعينه، وهؤلاء هم المنافقون بأعينهم الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن. فواجب على المسلم أن يثبت على دينه، أن يستمسك به ولا يداهن أو ينتقل إلى أفكار المرتدين أو الكفرة بحجة أن هذا من الذكاء أو أن هذا من السياسة هذا النفاق. هؤلاء المنافقين حكى الله تعالى عنهم هذا، لو دخلت عليهم وصاروا بينهم وسألهم الكفر لبادروا إليه ولم يثبتوا على دينهم الذي هم عليه. قال الله: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. أيعطوا العهد؟ قال بعض المفسرين إن هذا العهد أعطاه أناس من الذين تخلفوا عن غزوة بدر ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم بين من كان حاضرا جاء أناس وعاهدوا أنهم لا يغيبون عن قتال ولا يفرون. وقال بعض المفسرين بل هذا العهد يوم أحد، إن حصل المسلمين ما حصل جاء بعض من خذلوا الصحابة في ذلك اليوم وأعطوا العهد ألا يفروا بعد ذلك اليوم. فقال الله عنهم: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. أي أين هذا العهد؟ ولماذا لا يوفون به؟ وكان عهد الله مسؤولا، سيسألون عنه يوم القيامة. ثم بين الله تعالى أن فرارهم لن ينفعهم شيئا، فقال سبحانه: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. لا ينفعكم، ما يموت الإنسان إلا بأجله، فسواء فر أو لم يفر، من جاء أجله سيموت. وخير للمسلم أن يموت مقبلا غير مدبر، غير مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهي الفرار من الزحف. فالفرار لا ينفع شيئا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قال بعض السلف: والدنيا كلها قليل، إيه مهما متع الإنسان هو قليل لا يساوي شيئا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. أي آجالكم بيده، أعماركم بيده، بيده حياتكم وموتكم، فمن يعصمكم منه؟ سواء فررتم أو لم تفروا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لا ولي يتولاهم ويدافع عنهم ولا نصير ينصرهم من دون الله جل وعلا. وفي هذه الآية ذم المنافقين وشؤم الفرار من الزحف وضرر الخذيلة للمؤمنين وقت الشدائد، وذم من لا يثبت على دينه بل ينقلب عنه لأيسر الأمور، كما قال الله: من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يقول: هل المنافقون غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات التي غزاها؟ غزوا مع بعض الغزوات، خرجوا في أحد ورجعوا من بعض الطريق، خرجوا في غزوة تبوك وأرادوا قتله وإلقاء النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان المرتفع، خرجوا في بعض الغزوات للإفساد، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. أخ يقول جاء عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية ولو دخلت عليهم من أقطارها, قال جاء تأويلها على رأس 60 سنة لآتوها أي أعطوها, يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة بقيادة مسلم ابن عقبة الذي أرسله يزيد بن معاوية لغزو المدينة واستباحتها. ما أظن مثل هذا يثبت عن ابن عباس. هذه الآية في المنافقين الذين كانوا في غزوة الخندق. وأخ يقول ما حال قصة سليمان مع النملة حين خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا قد سقيتم بدعاء غيركم. الحديث ضعيف. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع, حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع, حرسها الله تعالى.
0: إن الحمد لله, نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, اعلموا أن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أيها الناس, إننا في هذه الأيام المباركة الفاضلة التي هي من أيام الله تعالى المحرمة التي لها حرمة ولها فضيلة على غيرها من الأيام, نحن في هذا الشهر الحرام الذي هو أول العام. ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل العام مفتتحا بشهر حرام ومختتما بشهر حرام, فأول أشهر العام هو شهر الله المحرم وهو من الأشهر الحرم, وآخر أشهر العام هو شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم. فإن الله تعالى حرم شهورا 4 وفضلها على غيرها من الشهور بأن جعلها أشهر

0: العام، وكان هذا لحكمة عظيمة، فإن الناس في الجاهلية كانوا قد اعتادوا على الحروب واعتادوا على الاعتداء وسفك الدماء والسلب والنهب، ويرون هذا من القوة، ويرونه من الشهامة أنهم لا يفترون عن الحروب والقتال. فكانت هذه الأشهر الأربعة محرمة لا يتجرؤون على حرمتها، لا يسفكون فيها دما، ولا ينتهبون فيها نهبة، ولا يعتدون على أحد، بل كان الواحد منهم ربما رأى
1: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد أقامت الصلاة، قد أقامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: استو استو. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: يوم بكاء يوم صراخ، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء من أرض العراق. فلذا ترى الشيعة في هذا اليوم يبتدعون بدعة النياح، يبتدعون بدعة ضرب الخدود وضرب الأجساد بالعصي والسلاسل وجرح الرؤوس والوجوه بالسكاكين والآلات الحادة، كل ذلك ابتداعا منهم في دين الله جل وعلا. فلم يأمرهم الحسين بذلك رضي الله عنه، ولا يرضى منهم هذا الفعل المبتدع، وإنما يفعلون هذا الفعل لغرض تجميع الناس، لغرض تكتيل الناس وجعلهم في مكان واحد، ثم يلقون عليهم عقائدهم الباطلة. يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين، على قتال المسلمين وسفك دمائهم. فلا هم للحسين محبون ولا عليه يبكون وينوحون، وإنما هي بدعة ابتدعوها لأجل إرساخ عقائدهم وإفشائها بين المسلمين، وأيضا لقصد تشويه الإسلام. فهم يظهرون للعالم أن هذا هو الإسلام، ضرب للأجساد بالسلاسل، جرح للرؤوس بالسكاكين والآلات الحادة، سجود وركوع لغير الله جل وعلا، مشي على القبور وأكل من أتربتها وفتاتها، ويصورون للعالم أن هذا هو الإسلام، أنه دين وحشية، أنه دين فيه الضرب والجلد وفيه سفك الدماء، حتى يصد الناس عن الدخول في هذا الدين. هم يعتقدون أن الحج في هذه الأيام إلى ذلك الموضع في العراق أنه خير وأفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وأن الأجر فيه أعظم. كل ذلك من بدعهم ومخالفاتهم التي فارقوا بها المسلمين وساروا فيها سيرا غير سير المسلمين. وللأسف صارت هذه الحسينيات، صارت هذه المآتم والأحزان تقام في بلد الإيمان والحكمة، تقام في بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان بلد الحكمة. صار الرافضة في المواضع التي سيطروا عليها يقيمون هذه البدع وهذه المآتم وهذه الخرافات، زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وليسوا محبين للحسين وليسوا على طريق الحسين رضي الله عنه، وإنما هي بدعة القصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الفاسدة عندهم وتحريضهم على المسلمين. فلا يجوز مشاركتهم في ذلك، ولا يجوز حضور هذه الاجتماعات لهم، ولا يجوز للإنسان حتى أن يكون في ذلك المكان يبيع ويشتري، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الباعة لا يجوز أن يحضروا للبيع والشراء في أماكن الأعياد المبتدعة، لا أن يشاركهم في الأكل من طعامهم، ولا في حضور اجتماعاتهم، ولا في البيع والشراء لهم في تلك الأماكن التي جعلوها لهذه الأعياد، ولا فعل شيء فيه مشاركة لهم في هذه البدع التي هي مفارقة للمسلمين في طريقتهم التي ساروا عليها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وق المسلمين من شره. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل بزوالهم. اللهم طهر بلاد اليمن وسائر بلاد المسلمين من رجسهم وشرهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
3: أخ يقول: الرافضة فتحت في بلادنا الصومال مؤسسة الإمام الخميني للتعاون، لتعاون مع الفقراء أو لإعانة الفقراء، وفتحوا أيضا مدرسة الإمام الخميني للبنات، كلها للإمام الخميني في مقديشو، ومنحوا الطلاب الثانوية دراسات إلى إيران، حتى صار العوام عندنا يعتقدون أن إيران دولة إسلامية طيبة. قال: وفرقة الأحباش لها نفوذ في إقليم الصومالي في الحبشة وفي الحبشة، والروافض لهم نفوذ في تشييع الذين اللاجئين في المخيمات. وزعم موقع رافضي أن نسبة التشيع في الصومال تبلغ كذا وكذا في المية، وقد أرسلت إيران أطباء إلى مستشفيات في مقديشو وهرجيسا، لأن الشعب الصومالي قد تعب بعد الدولة، بعد سقوط الدولة وبعد فتنة الخوارج، والآن هجمت عليه فتنة الروافض، فما هي النصيحة؟ الشعوب الفقيرة هي مصيدة السابقين إليها بالعطاء، وكنا نتمنى أن الخليج يحتضن مثل هذه الدولة وغيرها من الشعوب الفقيرة بعطايا ولو يسيرة، ومدارس ودعاة وغير ذلك من الأمور المناسبات لمثل هذا، لما أعطاهم الله من فضله، والله يوفقنا وإياهم. وهكذا سائر بلاد المسلمين، من له قدرة أن يحتضن الدول الفقيرة؟ وأن يعتني بدعمها ودعوتها، هذا خير للإسلام والمسلمين دينياً واقتصادياً وسياسياً. أما دينياً فإن هذا لا شك فيه، كونها دعوة وتعليم، ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. لأن يهدي الله على يديك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكم من الفضائل في الدعوة إلى الله. وقد كان الإمام ابن باز رحمه الله له اهتمام بالغ بالبلدان الفقيرة، وهكذا لا سيما بأمر الدعوة فيها، بأمور من تلك الأمور الشفاعات في بناء مساجد ومدارس لأهلها عند الأثرياء والتجار والمسؤولين وغيرهم، ومن تلك الأمور نشر الدعوة فيها ومحاولة نشر الدعوة فيها، ومن تلك الأمور الرسائل والتوجيهات إليها لمسؤوليها ولدعاتها وغير ذلك. يعني أمور كثيرة كان يعتني بها، لها نفع عظيم يأجره الله عليها إن شاء الله، والله يرحمنا وإياه. ولا يزال الخير جاري، ولكن هذه المجتمعات الفقيرة بحاجة إلى استباق إليها. الصومال دولة من الدول الشرسة، صحيح في القتال وفي غيره، وإن حصل منهم نفع ودعوة وحصل تماسك للبلد واحتضان له سبق لأهل الباطل، لأهل الرافض، لأهل يعني ماذا، الدعوات الأخرى الباطلة، والله هذا خير. ومن ثم فإني أنصح إخواننا أهل السنة هناك أنهم يعتنون بالدعوة ويصبرون على الفقر ويصبرون على ما يحصل لهم من أذى ويصبرون على التفلت الأمني بقدر المستطاع، عسى الله أن يمسك بهم بقية الخير هناك. ولا تزال الخير بقية ولله الحمد، ولا يقصرون دعوتهم في مثل هذا الحال على التعليم، التعليم جيد، لكن الناس مع شدة الفقر ما يأرزون إلى المساجد وكذا للتعليم، ربما هذا شارد هكذا وهذا ذهب هكذا، فيجمعون بين التعليم والنشر المهذب الطيب المختصر والخروج دعوة إلى القرى إلى المدن هكذا قدر المستطاع حيث ما يسر الله لهم. وأنصح من وفقه الله عز وجل من المحبين للسنة أن يدعم من يدعو إلى السنة هناك، من يدعو إلى الخير أن يدعمه بما يسد حاجته وحاجة من يلتف حوله، فإن مثل هذه البلدان الفقيرة إذا وجد الناس مطعماً ومشرباً ومأوى يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من اللي فيها بلدان البذخ والترف، ولربما إن وجد من يعلم كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق الله لعلم وإخلاص وجد واجتهاد في مثل تلك البلدة، وفق الله من يدعمه دعما جيدا له ولطلابه كافيا قدر المستطاع، يسد حاجته وحاجة طلابه ومن يزوره وزائريه وما إلى ذلك ومن يلتف حوله ممن هو موطن ثقة من ذوي الصلاح ذوي السنة والتوحيد، سترون خيرا وذاك الذي يذهب يتشرد إلى بلاد كذا وذا كذا سيأوي إلى ذلك الملجأ في مكان بعيد من الفتن، ويجتمع إليه المئة بعد المئة والمئات، ولا تدري إلا وعنده الألف والألفان والأكثر. وهؤلاء يخرج منهم الخارج يسد فراغا، فإن كل واحد منهم له قسطه بإذن الله عز وجل من النفع في المجتمع بقدر ما أعطاه الله من الخير، إمامة وخطابة ودعوة وعلما وتعليما ونفعا وإحياء للبلد. وما ثبتت السنة وثبت العلم والتوحيد في بلد إلا وثبت له الخير كله بإذن الله، وتلاشت الأباطيل والفتن والأهواء واضمحلت. وعلى ذلك أدلة من كتاب الله وسنة رسوله، قال ربنا عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن زيد بن ثابت: ومن جعل الآخرة نيته فرج الله عليه همه، جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال الزهري: أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجا، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي ثبات العلم وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين. بلاد صعدة عدا عليها الرفض وأهان كبراءها وعزتها وشرفاها، أناس تجمعوا من هنا فارغ ومن هنا فارغ، ومن هنا سكير ومن هنا عربيد ومن هنا ومن هنا، ويعدون على مشايخ كبار وعلى مساجد وعلى إلى آخره كما هو معلوم. وهي مشهورة بالشراسة، صعدة مشهورة بالشراسة، حتى في كثير من الأماكن في المناطق اليمنية. ومع ذلك حصل ما ترون، أولا بذنوب، ثانيا بضعف التوحيد، ثالثا بأمور يعلمها الله كثيرة ما هو موطن تعدادها. وفي هذا البلد ليس هو والله يعني بأكثر عددا من البلدان التي نزحت وشردت، ولا أكثر قوة وأموالا من البلدان التي شردت ونزحت، ولكنه التوحيد والسنة. دافع الله عن التوحيد والسنة، وأهان الرفض ونكس رأسه في متسع يسير وماذا وموطن قليل، مقدار يعني ما يتعدى ربع أو ماذا نصف كيلو مربع كما يقال، يعني ماذا مئة أو نحو ذلك. الشاهد من ذلك ليس والله هذا أنها شجاعة، الحق يقال، ولا هذا أنها كثرة مال، الحق يقال، مساكين نحن كلنا، ولا هذا أنها أيضا استماتة وبسالة، وكذلك أيضا إنه دفاع الله عن دينه وتوحيده وعن السنة. دافع الله عن هذا الخير، صدق الله وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وربما يكون حياة الصومال حياة علمية سلفية دينية، على يعني تعتمد على ما تقدم ذكره من النفع العلمي والديني. أما هذا مشرق وهذا مغرب، هذا صوفية، هؤلاء تكفيريون، محاكم هذه يا إخوان محاكم إخوانية، أنا أقول لكم محاكم إخوانية إخوانية، وإذا كانت إخوانية انظروا ماذا صنعت بالصومال، ما أسسته على علم، هذه فرصة التبشيريين، هذه فرصة التكفيريين القاعدة وغيرها، هذه فرصة الباطنية والمكارمة، وسائر من يريد أن يبطش له فكرا ونصرا ذهب إلى البلاد الفقيرة يعطيهم الشيء اليسير ويسلب منهم الكثير، يأخذ أبناءهم على مطعم ومشرب وملبس ونحو ذلك. وقبل سنين كان يفيدنا الشيخ رحمه الله وحسب ما نشرت بعض الجرائد والمجلات أن بلاد قبلة كان فيها مستشفى يدعو إلى التنصير، وفيه قسط في صعدة كان في الجمهوري من ذلك، مستشفى الجمهوري صعدة، فتنصر من تنصر عن طريق أمور. الأمر الأول الأدوية والعلاجات، فإن المريض يمرض فإذا وجد من يعالج بأي وسيلة دخل، فإذا دخل عند تبشيري ناصري رافضي أيا كان وأحسن إليه وأكرمه وأعطاه، إنما يتقي الشبهات من عنده علم ويحذر هذه الفتن، أما عوام الناس صيد الإحسان إليهم وحطب كل الفتن، هم لأول من أخذهم، فمثل هذا إن أحسن إليه أخذه إلى أي فكر كان، سواء بالأدوية أو كذلك أيضا بالأغذية جوع، أو كذلك بالهدايا والعطايا والزيارات، ما حد يلتفت إليهم، الأمن فالت ولا حد يبحث عنهم، أو كان كذلك أيضا بمحاولة بسط الصلح والنفوذ بين الناس لتهدئة الأوضاع، فإنما إذا كان الحروب قائمة والأوضاع يأتي من يبسط نفوذه عليها أو على الأقل يهدئ الوضع ويأمن الناس، هذا الناس يفرحون يريدوا الراحة، ولو التقاط نفس يلتقط له نفسا أياما نستريح، وأمثال ذلك، أو رحلات وفيز إلى دول يربيه هو كما يريد، فإنهم إذا رحله الرافضي أو إذا رحله النصراني أو إذا يرحله ويربيه ونشئه كما يريد ويرجعه على المقصود. آه آه لا ندري إلى أين ذاهب اليمن، البلاد اليمنية لا ندري أين مصيرها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدافع عنها وأن يمكن لدينه الحق فيها وفي سائر بلاد المسلمين. إيران خطيرة يا إخوان، يعني ما تستعمل القوة ولكن تستعمل الدعوة، إيران خطيرة تستعمل الفكر، مركزة على الدعوة جدا. إن قلت إن إيران أشد الدول حرصا على الدعوة وبالأخص على الزندقة وإلى ما هي عليه ما هو بعيد، هي عندها بترول وعندها أشياء وعندها، ومع ذلك سكانها هناك ما هم بالمترفين، حالة يعني بسيطة جدا، كما يذكر بالذين يذهبون هناك وتسخر أموالها للدعوة وتريد أن يصل مالها إلى كل قطر ودعوتها إلى كل قطر وتصدرها عن طريق المال والمادة. إيران خطيرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أخوان يقول هل العلم أفضل من الجهاد؟ كل شيء في وقته هو الأفضل. فالتسبيح بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن هو أفضل الذكر بلا خلاف، لكن كل إنسان حين ينصرف من صلاته يسبح ويحمد ويهلل هذا أفضل من أن يقرأ القرآن. ونحو ذلك من الأمور التي لها تكون في وقتها أفضل من غيرها، وإن كانت في وقت ما فاضلة أفضل من غيرها، لكن يأتي وقت تكون هذه العبادة أفضل من تلك التي أرفع منها. فكل شيء في وقته، فالعلم عبادة عظيمة والجهاد عبادة عظيمة. فإذا احتاج إلى المسلم إلى طالب علم ليجاهد، وإذا لم يقم بالجهاد حصل ضرر على الناس وتسلط الكفار على المسلمين وغير دين الإسلام، فلا شك أن الجهاد أفضل، أفضل من أن يبقى في حلقة يقرأ والعدو يجتاح بلاد المسلمين. وإذا وجد من يكفيه الأمر ويتصدى لهذا العدو والأمور في خير وأقبل على العلم وتفقه في الدين، فهذا أفضل، بدل أن يذهب مثلا يبقى في جبل لا ينفع شيئا يقوم غيره بهذا المقام، تمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يفعل شيئا، فهذا أفضل أن يطلب العلم، أن يحفظ، أن يراجع، وكلها عبادات عظيمة. فلا يحقر من شأن العلم إلا أناس منحرفون كالخوارج وأمثالهم الذين يظهرون أنهم يحبون الجهاد، يقولون إلى متى نبقى نطلب العلم، فقولهم خاطئ. ولا يحقر من مكانة الجهاد عند الحاجة إليه إلا إنسان خاطئ، يقول اطلب العلم واترك هذا الأمر لا تشغل نفسك به. سبحان الله، سيأتي عدوك يشغلك عن الإسلام ليس عن العلم فقط، ربما لا تستطيع تصلي، لا تستطيع تدعو، لا تستطيع تتكلم بكلمة الحق، لا تستطيع أن تبين للناس ضلالا ينتشر فيهم ويسعى فيهم سعيا حثيثا. فنظرة من ينظر إلى المجاهدين أنهم مخطئون نظرة خاطئة، بل والله إنهم في ثغر عظيم، وإن الله حفظ بهم الإسلام في كثير من البلدان. المجاهدون في الجبهات هذه الموجودة في التصدي للرافضة حفظ الله تعالى بهم الإسلام في هذه البلدان، ارتفعت السنة، علت رايتها، انتشر خيرها، صار أهلها مرفوعين معظمين، كلامهم مسموع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود هؤلاء المتصدين للرافضة. وهكذا الذي يحتقر طلبة العلم الذين يقبلون على العلم وعلى السنة وعلى الخير في وقت لا يحتاج إليهم فيه، هذا عرف كما سبق عن أهل الضلال، عن أهل الانحراف. فكل شيء في وقته هو الأفضل، والإنسان يقدر الأمور قدرها. فكيف تطيب نفس إنسان يقول أنا أبقى عندي درس لا أذهب أتصدى لهذا العدو؟ سيأتي هذا العدو يمنعك من كل درس تقوم به، هب أنك تشغل شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم تعود إلى حالك، أفضل من أن تبقى مشغولا لسنين مشردا بعيدا عن العلم. المراد كما سبق أي من يقوم بالجهاد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله لحفظ الدين ودفع أعداء الله، لا من همه المطامع أو الدنيا، بل المراد من يجاهد في سبيل الله، فهذا على خير عظيم. وحين يرى الإنسان ما هم عليه والله يحتقر نفسه، بين قلة أكل أو برد وهم في الجبال، أو قتل أو جرح أو تعب أو مفارقة للأهل والولدان، والله إنه يحتقر ما هو عليه وإن كان في طاعة وعبادة عظيمة.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، فهذا يوم عظيم ويوم كبير، ألا وهو يوم النحر الأكبر. هذا اليوم الذي يعمل فيه حجاج بيت الله الحرام أكثر المناسك، هذا يوم عظيم، ألا وهو يوم الحج الأكبر. يا أيها الناس، إن هذه النعم التي يتقلب فيها المسلمون لا بد أن ترعى بطاعة الله، لا بد أن ترعى بعبادة الله، لا بد أن ترعى بفعل الحسنات وترك المحرمات. إذا أردنا النعم أن تكون نعما وأن تعود علينا بالنفع ظاهرا وباطنا وعاجلا وآجلا، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ينعم على العباد بنعم

الله عز وجل قد تكفل بالرزق للإنس والجان والحيوان والحشرات والحيتان. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويقول سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أيها الناس عباد الله، إن الله عز وجل قد رزق الكافرين وأنعم على الفاجرين، فكيف لا ينعم على عباده المسلمين وعلى عباده المؤمنين وعلى عباده المتقين؟ قال الله سبحانه: قل من يرزقكم، مخاطبا للكفار، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. عباد الله، إن رزق الله عز وجل حسي ومعنوي. الحسي كالأقوات والمساكن والمراكب والمطاعم والمشارب ونحو ذلك، والرزق المعنوي كالإيمان والعلم والحلم والحكمة والعقل والذكاء إلى غير ذلك. واعلموا أن الأرزاق منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. عباد الله، لا بد أن يعلم العبد أن رزقه مكتوب له وهو في بطن أمه، والله عز وجل يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى أن قال: ثم يؤمر، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نعم يا أيها المسلم، إن رزقك الذي تتعب من أجله في هذه الدنيا قد كتب وأنت في بطن أمك. جاء عند أبي نعيم في الحلية، وابن الجارود في المنتقى، والطبراني في الأوسط، والحاكم في المستدرك وغيرهم، والحديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن ليموت عبد حتى يبلغ آخر رزق الله. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. فهذا حديث عظيم يبين فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أن العبد لن يخرج من هذه الدنيا إلا وقد أخذ رزقه كله، فلن يذهب عليه حبة بر ولا درهم ولا ريال ولا دينار. ما كتب لك يا أيها المسلم سيأتيك، فلا تتعب نفسك ولا تجهدها. فإن من الناس من انشغل في رزقه وطلبه وغلى في ذلك حتى كان سببا لبيع دينه وإفساد دينه وذلته في الحياة الدنيا. جاء في صحيح مسلم

0: حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيادة للإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ما هو السبب؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وعند الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقد أحسن القائل: فكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. وقال الآخر: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. إن الذي يغلو في طلب رزقه ولا يقنع بما كتب له يدفعه ذلك إلى الاعتراض على أقدار الله وعدم الرضا بما قسم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وعند الترمذي من حديث فضالة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. إذا لم يقنع العبد بما كتب الله له وصار عنده الجشع والطمع في تحصيل الأرزاق، ربما حمله ذلك على قتل ولده. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ربما جر العبد إلى الوقوع في الحرام، فكم من عبد حلق لحيته ولبس البنطال وتشبه بالكافرين واختلط بالنساء الأجانب في وظيفته وفي مدرسته وفي عمله، ما سبب ذلك؟ قال: من أين آكل؟ من أين أشرب؟ من أين أطعم أولادي؟ من أين أسكن؟ إلى غير ذلك. يا أيها المسلم، إذا أردت رزقا حلالا طيبا مباركا فعليك ببذل أسبابه الشرعية، والله عز وجل قد بين أسباب الرزق، وكذا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سمعتم في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي أحسنوا في طلب الرزق بأخذ الحلال وترك الحرام. وفي هذا المقام نذكر بعض أسباب الرزق ليكون حافزا للمسلم على القناعة وأن يحصل هذه الأسباب من أجل أن يكون رزقه رزقا مباركا ونافعا عاجلا وآجلا في الظاهر والباطن. السبب الأول: تقوى الله. قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أين تقوى الله اليوم في المسلمين؟ لقد ضيعت وفرط فيها واستخف بها. تقوى الله عز وجل فعل طاعة الله وترك معصيته. فيا أيها المسلم، إذا أردت رزقا مباركا فعليك بتقوى الله. السبب الثاني من أسباب الرزق: التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه وعند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في الرقاق وغيرهم. والحديث حسن بشواهده من حديث عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. السبب الثالث من أسباب الرزق عباد الله صلة الرحم. جاء بالصحيحين من حديث أنس وفي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. السبب الرابع والخامس حسن الخلق وحسن الجوار. جاء عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. وجاء في رواية: يزدن في الأعمار ويعمرن الديار. ولا تعمر الديار إلا برزق الله. فيا أيها المسلم احرص على حسن الخلق وعلى حسن الجوار وعلى صلة الرحم. السبب السادس عباد الله العمل الصالح. قال الله عز وجل: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله عز وجل يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فيا أيها المسلم حرص على العمل الصالح فإنه من أسباب الرزق. السبب السابع عباد الله أداء الزكوات والقيام بالنفقات والبذل في أبواب الخير. قال الله سبحانه: وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. السبب الثامن عباد الله التعلق بالآخرة. هذا سبب عظيم من أسباب الرزق، فإن العبد كلما تعلق بالآخرة كلما بسط له في رزقه. قال الله سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال سبحانه: ومن يريد ثواب الآخرة ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وعند أحمد بن ماجه بسند حسن بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نية جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فيا عبد الله احرص على التعلق بالآخرة من أسباب الرزق عباد الله طلب العلم. جاء عند الترمذي من حديث أنس بسند صحيح أنه قال: كان أخوان، أحدهما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. وطلب العلم سبب عظيم من أسباب الرزق، من أسباب الرزق حسن الظن بالله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند أحمد من حديث أنس وواثلة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. فأنت إذا ظننت بالله ظنا حسنا أعطاك الله على قدر ظنك، فأحسن ظنك بالله وأن الله لن يضيعك إذا استقمت على شرعه واتقيت وعملت بأمره واجتنبت نهيه. من أسباب الرزق عباد الله الدعاء. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي صحيح المسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أراد غزوة، فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة وفي كل مرة يسلمون ويغنمون بسبب الدعاء. من أسباب الرزق عباد الله الهجرة في سبيل الله. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال قتادة: إي والله، يعني سعة، إي والله، من الضلالة إلى الهدى ومن العيلة إلى الغنى. فهذا من أسباب الرزق الحسي والمعنوي. من أسباب الرزق عباد الله الاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ونوح قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. القوة رزق، الصحة رزق، من أسبابها الاستغفار. من أسباب الرزق عباد الله، وهو سبب عظيم، وقد فتح بابه ورفعت رايته في هذا العصر، ألا وهو الجهاد في سبيل الله. قال الله سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. رزق عاجل ورزق آجل، رزق دنيوي ورزق أخروي. قال الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فيا معاشر المسلمين، حرصوا على الجهاد وانفروا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله في هذه الأزمان يعتبر فرصة من الفرص. الجهاد في سبيل الله الذي يقوم من أجل نصرة دين الله ونصرة كتاب الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها نحن في هذه الأيام قد رفعت راية الجهاد، جهاد الكافرين من الحوثيين الاثني عشرية، الحوثيين الذين لم يتركوا بابا من أبواب الإسلام إلا كسروه، ولم يتركوا حكما من أحكام الإسلام إلا وضعوه، ولم يتركوا أمرا من أوامر الإسلام إلا ضيعوا أو نغيا إلا اقترفوا. هذه الفئة الباغية، الطائفة الطاغية التي جمعت أنواعا من الكفر والزندقة والنفاق والردة والشرور والفجور والفسق وغير ذلك من كبائر الذنوب وشرور المعاصي والذنوب. فيا معاشر المسلمين، يجب على المسلمين أن يقاتلوا هذه الفئة إذا لم يقم من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين بواجبه تجاه هذه الفئة. فيا معاشر المسلمين، يا من عرف الإسلام وأحب الإيمان وأحب القرآن وأحب السنة وأحب الصحابة، أسألكم بالله، أيليق بالعبد الذي أحب دين الله أن يتأخر عن نصرته؟ وهذه أسهم الرافضة، وهذه سيوفهم، وهذه رماحهم، وهذه أسلحتهم، تفتك بحفاظ القرآن وحفاظ السنة وحماة الدين وحراس العقيدة. فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله عز وجل في دينكم، فإني أسألكم بالله، أسألكم بالله الذي خلقكم ورزقكم وأمدكم بالنعم، أهذا من الإحسان لله أن نسمع من يطعن في دين الله والواحد منا يركن ويطمئن في بيته وبين أهله وفي مطعمه ومشربه ويسمع بحفاظ القرآن وحفاظ هذا الدين الذي ما من بلد إلا وقد رضع من خيره وفاز ونال بثمرته؟ دار الحديث بدماج أنتم اليوم في أمن وهم في شدة. أعداء الإسلام الرافضة الحوثيون أحاطوا بهم من كل جانب، والله عز وجل سيدفع عنهم، لكن لا بد من مناصرة ولا بد من مؤازرة. فليتق الله كل مسلم في نفسه وأن يقوم بهذا الواجب. ألا تخشى من سؤال الله أين نصرتك لدينه؟ أين نصرتك لكتابه؟ أين نصرتك لرسوله؟ الكفار يبذلون أرواحهم، يبذلون أموالهم، أعداء الإسلام يبذلون أنفسهم من أجل الكفر ومن أجل الشرك. وأنت يا أيها المسلم وعلى وجه الخصوص يا أيها السني، لا تحب أن تبذل نفسك أو أن تبذل من مالك أو أن تبذل من عمرك أو أن تبذل من وقتك لله ولنصرة دين الله. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
2: استووا صلي على جنازتين. استووا. الله أكبر.

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الله جل وعلا في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن فهم إخوانهم يرضعون من ثدي واحد. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. واقرأ التاريخ تجد ذلك واضحا جليا في تعاون الرافضة مع اليهود والنصارى، فهم الذين أسقطوا بلاد العراق وباركوا ذلك، وتعاونوا مع أمريكا، وهم الذين أسقطوا بلاد أفغانستان، وهم الذين يسعون إلى سحق السنة في بلاد الشام، وهم الذين يسعون إلى إسقاط بلاد اليمن، وهكذا. ولكن كما قال الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كل مؤامراتهم تبور، كل مخططاتهم تفشل، كل كيدهم يرجع عليهم، وإنما نبكي على أنفسنا يوم أن فرطنا في نصرة دين الله، ويوم أن تخاذلنا عن القيام بما أوجب الله عز وجل علينا. وإلا فإن الله ناصر دينه ومؤيد عباده ومتم كلمته. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذا قلبت صفحات الحوثيين السوداء لما كفى مجلس ولا مجالس لبيان فضائحهم وجرائمهم. قوم لا يتحاشون من منكر فعلوه، فالمتعة عندهم عبادة، الزنا باسم المتعة عندهم عبادة، وتنزل عليها الفتاوى وتحث النساء على تسليم أنفسهن للمجاهدين زعموا. وقد وجد إخواننا في أكثر من جبهة بعض النساء في مواقعهم. وأما الفواحش الأخرى من اللواط وغيرها فلا تستغرب، فقد وجدنا بنفسي رأيت ذلك في بعض الجبهات. يقبض على بعض الأطفال الذي ربما لا يصل أحدهم إلى سن الخامسة 15 من ضمن الأسرى، فيحقق معه: لماذا جئت؟ وما الذي تصنعه معهم؟ وفي آخر المطاف يقول: جاءوا بي للعبث، ليلعب به سيدهم أو قائدهم. يبقى لهذه المهمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما السحر والشعوذة والدجل والكذب فحدث ولا حرج، فكم من مقاتل يحمل في طيات بدنه الخيوط والأوراق والحروز والتمائم، فربما يدفعونه أمام الدبابة بزعمهم أن هذا يصرفه عن مدافعها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوم فسدت عقائدهم وخربت أخلاقهم وفسدت فطرهم، فكيف نرضى بأن يكونوا في بلداننا؟ وكيف نسكت عن قتالهم؟ فمن أجل هذا يقاتلون، ومن أجل هذا يجاهدون. وهنيئا لمن قاتلهم، وهنيئا لمن جرح في قتالهم، وهنيئا لمن قتل في قتالهم. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إن لم يكن هذا هو السبيل الصحيح لجهاد أعداء الله عز وجل، فلا نعلم على وجه الأرض جهادا صحيحا. فقد عاثوا في الأرض الفساد، وزادوا في العناد، وكفروا برب العباد سبحانه وتعالى، فكان جهادهم من الواجبات العظام. يا أيها الناس إنه يجب علينا أن تتوحد صفوفنا، لا يكون كل مسلم في شعب وكل مسلم في وادي، تترابط صفوفنا وتتوحد لقلع هذه النبتة الخبيثة والجرثومة السيئة من بلاد الإيمان والحكمة. يجب علينا عباد الله أن نقبل على طاعة الله عز وجل حتى ينصرنا الله، لا يكن همنا المال، لا يكن همنا الدنيا، فإن من كان همه المال فشل وانهزم وتعثرت قدماه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يكون هدفنا نصرة الدين والعقيدة، يكون هدفنا الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلم، لو قال لك قائل أمك الذي ولدتك زانية، كيف يكون جوابك وكيف يكون دفاعك؟ فكيف وهذا الكلام يقال لأم المؤمنين، يقال لأم المؤمنين أجمعين بأنها زانية؟ فكيف نسكت عن من هذا حاله؟ كيف نسكت عن من هذا حاله؟ بل أعجب من هذا، بعض رافضة إيران يقول كما في كتبهم، يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل النار. لماذا؟ قال لأنه جامع عائشة، وعائشة من أهل النار. انظروا إلى هذا السفه وإلى هذا الفجور وإلى هذه الزندقة. إذا كان يطعن في زوجته وفي رفقته وفي صحابته فهو طعن فيه وطعن في دينه.
1: لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

وتربص المتربصين. أيها الناس عباد الله، إن الذي يرى مثل هذا الخير في هذه الأعصار المتأخرة ليرى أن هذه من الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده، فإن الناس في هذه الأعصار قد زهدوا في العلم وأعرضوا عنه وأقبلوا على الدنيا وعلومها، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، بل صار من أهل الإسلام من يحارب العلم ويقف طريق ويقف حجر عثرة في طريق نشر العلم، شعر أم لم يشعر. هذه الاجتماعات المباركة سواء كان على المحاضرات وذكر الله عز وجل أو في حلقات العلم وحفظ القرآن والسنة تعتبر كرامة يا أهل السنة في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان، الذي تكالب فيه أعداء الإسلام على هذه الأمة وجعلوا يرمونها بكل شجر وحجر ومدر، ويمكرون ليلا ونهارا سرا وجهارا، ويؤلبون أتباعهم وأعوانهم من الداخل والخارج لحرب الحق وأهله. فإذا ما تيسر مثل هذا الخير فلنحافظ عليه، ولنشد من العزم، ولنجتهد في عبادة الله عز وجل وطاعته، ولنقبل على هذا الخير، فإن العبد لا يدري ما يعرض له وما يقدم عليه، وقد يحول بينك وبين هذا الخير عارض وحائل، فتعرف عظم هذه النعمة عند فقدها. أيها الناس، حديثي معكم في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل عن أمر آخر، وإنما ذكرت هذا لما رأيت من الخير في هذا الدار، ومما تثلج به الصدور وتقر به أعين أهل السنة والأثر. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بيّن الله عز وجل أن الميزان عنده والدرجات العلى إنما هي على حسب تقوى العبد واستقامته على دينه، وإلا فالكل خلق من ذكر وأنثى وهو جل العباد، بل الأصل فيهم، ولكن التفاضل بالتقوى. ونوه أنه جعلهم شعوبا وقبائل، وقد بيّن أهل العلم أن الشعوب في العجم والقبائل في العرب، وكانت العرب قبائل متعددة، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في قبائل العرب في قبيلة قريش، فكان أو كانت قبائل العرب لها دور عظيم في نصرة هذا الدين وفي مؤازرة هذا النبي الأمين وفي الدفاع عن حياض الإسلام، ولهم من المآثر العظيمة والكثيرة. وكان في أول تلك القبائل، ومن أعظم تلك القبائل هي القبائل اليمانية القحطانية في نصرة الدين الإسلامي من أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مر التاريخ إلى يومنا هذا، بل إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. وأهل اليمن
كما يقول أهل العلم هم العرب العاربة، عرب اليمن، قبائل متعددة، من أعظمها قبائل حمير وهمدان ومدحج وكندة.

الأدلة في فضل اليمن أكثر من الأدلة في فضل الشام، وإن كانت الشام أفضل من اليمن لو لم يكن إلا أن فيها بيت المقدس، ولكن من حيث الكثرة فأدلة فضائل اليمنيين واليمن كثيرة، وليس هذا الذي أعنيه في هذا المقام. أدلة فضل اليمن وفضائل اليمن وأهل اليمن عموما، وإنما أردت أن أذكر بعض قبائل اليمن بأسمائها وما جاء فيها عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في نصرة هذا الدين، وما يذكر عنها من الخير والنصر المبين، وهي كثيرة جدا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تارة يثني على أهل اليمن، وتارة يدافع عنهم ممن يتكلم فيهم، وتارة يأمر بالكف عنهم. ولهذا جاء عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه عند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض خيلا وعنده عيينة بن حصن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعيينة: أنا أفرس بالخيل منك. فقال عيينة: وأنا أفرس بالرجال منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذلك يا عيينة؟ فقال: خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على أعناقهم ورماحهم على مناسج خيولهم، يلبسون البرد من أهل نجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذبت، بل خير الرجال رجال اليمن. الإيمان يمان إلى لخم وجذام إلى آخر الحديث. خير الرجال رجال أهل اليمن. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه آت فيقول له: يا رسول الله إلعن أهل اليمن، فإنهم قوم شديد بأسهم، حصينة حصونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إذا جاءكم أهل اليمن يحملون أبناءهم على أعناقهم ويسوقون نساءهم فهم مني وأنا منهم. وجعل يلعن العاجم. والحديث عند أحمد عن عتبة بن عبد السلمي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. بل إنه أمر بالكف عن أهل اليمن في أول أمرهم لما يعلم من قبولهم للإسلام ودخولهم فيه. جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث ثروة ابن مسيك الغطيفي المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت له: يا رسول الله، أو قاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم، ائذن لي في ذلك. فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج الرجل منطلقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الغطيفي؟ فخرج بعضهم يناديه ورجع، ودخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: أدعهم إلى الإسلام، فمن أجابك إلى الإسلام فاقبل منه، ومن أبى فكف عنه حتى يأتيك خبري أو أمري، عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: لما أطلعه الله عز وجل أن أهل اليمن سيستجيبون لنداء الإسلام، فأمر بالكف عن قتلهم في ذلك الوقت. وكما سمعت أن الأحاديث كثيرة في هذا الباب، فمن تلك القبائل قبائل حمير

0: فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ذي مخبر وهو حديث صححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله عز وجل منهم وجعله في قريش وسيعود إليهم. وهذه القبيلة من قرأ التاريخ وجد أن رجالها وصلوا إلى أصقاع الدنيا في زمن الفتوحات، سواء كان شمال أفريقيا ومصر أو الأندلس أو الشام أو خراسان. وصل الجيزة في مصر، لماذا سميت الجيزة؟ إنها لما اجتاز الجيش الإسلامي بقيادة بعض رجال حمير فاجتازوا النهر فقيل لها الجيزة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وسيعود إليهم، وهذا يعني آخر الزمان. وهكذا قبيلة همدان التي من أعظم فروعها وعمود فقارها حاشد وبكيل، هذه القبيلة التي ذكر المؤرخون عنها من الخير العظيم، وذكروا عنها من الرجولة ونصرة المظلوم والغيرة على الأعراض، هذه القبيلة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد، كما عند البيهقي من حديث البراء بن عازب، ورواه الطبري في تاريخ الأمم والملوك وأصله في صحيح البخاري. بعث إليهم خالد بن الوليد فتأخر إسلامهم، فأرسل بعده علي بن أبي طالب وقال من كان مع خالد فليرجع ومن أراد أن يبقى مع علي فليبقى. قال البراء فأدركنا علي بن أبي طالب عند صلاة الفجر، خرجنا إليه فصلى بنا الفجر وصفنا صفا واحدا، فلما انتهى من صلاته قام في الناس وقرأ رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال فأسلمت همدان، في رواية عند ابن جرير الطبري وكانوا 20,000 أسلموا في يوم واحد. فأرسل البشير إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصل إليه الخبر سجد لله شكرا وقال السلام على همدان، السلام على همدان. وهكذا الأشعريون، وما أدراك ما الأشعريون؟ أصحاب وادي رماع وغيره الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، حفظة القرآن، الصائمون القائمون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل زاد عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم فهم مني وأنا منهم، كما في الصحيحين وفي حديث أنس عند الترمذي وغيره أنهم لما قدموا مهاجرين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس وهم أول من جاء بالمصافحة، فلما اقتربوا من المدينة جعلوا يرتجزون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وفي حديث أبي موسى الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف بيوت الأشعريين بالليل من صوت القرآن أو من دوي صوت القرآن، يبيتون يقرؤون كتاب الله ويتلونه، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شوارع المدينة يعرف بيوت الأشعريين وهو يسمع صوت القرآن من بيوتهم رضي الله عنهم. منهم أبو موسى الأشعري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا قبائل الأزد، وما أدراك ما الأزد، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نعم القوم الأزد، طيبة أفواههم، برة أيمانهم، نقية قلوبهم. رواه أحمد عن أبي هريرة وصححه الألباني. قبائل الأزد يمانية تفرقت، فمنهم من سكن عمان، ومنهم من سكن بلاد غسان في الشام، ومنهم من ذهب إلى نجد، وكان منهم قبائل الأوس والخزرج، فإنهم يعودون إلى قبائل الأزد. وما أدراك ما الأوس والخزرج؟ الذين فتحوا صدورهم وقلوبهم وبيوتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسماهم الله عز وجل الأنصار، وسماهم سبحانه وتعالى وقال في وصفهم: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قدموا أرواحهم وأموالهم وأرضهم لنصرة هذا الدين العظيم، وهم من قبائل الأزد. وهكذا معاشر المؤمنين، قبائل دوس، وما أدراك ما قبائل دوس؟ وهم من أهل اليمن الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من مهاجري أو من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي وقال: يا رسول الله، إن دوسا أبت وكفرت، فادعوا الله عليها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقيل: هلكت دوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. أتدرون هذه القبيلة من أنتجت؟ إنها أنتجت أبا هريرة الذي هو حافظ الأمة، عبد الرحمن بن صخر الذي حفظ على هذه الأمة آلاف الأحاديث، الذي لا نفتح كتابا من كتب السنة إلا وجدنا أبا هريرة يملأ صفحات الكتاب، الذي نقل لنا هذا الموروث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه من هذه القبيلة. وهكذا قبائل مذحج، ويقال مذحج على وزن مسجد كما قال أهل العلم، جاء من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السلمي عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر قبائل العرب، أو قال: شر قبائل العرب نجران وبنو تغلب، وأكثر القبائل في الجنة مذحج. أكثر القبائل في الجنة مذحج، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا معاشر المؤمنين، من ذلك قبيلة المعافر، فقد جاء عن أبي ثور الفهمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجيء له بثوب معافري، وعنده أبو سفيان، فلعن أبو سفيان من صنع هذا الثوب، أو صنع له، أو من صنع هذا الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنهم، فإنهم مني وأنا منهم. رواه الإمام أحمد وصححه شيخنا رحمه الله تعالى في رياض الجنة في الرد على أعداء السنة. وهكذا من تلك القبائل قبائل النخع، الذين يقمن آخرهم بلاد لودر أو جوار لودر، قبائل النخع. فقد جاء عند الإمام أحمد وصححه محقق المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الحي أو يثني عليهم، أي النخع، حتى تمنيت أني واحد منهم. وكم تخرج من هذه القبائل من العلماء ومن العباد الزهاد ومن المجاهدين الأبطال الذين قادوا جيوش أهل الإسلام هنا وهناك. وهكذا جهينة وهي من قبائل اليمن، قال عليه الصلاة والسلام: أسلم وغفار ومزينة وجهينة موالي الله ورسوله، موالي الله ورسوله. والحديث عند أحمد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: خير هم خير من أشجع، هم خير يوم القيامة. وذكر بعض القبائل الأخرى: أسلم وجهينة ومزينة أو شيء من مزينة خير من غفار وأشجع يوم القيامة. والحديث في الصحيحين بالمعنى. وكم تجد من الأحاديث في هذا الباب عباد الله. ومن ذلك أيضا ما أثنى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أهل عدن ومن يخرج منهم من الصالحين فينصرون دين الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم. يخرج من عدن أبين، وقال عدن أبين حتى يميزها من عدن لاعة التي تقع في محافظة حجة، فتلك يقال لها عدن لاعة، وقد صارت في أيامنا خرابا وأطلال، وهذه يقال لها عدن أبين. يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم. كل هذا الثناء على التفصيل على قبائل اليمن لما فيهم من الخير، لما فيهم من حب السنة، لما فيهم من الغيرة على دين الله، لما فيهم من التضحيات في سبيل الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى يقول في أهل اليمن: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث قرة ابن إياس: وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أي أجد ما يحصل من التنفيس، تنفيس الله عز وجل بأهل اليمن على المسلمين في تلك الغزوات وفي تلك الفتوحات. ومن تلك القبائل أيضا قبيلة مراد اليمانية التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أوائلها، والتي تخرج منها العلماء والمحدثون، والذي صار آخرها في أيامنا يجابهون الرفض والكفر والناس ينظرون إليهم وكأن الأمر لا يعنيهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أسير بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي عليكم رجل من أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، هو سيد التابعين، كان به برص فبرئ منه إلا موضع في بطنه كالدرهم، وهو بار بأمه. فقال لعمر رضي الله عنه: فإذا لقيته يا عمر فاطلب منه أن يستغفر لك. فكان عمر رضي الله عنه حين يأتيه إمداد أهل اليمن وقبائل اليمن للجهاد يعرض القبائل قبيلة قبيلة، أين مراد؟ أين قبيلة مراد؟ فلما وصل رجال مراد قال عمر رضي الله عنه: أفيكم أويس بن عامر القرني؟ قالوا: نعم. فدعاه عمر وقال له: أكان بك برص فبرئت منه إلا موضع في بطنك كالدرهم؟ قال: نعم. قال: أولك أم وأنت بار بها؟ قال: نعم. قال: استغفر لي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فقال: أستغفر لك وأنت أمير المؤمنين؟ قال: استغفر لي يا أويس. أويس بن عامر القرني المرادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ثم إنه طلب منه قال له: أين تريد حتى أكتب لك إلى عامل البلاد التي تريد؟ قال: يا أمير المؤمنين، أريد أن أكون في غبراء الناس. فذهب إلى الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا قبائل اليمن لو نظرت في تاريخهم لوجدت أنهم إمداد أهل الإسلام وردء أهل الإسلام، لا يرضون بالضيم ولا بالظلم ولا بالمنكر ولا بالأفكار الهدامة المنحرفة، ولهذا تجدهم أسرع الناس إلى الخير وأشد الناس إقبالا عليه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. يأتي أولهم أو أوائلهم فيقولون: يا رسول الله، حين قال لهم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا: قبلنا يا رسول الله. ما كان عندهم تردد في قبول الخير وفي نصرة الدين. قالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في هذا الأمر، في هذا الدين، ونسألك عن أول هذا الأمر. يحبون السنة، يريدون العلم، ولهذا صار فيهم العلماء والعباد والزهاد والمجاهدون والأبطال الذين قادوا كثيرا من المعارك في فتوحات أهل الإسلام. وانظر إلى هذا الصحابي الذي نذكر طرفا من تاريخه وترجمته من أهل اليمن بما ذكر ذلك أهل التاريخ والسير. هذا الصحابي الجليل هو زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي القضاعي، وهو يعود إلى القبائل قبيلة قضاعة المشهورة من أهل اليمن. زيد بن حارثة الذي نسمع عنه أنه حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي كان يدعى في أول الإسلام زيد بن محمد، هذا من أهل اليمن. هذا الرجل كما ذكر الحافظ في الإصابة وهكذا ابن عبد البر وغيرهم من أهل التاريخ والسير أنه أرادت أمه أن تزور أهلها في قبائل معن، فاستأذنت زوجها حارثة ابن شراحيل وانطلقت برفقة زيد من بلاد صعدة متجهة إلى قبائل معن عند أهلها، فذهبت بابنها. ولما وصلت إلى تلك القبيلة ومكثت فيها جاء على تلك القبيلة حرب وشر، وقامت بعض العصابات بمهاجمة تلك القبيلة، وكان هذا الغلام الصغير يلعب مع الصبيان في العراء، فاختطفهم تلك العصابة وأخذوهم سبيا، فرجعت تلك الأم مكسورة إلى بلادها إلى زوجها وليس معها زيد. فلما سألها زوجها أين زيد أخبرته الخبر، فانزعج حارثة من هذا الأمر وانطلق مع بعض رجال قبيلته وجعل يبحث هنا وهناك، يذهب إلى الحيرة ويرجع إلى مكة ويطوف بلاد نجد لعله أن يجد ولده يباع أو يشترى في بعض الأسواق فيفديه ويعيده. ومكث على هذا فترة من الزمن، واشتد حزنه وعظم ألمه، فعابه بعض قومه ونهوه، فقال قصيدة مشهورة ذكرها صاحب الاستيعاب من طريق هشام الكلبي، وهو من قبيلة هذا الرجل، وهو يتألم على ولده وأنه لن يبقى لن يقف ولن يتوانى عن البحث عن ولده. ومرت الأيام وذهب بعض بني كلب للحج، وكان المشركون يحجون في الجاهلية، وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانية أعوام. فلما وصلوا إلى مكة وجدوا زيد بن حارثة وعرفوه، وعرفهم فقالوا له: أبوك وإخوانك وأهلك في هم وغم، وهم يبحثون عنك هنا وهناك. فأرسل إليهم رسالة يطمئنهم ويقول: إني عند خير الناس، وعند خير أب، وعند خير أسرة. وأرسل رسالة فيها بعض الأبيات لأبيه، وكان زيد بن حارثة، أخذته تلك العصابة وأوصلته إلى بعض أسواق مكة التي يباع بها العبيد، فباعوه لحكيم بن حزام بن خويلد، فأخذه حكيم بن حزام وأعطاه هدية لعمته خديجة بنت خويلد، فأخذته خديجة وأعطته النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ذلك قبل الإسلام، قبل البعثة. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لما رأى من خلقه ولما رأى من معاملته. ولما رجع بنو كلب أخبروا أباه بالخبر، فانطلق هو وأخوه كعب بن شراحيل وأخذ مالا جزيلا لفداء ابنه. ولما وصل إلى مكة سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أين محمد بن عبد الله؟ فلما دلوهم على بيته جاءوا إليه وقالوا له: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم تطعمون الجائع وتفكون العاني والأسير، وهذا ابننا نريد أن تعطينا إياه وتأخذ فداء ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هو؟ قالوا له: زيد. قال: زيد؟ قالوا: نعم. قال: أوتريدون غير ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: آتي بزيد فأخيره، فإن اختاركم أخذتموه بغير فداء، وإن اختارني فوالله لا أترك من اختارني. قالوا: لقد أحسنت وأنصفت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فلما وصل عنده قال: أتعرف هذين؟ قال: نعم، هذا والدي وهذا عمي. فقام إليهما وقبلهما، ثم قال له: يا زيد، إما أن تختارني أو تختارهما. فقال زيد بن حارثة: والله لا أختار عليك أحدا. هذا قبل البعثة. والله لا أختار عليك أحدا، فأنت مكان أبي وعمي. فقال له أبوه: ويحك يا زيد، أتفضل الرق على الحرية؟ فقال: إنكم لا تعرفون هذا الرجل، إنه مكان الوالد والعم والأم، أو كما قال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه وما عندهم من الحزن عليه، أخذه بيده وخرج إلى جوار الكعبة ونادى الناس: يا معشر الناس. فاجتمع الناس حوله وقال: أشهدكم أن زيدا هو ابني، يرثني وأرثه. فطابت نفس والده، ثم انصرفا إلى بلادهما. انظروا إلى هذا الخير الذي ساقه الله عز وجل إلى زيد بن حارثة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حينها نبيا، لم يكن حينها نبيا، لم يدري زيد رضي الله عنه أن يكون يوما من الأيام من المقربين إلى رسول هذه الأمة، ومن أحب الناس إليه، ومن أحب الناس إليه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أميرا على بعض الجيوش، فطعن في إمارته بعضهم فقال: إنكم تطعنون في إمرته، وإنه خليق للإمارة، وإن أباه كان خليقا للإمارة، وإن أباه كان خليقا للإمارة. وكان يقال له حب رسول الله، وأسامة حب رسول الله، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان زيد بن حارثة أبيض شديد البياض، وأسامة أسود شديد السواد، فغمز فيه بعض الناس، فدخل مدجج المدلجي، مجزز المدلجي، وكان من أصحاب القافة، ووجدهما نائمين تحت لحاف، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صار من المقربين. بعث النبي عليه الصلاة والسلام فكان أول الناس إسلاما، من الأحرار من الموالي كان أول الناس إسلاما. ولما كان في العام الثامن وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش لملاقاة الروم في مؤتة، جعل أمير الجيش زيد بن حارثة وقال لهم: إن أصيب زيد فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فقتل زيد، وقتل جعفر، وقتل عبد الله بن رواحة، فبكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قام على المنبر وعيناه تدمعان، وذكر ما حصل لهم في تلك المعركة والغزوة. فانظروا عباد الله ماذا جمع هذا الرجل اليماني من الخير العظيم، وكم تعدد غيره من أهل اليمن. يا أيها الناس، هذه القبائل التي جمعت هذا الخير العظيم على مر التاريخ من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا، في هذه الأيام عليها مؤامرة عظيمة ومؤامرة كبيرة لتدنيس أخلاقها وإذهاب إسلامها وتمزيق شملها وإضعاف قوتها وإهانة كرامتها وهتك أعراضها قبيلة قبيلة. أين أولئك الأبطال الذين ناصروا النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم أجدادهم؟ أين هم في نصرة دين الله عز وجل في هذه الأيام؟ يا أيها الناس، المؤامرة عظيمة، المؤامرة كبيرة، ليست في مجرد مجموعة من الروافض، وإنما هو مكر كبار. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يا أيها الناس، الرافضة ينفردون بقبائل اليمن قبيلة قبيلة، والناس يتفرجون، والضر سيشمل الجميع، والبلاء سيصل إلى كل دار إذا تقاعس أهل اليمن وخذل بعضهم بعضا واختلفوا لأجل الدنيا ومناصبها. ولو اجتمع أهل اليمن فوالله لن يضرهم أحد بإذن الله عز وجل، لا الرافضة ولا اليهود ولا النصارى، ولكن التفرق هو الذي يسبب الخلل والضعف، ولكن التفرق هو الذي يسبب تسلط الأعداء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إننا نرى في هذه الأيام أن أهل اليمن يخدرون عن قتال الرافضة بالسياسات الكاذبة والأقوال الباطلة، هذا يقال له أنت لست بمستهدف، وهذا يقال له إن شاركت بالقتال فستضرب بالطيران الأمريكي، وهذا يقال له الرافضة ليسوا حولك حتى مزقوا قبائل اليمن وأضعفوا قوتهم وأهانوا كرامة كثير منهم. أو ما تسمعون عباد الله ما يحصل في بلاد صنعاء وغيرها من الإعدامات الجماعية بغير محاكمة؟ أو ما تسمعون عباد الله بمن يسحب برجليه من شارع إلى شارع وكان من أسياد قومه وأشرافهم؟ أو ما تسمعون عباد الله عن النساء الثكلى والشابات اليمنيات اللاتي يؤخذن من الشوارع إلى السجون؟ أو ما سمعتم ما يقوله الرافضة في بعض المدارس النسائية مما يحثونهن عليه من جهاد النكاح؟ يريدون إخراج بنات المسلمين إلى الجبهات للتمتع بهن والعياذ بالله. أين نخوة أهل اليمن؟ أين غيرة أهل اليمن؟ أين حرقة أهل اليمن على هذا الدين وعلى هذه العقيدة؟ أين غيرة أولئك الرجال الأبطال الذين سمعتم آباءهم وأجدادهم الأولين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخرج الجيش من أقصى اليمن مدد لعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب مشيا على الأقدام وركوبا على الإبل حتى يصلون إلى المدينة النبوية، ثم يرسلون إلى بلاد الشام والعراق ومصر والأندلس وغيرها من البلدان، حتى صار لأهل اليمن ذرية كثيرة في كل البلدان من كثرة المجاهدين في سبيل الله الذين استوطنوا تلك البلدان وعاشوا فيها. يا أيها الناس، إنه لا حياة لنا بغير سنة رسول الله، لا حياة لنا وقد هددت عقيدتنا، لا حياة لنا إذا كانت ستذهب كرامتنا، لا حياة لنا إذا كانت ستدنس مساجدنا، لا حياة لنا إذا كانت ستنتهك أعراضنا. ما قيمة الطعام والشراب حتى نخنع ونخضع للرافضة؟ فإن أعداء الإسلام يخططون لتسليم اليمن كلها للرافضة بزعمهم أنهم يحاربون الإرهاب. سبحان الله، الرافضة يحاربون الإرهاب، يفجرون بيوت الله عز وجل، وقائلهم يقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وهم يفجرون بيوت الله عز وجل، يطؤون المصاحف بأقدامهم ويحاربون الإرهاب. نعم، يحاربون الإرهاب في نظر الأعداء، لأن الإرهاب في نظر اليهود والنصارى هو القرآن الكريم والسنة المطهرة، ووجدوا من يحارب القرآن والسنة بغير كلفة. فأعداء الإسلام لا يريدون أن يضحوا بجندي واحد ولا أن يسفك دم رجل واحد من النصارى أو اليهود، فقد وجدوا من يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه وأحسن حال، وهم الرافضة، وقد قاموا بالواجب العظيم في بلاد العراق. واسأل أهل العراق كيف يعيشون، وقاموا بالواجب في بلاد لبنان، وقاموا بالواجب في بلاد إيران، وها هم يسعون اليوم لإقامة ذلك في بلاد اليمن. ولكن هيهات هيهات، فأهل اليمن من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضون بالذل، لا يرضون بالذل ولا الإهانة، وإن حصل شيء من الضعف لكنهم لا يرضون بالذل ولا بالإهانة. واقرأوا التاريخ وانظروا حال اليمنيين، وإنما يجب علينا أن ننظر أين موضعنا وأين مكاننا أهل السنة، لا نكون متخاذلين كأولئك الذين أعمى الله بصائرهم فجعلوا يبررون للرافضة ويمجدونهم ويبحثون لهم الأعذار، بل ويحاولون التزلف لهم والتقرب إليهم بالأقوال الباطلة والفتاوى الجائرة، كما يفعل ذلك محمد الإمام عليه من الله ما يستحق، فإنه قد أضل أمة من الناس بمدحه للرافضة. تارة يقول ديننا ودينهم واحد، إخواننا ديننا ودينهم واحد، وعدونا وعدوهم واحد، وتارة يمجد أئمتهم ويمجد رموزهم وأنهم أئمة أهل اليمن، وأنهم ينقلون من صحيح البخاري وأنهم يقبلون بصحيح البخاري. من يقبل هذا الكلام ومن يصدق هذا الكلام؟ ولكن هذا يضر يوم أن يتبعه فئام من الناس على ذلك، فهل هؤلاء سيقاتلون الرافضة ويدافعون عن عقيدتهم إذا كان الرافضة يمدحون من على منابرهم؟ وقبل فترة من الزمن ورسوله يقول لزعيمهم: نتمنى أن تصلوا إلى المناطق الجنوبية لتؤمنوا أئمة المساجد. سبحان الله، ومتى كان الرافضة يؤمنون أئمة المساجد؟ ومتى كان الرافضة يرقبون في أهل الإيمان إلا ولا ذمة؟ الرافضة في عقائدهم، من لم يكن رافضيا فإن دمه حلال وعرضه مباح وماله مباح. لا بد أن نفهم هذا أيا كان الناس، لا بد أن يفهموا هذا. يا أيها الإخوان المفلسون، ويا أصحاب الجمعيات، ويا سائر الأحزاب، ويا أصحاب المجلس الانتقالي، ويا أيها الناس أجمعون، ويا أصحاب محمد الإمام، ويا أرباب الفيوش، اعلموا أن دماءكم حلال عند الرافضة، فإن تخاذلتم فإن ذلك سيكون عليكم عارا وشنارا إلى يوم القيامة، أن تؤخذ بلدانكم وتنتهك أعراضكم. ألم يكن الرافضة وهم في صعدة وما زالوا يناوشون حول صنعاء وهم يقولون: القضية الجنوبية، القضية الجنوبية، الجنوبيون مظلومون، إذا مسكنا صنعاء سنعطي الجنوبيين ما يريدون. فلما وصلوا إلى الجنوب ماذا صنعوا يا أهل الضالع؟ ماذا صنعوا يا أهل عدن؟ ماذا صنعوا يا أهل أبين؟ ماذا صنعوا يا أهل يافع؟ ماذا صنعوا يا أهل ردفان؟ ماذا صنعوا؟ كيف فعلوا بعدن وأهلها وأهلها؟ كيف فعلوا بالناس بعد أن وصلوا إلى عدن، وصلوا إلى البحر، لم يتركوا مكانا استطاعوا الوصول إليه إلا وصلوا إليه، بل جعلوا يقتلون الهاربين وهم على قواربهم في البحر، من الرجال والنساء والعوائل يضربونهم وهم في البحر، لتعلم أن الرافضة لا عهد لهم ولا ذمة لهم، فهم أشد الناس خيانة ونقضا للعهود، أعظم من اليهود الذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم. فلنصحى من غفلتنا ولنجمع أمرنا ولنوحد صفنا في قتال هذه الفرقة المارقة الكافرة الفارسية التي تسعى لتحويل اليمن إلى طهران الثانية. علينا أن نتقي الله عز وجل عباد الله، ولا نغالط أنفسنا سواء كان من أهل السنة أو من غيرهم، فبعض أهل السنة ربما أصابته الغفلة وربما وقع عليه شيء من التلبيس بأن هذه سياسة. هب أنها سياسة، أترضى على دينك من أجل السياسة؟ أينتهك عرضك وأنت تنظر ثم تقول سياسة؟ أيؤخذ مالك؟ أتداس كرامتك؟ أتحكم بالكفر؟ أيطأ كتاب الله؟ تعطل منابرنا؟ يا أيها الناس، دخل الرافضة بيحان في اليوم الأول وبعد يومين أو ثلاثة، وإذا بهم يخطبون على منابر بيحان بخطبهم الكفرية وبأقوالهم الشركية في ثلاثة أيام. فكيف إذا مكثوا ثلاثة أعوام؟ دخلوا الصومعة فجلسوا في مساجدها يأكلون القات، وبعض من ينتسب إلى السنة يعطيهم الطعام والشراب ويطبخ لهم بوصية من بعض أولئك القوم المخذولين. فعلينا أن نتقي الله عباد الله، وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن دين الله عز وجل هو ناصره سبحانه وتعالى. فهو القائل في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدين الله منصور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. دين الله، الله أغير عليه منا، ولكن أين نحن من دين الله ومن نصرة دين الله عز وجل؟ فكن من أنصار دين الله لا من أنصار الشيطان، كن من أنصار دين الله عز وجل. إن استطعت بنفسك فبنفسك، وإن استطعت بمالك فبمالك، وإن استطعت بقولك ولسانك فبقولك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يا أيها الناس لا نغالط أنفسنا، المجتمعات تتطلع أنظارها إلى أهل السنة والجماعة، فإذا خضع أهل السنة وغفل أهل السنة وسكت أهل السنة ذلت المجتمعات. ارجعوا إلى التاريخ وتتبعوا الفتوحات، وانظروا في غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قوافل الشهداء هل كانت من قطاع الصلاة أم أنها كانت من العلماء وحفظة القرآن وأرباب العلم وأهل الخير والصلاح؟ في معركة اليمامة كاد القراء أن ينتهي أمرهم، مات كثير منهم، حتى خشي أبو بكر على ذهاب القرآن فأمر بجمع القرآن لما رأى أن كثيرا من القراء هلكوا في تلك المعركة. فهل هلك دين الله؟ هل انتهى أمر الله؟ هل ذهب سنة رسول الله؟ لا والله، ولكن من نصر دين الله عز وجل فهو شرف له في الدنيا وعند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك علينا أن ندعو الله وأن نجتهد في دعاء الله عز وجل أن يهلك الرافضة، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يضرب قلوب بعضهم ببعض، وأن يجنب البلاد اليمنية شرهم، وأن يدفع عنا كيدهم ومكرهم. ندعو الله عز وجل، فرب دعوة مستضعف مسكين مستجاب الدعوة في ظلمات الليالي، ينكب الله عز وجل بها دولا من دول الكفر. فلا تبخلوا بالدعاء، لا تبخلوا بالدعاء ولا تستهينوا به، فإن الله عز وجل هو الذي يغير الأحوال وهو الذي يصلح أحوال الأمة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرد كيد الرافضة ومن وراءهم في نحورهم، إنه قوي متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، ومعذرة إن كنا أطلنا عليكم، وإن كان هناك من تعقيب أو شيء لأخينا الفاضل الشيخ رشاد فليتفضل، وبارك الله فيكم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: أخ يقول: عندما نرسل حوالة إلى مناطق سيطرة الرافضة نرسلها بالعملة الجديدة بسعر أكثر، ويستلمها المستلم بالعملة القديمة بسعر أقل، إذا أرسلنا 100,000 مثلا يستلمها 50,000 أو أقل، فما الحكم في ذلك؟ هذا ليس من باب الصرف، وإنما هو من باب أخذ عمولة تحويل. وأخذ العمولة على التحويل هو جائز، وهؤلاء يأخذون كثيرا، فهو ليس فيه مصارفة شيء بأقل منه، وإنما يقول له هذه 100,000 أوصل منها مثلا 50,000 والباقي يجعلها كأجرة لا كصرف. والأسلم في هذه الصورة أن يصرفها مثلا عملة أخرى، أن يصرفها بالنقد السعودي مثلا ويرسلها بها، يستلمها صاحبه هناك بنفس العملة التي أرسلها، هذا أسلم له.
3: أخ يقول هل صح هذا الكلام عن ابن حزم؟ أنه لما سئل عن مسألة وذكر فيها الإجماع قال له قائل قد خالف الرافضة، قال هم عندنا ليسوا من المسلمين. نعم هذا ثابت عن ابن حزم، وغالب ظني أنه في كتابه الملل والنحل ذكر كتابه الفصل في الملل والنحل، ذكر من مسألة من مسائل العقائد ثم قال وهذا أمر مجمع عليه، قال وقد يأتي أحد يحتج علينا بخلاف الرافضة فليسوا عندنا بمسلمين. هذا ليس كلام ابن حزم فقط، هذا كلام جميع السلف، ونقل عليه السمعاني في كتابه الأنساب إجماع الأمة، قال أجمعت الأمة على كفر الإمامية الاثني عشرية. ومن سمع كلامهم أو قرأ شيئا من عقائدهم لا يشك إطلاقا في كفرهم وخروجهم من الملة. أشد الشرك الأكبر عندهم من عقائدهم أن عليا هو الله، وأنك حين تقول يا علي إنما تقول يا الله، وأنه الذي يتصرف في الكون وهو الذي يحاسب الخلق وهو الذي يسير السماوات والأرض. واسمع وقرأ هذا كثير، فليس هذا كلام ابن حزم فقط، هذا كلام أهل العلم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل الصحابة رضي الله عنهم عموما، ولنقف بعد ذلك على فضائل أفراد منهم على وجه الخصوص، ونبدأ بفضائل أفضلهم وخيرهم وأعلاهم منزلة وأرفعهم درجة، ألا وهو الصديق أبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهما، عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي رضي الله عنه وأرضاه، صديق هذه الأمة الذي أثنى الله تعالى عليه في كتابه، وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وأجمعت الأمة على معرفة فضائله ومناقبه رضي الله عنه. جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أن ولده محمد سأله، الذي هو مشهور بمحمد بن الحنفية، فقال له: يا أبتي، من خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله عنه: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: محمد بن الحنفية، محمد بن علي رضي الله عنهم. فخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت له: يا أبتي، ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وجاء في صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر قال: كنا نفضل بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. فهذا إجماع المسلمين وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق. لم يسم الله جل وعلا أحدا من أصحابه بالصاحب إلا أبا بكر، إذ يقول لصاحبه: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فلم يرد في القرآن تسمية أحد من الصحابة بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، إذ يقول لصاحبه، فهو صاحبه عليه الصلاة والسلام طيلة حياته، أول من آمن به من الرجال وصحبه طيلة حياته حتى مات، ثم لما مات دفن عن يمينه وبجانب قبره، فهو صاحبه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن الصديق صاحبه حيا وميتا. أبو بكر رضي الله عنه أثنى الله تعالى عليه بقوله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. جاء عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وعند ابن جرير في تفسيره عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بل نقل الإمام ابن كثير
5: وحكى عن غيره أنه حكى إجماع المفسرين على أن هذه الآيات في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسيجنبها الأتقى

0: الحديبية، فقال أبو بكر لعروة بن مسعود كلاما أجابه عن كلامه، فقال عروة بن مسعود: من هذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: والله لولا يد أي نعمة ومنة كانت لك علي لم أجزك بها لأجبتك. فكانت له المنة حتى على المشركين ورؤوس كبارهم وقبائلهم، حتى إن ابن الدغنة
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

0: لا إله إلا الله.
1: أبو بكر رضي الله عنه أنزل الله تعالى فيه قوله يرغب في النفقة: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. كان مصطح ابن أثاثة قريبا من أبي بكر، وكان ممن خاض في شأن عائشة في قول أهل الإفك، وكان ممن رمى عائشة بذلك، وكان أبو بكر ينفق عليه. فلما قال مصطح هذه المقالة قال أبو بكر: والله لا أنفق عليه بعد اليوم. فأنزل الله هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين، أي لا يمتنعوا من ذلك، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى، إني أحب أن يغفر الله لي. ثم رد إلى مصطح تلك النفقة. أبو بكر ممن نزل في قول الله سبحانه في غزوة حمراء الأسد التي كانت بعد أحد: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جاء في الصحيحين عن عائشة أنها قالت لعروة بن الزبير رضي الله عنه، قالت: كان أبواك ممن استجاب لله والرسول أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. أثنى الله جل وعلا عليه في كتابه ومدحه بهذا المدح العظيم، وأنه ممن استجاب لله والرسول بعد الجروح التي أصابتهم وما حصل لهم. أبو بكر أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله أو عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات السلاسل، فأتيت فقلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. أحب الناس إليه، ولولا أن الله اتخذه خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد وفي البخاري عن ابن عباس وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام. وفي رواية لمسلم عن جندب: ولولا أن الله اتخذ صاحبكم خليلا.

0: خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لولا أن الله اتخذه خليلا بأن لم يكن في قلبه عليه الصلاة والسلام خله إلا لربه جل وعلا. ولو كان متخذا أحدا من البشر خليلا لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه، لشدة حبه له، لشدة محبته له لما قدم في هذا الإسلام من صدق في.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا
0: عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعى من أبواب الجنة كلها، كما في الصحيحين عن أبي هريرة: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. قال أبو بكر: يا رسول الله، هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. يدعى من أبواب الجنة كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما: من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق منكم اليوم بصدقة أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. رجل شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض، بل شهد له بأنه في أعلى درجات الجنة، كما جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لينظرون إلى من فوقهم من أهل الغرف كما تنظرون إلى الكواكب، وإن أبا بكر وعمر معهم في تلك المنازل العاليات التي يراها أهل الجنة كما نرى النجوم في هذه الدنيا لبعدها وعلو منزلتها. فيكون الصديق رضي الله عنه وعمر في تلك المنازل، في أعلى الجنة. أبو بكر رضي الله عنه هو الذي أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى خلافته وأنه الخليفة بعده، وأراد أن يكتب كتابا، ولكنه علم أن المسلمين لن يختلفوا في ذلك. فجاء في صحيح مسلم أو في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال: ائتوني أكتب كتابا. قال لعائشة: ادعي أباك وأخاك لأكتب كتابا، أي بالخلافة لأبي بكر، فإني أخشى أن يقول قائل أو يتقول متقول أو يتمنى متمن. ثم ترك النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لا يمكن أن يقدر الله إلا وجود أبي بكر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر يقوم مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. لما مرض صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم قالوا: يا رسول الله، قال: حضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا يدل على أنه هو الخليفة بعده، لأنه كان يقيمه في الصلاة على المسلمين إذا تعذر عليه الخروج، بل علم الصحابة ذلك. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام يصلح في بني عمرو بن عوف وحضرت
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا استووا.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله.

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

الله سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: لله عليه الصلاة والسلام. إذن فهو صديق هذه الأمة وخيرها بعد نبيها وأعظمها بذلا في سبيل الله وأشدهم ثباتا وتصديقا وأحبهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقربهم عنده ما استبق اثنان في الإسلام إلى طاعة من الطاعات، وكان أحدهما أبو بكر إلا سبق أبو بكر. أحرص الناس على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرعى الناس لحقه وأشدهم حفظا له في سائر شؤونه. لما هاجر معه وكان سراق بن مالك وراءهم جعل يلتفت خوفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما كانوا في الغار جعل ينظر إلى أقدام المشركين ويقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا، خشية منه أن ينال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما. فهذا هو الصديق، وهذا طرف يسير، طرف يسير من حياته رضي الله عنه. تولى الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت له في سنتين، فبقي في الخلافة سنتين، ثم توفي في العام الثالث عشر من الهجرة، وله من العمر 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه، ورفع درجته في جنته، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قضنا فيما مضى قول الله تعالى: وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، لآخر الآية. وكان في سبب نزولها أنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء. ما معنى قوله من الأمن أو الخوف؟ أي من الأمور العظيمة المهمة التي تتعلق وترجع إلى حصول الأمن عند الناس أو الخوف عندهم وإقلاقهم. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال: هذه الحالة أفضل أحوال العبد.
2: والآن تستمعون إلى تلاوة شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ما معنى قوله حمل على فرس؟ أوقفه في سبيل الله؟ لا يلزم أن أوقفه ولو حمل فيه تلك الغزوة، لكن عمر هذا تصدق به، يعني تصدق بهذا الفرس على رجل ليغزو عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأجير. وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن أبيه، وهو يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر، فهو أوثق أعمالي في نفسي، أي عد هذا من أفضل صدقاته أنه أعطى إنسانا بكرا يركبه في الغزو. فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فقال النبي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، فقال: أيدفع يده إليه فتقضمها كما يقضم الفحل؟ هذا الباب في الأجير، أي هل له نصيب من الغنيمة أو ليس له نصيب من الغنيمة، هل يعطى منها ويكون له سهم أو لا. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن للأجير في الغزو حالان، أن للأجير في الغزو حالين: إما أن يكون استؤجر للخدمة، وإما أن يكون استؤجر للقتال، إما يستأجر لخدمة إنسان، وإما أن يستأجر ليقاتل. وذكر فيه الخلاف في الحالين، منهم من قال يعطى سهما من الغنيمة، ومنهم من قال لا يعطى. وأقرب ما قيل في ذلك أن كل من حضر القتال لأجل القتال يعطى من الغنيمة، قاتل أو لم يقاتل، كل من حضر القتال لأجل أن يقاتل فهذا يعطى من الغنيمة، فسواء قاتل أو وضع في الحراسة أو مرض فلم يستطع القتال أو نحو ذلك، فكل من حضر القتال لأجل أن يقاتل فله نصيب في الغنيمة، ومن حضر لا لأجل القتال فليس له نصيب منها إلا إذا قاتل. فمثل الأجير لو خرج الأجير استؤجر ليقاتل، هذا هل يعطى من الغنيمة؟ نعم يعطى، لأنه خرج ليقاتل. وأما من استؤجر لخدمة إنسان، إنسان استأجر أجيرا يخدمه في الغزو، فإذا قاتل يعطى وإذا لم يقاتل لا يعطى. وقد صح عن عمر رضي الله عنه نحو من ذلك، قال عمر رضي الله عنه قال كل من حضر القتال يعطى من الغنيمة. والمعنى كل من حضر القتال أي ليقاتل، فسواء كان أجيرا للقتال فهذا يقاتل أو هذا يعطى من الغنيمة لأنه خرج ليقاتل، ومن استؤجر لغير القتال فإن قاتل بعد ذلك خرج للخدمة وللقتال مثلا يعطى. قال وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم، أخرجه عبد الرزاق بلفظ يسهم للأجير.

أن إذا شهدت يرضخ لها ولا تعطى سهما. قال: وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، أي أنه يخرج يقاتل عليه، استأجر أجرة على النصف، أي ما حصل من الغنيمة فهو بينه وبين صاحب الفرس، يقسمه نصفين، فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. هل هذه الإجارة صحيحة أو لا؟ ها؟ ها؟ ها؟ هذا جعالة؟ لا، ليست الجعالة، يعني الجعالة التزام عوض معين على عمل مجهول، ماذا العوض مجهول. أكثر أهل العلم يمنعون هذا، يقولون هذا الذي وقع لا يجوز لأنه إجارة مجهولة، الأجرة مجهولة. وسبق معنا في دروس الإجارة أن من شروط صحة الإجارة أن يكون الأجر معلوما. وبعض أهل العلم جوز هذا قياسا على المزارعة، قال المزارع يعطيه أرضا يزرع وما خرج بينهما نصفين، وجمهور العلماء على المنع من هذا، أشار إلى الحافظ. قال: قوله وأخذ عطية بن قيس، قال: وهذا الصنيع جائز عند من يجيز المخابرة، وقال بصحته هنا في هذا الفرس الأوزاعي وأحمد خلافا للثلاثة، أي أبو حنيفة ومالك والشافعي، فإنهم يمنعون هذا ولا يجيزونه لما في الأجرة من الجهالة. ومن شروط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، والظاهر أن هذا بعيد من المخابرة من المزارعة، لأن المزارعة شيء ورد به الدليل، وأما هذا فهو في فرس ليس في أرض ولا في زرع. ثم ذكر حديث يعلى ابن أمية في قصة استئجاره لهذا الأجير، والحديث فيه تتمة. قال: فاستأجرت أجيرا، قال: فلما الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن بالغزو وكان يعلى بن أمية شيخا كبيرا، قال: فالتمست أجيرا يكفيني وله سهمي، أي أعطيه سهمي، فوجد رجلا، أي خرج معه، فلما دنا الرحيل قال: أتاني فقال: ما أدري ما السهمان، أي ما أدري ماذا ستصيب من السهم، وما يبلغ، فسمي لي شيئا، فسمى له 3 دنانير، قال: سواء كانت السهم أو لم يكن. فخرج فقاتل معه فغنموا، فذكر يعلى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال: ليس له في غزاته هذه في الدنيا ولا في الآخرة إلا الدنانير التي سمى. الشاهد من هذا أن هذا الرجل خرج أجيرا يخدم يعلى ابن أمية، فلم يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وذلك لأنه خرج للخدمة مقابل شيء معين من الدنيا سماه، فلم يكن له من الغنيمة شيء في الدنيا، وهذا كذا قتاله أو خروجه أجرته تلك الدنانير، ليس له في الدنيا ولا في الآخرة من تلك الغزاة إلا تلك 3 دنانير. والحديث صحيح في سنن أبي داود وفي مسند أحمد، وله أكثر من طريق، إسناد أبي داود حسن لذاته، وله إسناد آخر عند أحمد فيه انقطاع. فإذا ما هو الحاصل في الأجير إذا خرج

0: القتال هل يعطى من الغنيمة أو لا يعطى؟ ها؟ يعطى مطلقا إذا خرج للقتال سواء قاتل أو لم يقاتل فإنه يعطى، وإذا خرج لغير القتال فإن قاتل يعطى وإن لم يقاتل فلا. هذا حاصل ما تضمنه هذا الباب. أخ يقول في قصة عطية ليس في أنه استأجر بل في أنه حمل، لا استأجر الفرس، قصة واضحة أنه استأجر الفرس، استأجره على نصف ما يحصل عليه من الغنيمة. إيه في ماذا؟ يعني يعطيه سيارة يعمل بها وما خرج يكون بينهما، وهذا جائز. نعم هو هذا جائز، فينظر هذا مزيدا. نعم وإلا هذا ليس من باب المزارعة لكن كأنه من باب القياس عليه، فإذا قيس ذاك فهذا يقاس عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الحديث قال قاتل رجل قال فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا، هذا الأجير من قاتل ومن الذي عض الآخر؟ ذكر الشيخ أمس في فوائد الفتح هذا الذي عض الآخر هو يعلى ابن أمية الصحابي رضي الله تعالى عنه، هو الذي عض يد الأجير، فانتزع الأجير يده فأسقط ثنية الصحابي يعلى ابن أمية، فأهدرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقضي عليه بالقصاص، لأنه قال أيدفع يده إليك فتقضمها، فهو دافع عن نفسه وسحب يده فأهدر سن التي سقطت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، البخاري ما اسمه؟ أنس محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة. وبخارى أين؟ بخارى بخارى أين؟ ها؟ هي ليست في روسيا بالضبط، هي كما أفاد الأخ أمين قبل قليل هي بين أوزبكستان وطاجكستان، وهي الآن تابعة لبلاد أوزبكستان الإسلامية، ولا زال اسمها على هذا الاسم بخارى. قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم، أبو محمد سعيد ابن الحكم ابن محمد الجمحي البصري، ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث، الليث بن سعد ابن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي، ثقة حافظ إمام فقيه، أخرج حديثه الجماعة أيضا. قال أخبرني عقيل، عقيل هو ابن خالد ابن عقيل، عقيل ابن خالد ابن عقيل أبو خالد الأيلي الأموي مولاهم، وحديثه عند الجماعة وهو ثقة. قال عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، يعني ينسب إلى جده الثالث مشهور به ابن شهاب، وإلا هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر القرشي، متفق على جلالته. قال أخبرني ثعلبة ابن أبي مالك القرظي، ثعلبة كنيته أبو مالك واسم أبيه عبد الله، فهو ثعلبة ابن عبد الله، وثعلبة كنيته أبو مالك الكندي القرظي تابع ثقة، وحديثه عند البخاري وأبي داود وابن ماجه. أن قيس ابن سعد الأنصاري، قيس ابن سعد ابن عبادة أمير الخزرج صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، وقيس كنيته أبو عبد الله صحابي وحديثه عند الجماعة. أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل، أي رجل شعر رأسه، والشاهد من حديث أنه قال وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا اللواء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني البلخي، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، حاتم بن إسماعيل كنيته أبو إسماعيل الكوفي المدني ثقة وحديثه عند الجماعة، وقتيبة أيضا حديثه عند الجماعة، وقد روى الأئمة السبعة كلهم رووا مباشرة عن قتيبة، كلهم تلاميذ لقتيبة إلا ابن ماجه فروى عنه بواسطة. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، قلنا هو أبو إسماعيل ثقة حديثه عند الجماعة، عن يزيد ابن أبي عبيد أبو خالد الأسلمي ثقة وحديثه عند الجماعة، عن سلمة ابن الأكوع، سلمة ابن عمر ابن الأكوع صحابي مشهور أسلمي رضي الله تعالى عنه، قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد، فقال يعني عليا أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية، وهذا هو الشاهد من الحديث، لأعطين الراية أو قال ليأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، قال فإذا نحن بعلي وما نرجوه، ما كنا نتوقعه لأنه كان مريضا، فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي ثقة حافظ وحديثه عند الجماعة عند الستة، قال حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة ابن زيد القرشي مولاهم ثقة ثبت وحديثه عند الجماعة، عن هشام ابن عروة، هشام ابن عروة ابن الزبير كنيته أبو المنذر القرشي المدني الأسدي، عن أبيه عروة بن الزبير ابن عوام تابعي جليل كنيته أبو عبد الله، عن نافع ابن جبير، نافع ابن جبير ابن مطعم كنيته أبو محمد القرشي ثقة فاضل وحديثه عند الجماعة، قال سمعت العباس، العباس هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو الفضل، قال سمعت العباس يقول للزبير رضي الله عنهما، وهذا في الفتح في فتح مكة، قال ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية، أي في هذا المكان هذا الباب وهذه الأحاديث الثلاثة، مناسبتها أولا لباب الجهاد أن القائد العام للجيش وهكذا القادة الذين تحته يحتاجون أن ينصبوا راية أو علما يعرف به، فلهذا قال باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري لم يفرق بين الراية وبين اللواء، والأحاديث التي عندنا فيها ذكر الراية وأيضا فيها ذكر اللواء في حديث قيس في قصة قيس بن سعد، أو في ذكر قيس بن سعد قال وكان صاحب لواء رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالبخاري من ظاهر صنيعه لم يفرق بين الراية وبين اللواء، ومنهم من يفرق، قال حافظ رحمه الله: باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم، اللواء بكسر اللام والمد هي الراية، ويسمى أيضا العلم، وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه. وقال أبو بكر بن العربي: اللواء غير الراية، فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، أي يلوى على الرمح، والراية ما يعقد فيه يعني بدون أن يلوى، ويترك حتى تصفقه الرياح. وقيل اللواء دون الراية، وقيل اللواء العلم الضخم. إذن هي ثلاثة أقوال، منهم من يجعل اللواء والراية بمعنى واحد، ومنهم من يجعل اللواء أكبر من الراية، اللواء مع القائد العام والراية مع القادة الذين تحته، ومنهم من يجعل العكس، الراية مع القائد العام واللواء مع القادة الذين تحته. ظاهر صنيع البخاري عدم التفريق، والله أعلم هو الأقرب، لأن الحديث الذي جاء في التفريق بينهما حديث ابن عباس كانت رايته سوداء ولواؤه أبيض فيه ضعف، له طرق، الظاهر أنه لا يرتقي بها إلى الاحتجاج. وعند من يحسن هذا الحديث يفرق فيقول الراية أكبر من اللواء، فالراية تكون بيد القائد العام، والألوية تكون بيد الأعلام التي يقال لها الألوية بيد كل قائد تحت القائد العام، لأنهم كانوا يقسمون الجيش إلى الألوية. فمثلا قيس بن سعد كان صاحب لواء رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي لواء الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لواء الأنصار لأحد الأنصار ويعطي لواء قريش لأحد القرشيين، فقيس بن سعد هو الذي كان يأخذ لواء الأنصار، وعلي وغيره من القرشيين يأخذون لواء القرشيين، وهذا كما سمعتم على التفريق. وإلا الظاهر والله أعلم أن اللواء والراية معناهما واحد، بدليل أن حديث سلمة في قصة علي في دفع الراية له جاء في الصحيحين من حديث سهل بلفظ: لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وجاء هذا الحديث في قصة علي جاء خارج الصحيح، وقد ذكره شيخنا الواعدي في صحيح المسند من حيث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطينا اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله. فحديث سهل وسلمة فيه ذكر الراية، وحديث بريدة فيه ذكر اللواء، والقصة واحدة، وهذا والله أعلم يدل على أن المعنى واحد، فاللواء والراية معناهما واحد، والمقصود بهما العلم الذي يجعل مع القائد العام ومع القادة الذين تحته. مثلا إذا هجم الجيش واقترب من العدو يجعلون راية عند القائد العام حتى يحمى وحتى يرجع إليه من هنا وهناك وحتى ينظر إلى حاله، وهكذا الذين عن يمينه وعن شماله وأمامه هم فرق وأقسام، فكل طائفة أو مجموعة من الناس كما هو عند الحال لواء أو جهة كذا وجهة كذا يأخذون ألوية أي أعلاما لأجل أن يعرف مكانهم، هذا أولا، وثانيا لأجل أن العدو غالبا يركز على القائد العام وعلى كبير الجيش، فإذا رأوا أن العدو قد أحاط بكبيرهم رجعوا لحمايته، لأن الراية إذا سقطت معناه أنه قد قتل قائد الجيش أو القائد العام، فهذا يكون سببا في الهزيمة. فهذا كانت في الجيوش السابقة يجعلون للقائد العام لواء أو راية، ويجعلون لكل طائفة من الطوائف التي تحته لواء آخر أو راية يعرف بها، وهكذا يعرف المقاتل عدوه من صديقه، يعرف صاحبه من عدوه. فذكر هذه الثلاث الأحاديث، الحديث الأول حديث في الكلام عن قيس بن سعد قال: وكان صاحب لواء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد. أما قوله أراد الحج فرجل فهي فقط من باب ذكر تكملة الفائدة، أي أراد أن يحج فرجل أي سرها وانتشط. والحديث الثاني واضح، قال أعطينا الراية فأعطاها عليا رضي الله تعالى عنه. والحديث الثالث أن العباس يقول للزبير بن عوام يوم فتح مكة ها هنا، أي في هذا المكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قسمهم أقساما وأمر كل قسم أن يلزموا مكانا وأن يصلوا إلى مكان. فلما وصل الزبير قاله العباس ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية، وهذا كان في فتح مكة كما سمعتم، كان الحال عند الأولين على هذا الأمر إعطاء الرايات، وهو علم حتى يميز العدو من الصديق، وهكذا حتى يعتنى بالقائد ويحمى. فهذا هو الباب ومناسبته، وهذه مناسبة ذكر الأحاديث الثلاثة في هذا الباب، والله أعلم. ذكر الحافظ بعض الفوائد والخلاف في الرأي واللواء، وكما سمعتم الراجح والله أعلم أن المعنى واحد، وعندما يحسن حديث ابن عباس يجعل الراية أعم والألوية أنزل، تكون تحت القادة الذين تحت القائد العام للجيش. أخو نسأل عن محمد الشعراوي، إن كان محمد بن متولي الشعراوي الذي قد مات فهو صوفي وأشعري وعنده طوام كثيرة، إن كان الذي يفسر لكن المصري معروف، إن كان محمد بن متولي الشعراوي هو صوفي وأشعري وعنده ضلالات كثيرة، وهو له تفسير وله كلام في القرآن وعنده طوام لا سيما في تأويل الصفات، هل تعطير الجنازة يعني وضع الطيب واجب؟ هذا من باب الإحسان إليه، إذا وجد فهو من باب الإحسان إليه. هل يجوز قتل الساحر إذا كان قد أضر بدون إذن ولي الأمر؟ هذا قد جاء عن الصحابة، عن حفصة وعن جندب الخير أنهما قتلا بعض السحرة، ولكن كما سمعتم بارك الله فيكم هذه مسألة لا يتساهل فيها الناس، بل هذا الأمر لولي الأمر حتى لا يتساهل الدماء ويقتل من لا يستحق القتل. ومعلوم أن إقامة الحدود الأصل أنها لولي الأمر للحاكم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن حفظ الحديث، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، وقول الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث جابر الذي بوب البخاري بجزء منه، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء قبلي، وذكر منها نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى ابن عبد الله ابن بكير، كثيرا ما ينسب إلى جده المخزومي مولاهم المصري، ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وابن ماجه. قال حدثنا الليث بن سعد ابن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولاهم المصري، إمام ثقة فقيه وحديثه عند الجماعة. قال عن عقيل ابن خالد ابن عقيل أبو خالد الأيلي الأموي مولاهم، أيضا حديثه عند الجماعة أي عند أصحاب كتب الستة. قال عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب، ينسب إلى جده الثالث أبو بكر الزهري القرشي، متفق على جلالته. قال عن سعيد بن مسيب، سعيد ابن المسيب ابن حزم أبوه وجده صحابيان، وسعيد كنيته أبو محمد المدني قرشي مخزوم أعلم التابعين رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة مختلف في اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي على أشهر الأقوال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، أي تستخرجونها، أي خزائن الأرض التي وضعت مفاتيحها في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، مشهور بالكنية، بكنيته هذه أبو اليمان، ثقة ثبت، وحديثه عند الكتب الستة، عند أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه دينار القرشي أبو بشر الحمصي، ثقة عابد، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال عن الزهري، تقدم الكلام عنه في الإسناد السابق، وهو ابن شهاب. قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، والده ابن أخي عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعبيد الله كنيته أبو عبد الله المدني الهذلي، ثقة ثبت فقيه. أنا ابن عباس، عبد الله بن عباس أبو العباس ترجمان القرآن. أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان، سفيان أبو سفيان كنيته اسمه صخر بن حرب ابن أمية، صخر بن حرب ابن أمية مشهور بكنيته أبو سفيان، ويقال أبو حنظلة، أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهم بإيلياء، وإيلياء من أسماء بيت المقدس، إيلياء من أسماء بيت المقدس. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. الحديث تقدم معنا بطوله قبل أيام، وقوله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إذا أرادوا تنقص النبي عليه الصلاة والسلام نسبوه إلى هذا، إلى أحد أجداده. والشاهد من هذه الأحاديث حديث جابر الذي ذكره معلقا واضح تعلقه بالجهاد، من جهة أن الله جل وعلا نصر نبيه وألقى الرعب في قلوب الكافرين على مسيرة شهر. قال شراح الحديث: وإنما اقتصر أو اقتصر على هذه المسافة، مسيرة شهر، لأن المسافة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وبين بلاد الكافرين أو الملوك الكافرة الفرس والروم كانت في نحو مسيرة شهر، فهذا حديث جابر: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وتعلق واضح باب الجهاد أن الله جل وعلا ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف شراح الحديث هل هذا الرعب حاصل أيضا للكافرين في كل زمان ومكان، بمعنى أن الكفار يصابون بالرعب من المسلمين ومن جيوش الإسلام. أكثر شراح الحديث على أن إلقاء الرعب وقذف الرعب في قلوب كافرين عام، سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، وهذه الخصوصية أعطاها الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأمته. قال: وكلما كان العبد وكان المسلم أقرب وأقوى إيمانا حصلت وحصل هذا الرعب في هذه المسافة، وكلما ضعف إيمانهم وكلما قل تمسكهم بالسنة وبالإسلام خف الرعب الذي ويقل الرعب الذي يلقى في قلوب الكافرين. فأكثر شراح الحديث على أن النصف الرعب وقذف الرعب في قلوب الكافرين حاصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل حال، وأيضا يحصل بعده، وكلما كان العبد أقرب إلى السنة والإيمان كان إلقاء الرعب في قلوب كافرين أكثر وأكبر. الحديث الأول حيث أبي هريرة أيضا دلالة واضحة: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وقد جاء بيانه نصرت بالرعب مسيرة شهر في حديث جابر. وجوامع الكلم أي الكلمات القليلات التي تحمل المعاني الكثيرة، وهذا وصف القرآن، وهكذا أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الوصف، الكلام القليل الذي يحمل المعاني الكثيرة. والمفاتيح التي أوتيها نبينا عليه الصلاة والسلام في المنام أي ما سيفتح الله على المسلمين من البركات والخيرات عندما دخلوا بلاد الكافرين وأخذوا خزائنها وما فيها من بركات وخيرات. أما الحديث الآخر حديث أبي سفيان فواضح، قال: إنه يخافه ملك بني الأصفر. وكان هرقل في ذاك الوقت لما قال أبو سفيان هذه المقالة كان هرقل في إيلياء في بيت المقدس، وإلا فكان مقيما في حمص، ولكن لما هزم الله الفرس نذر وأقسم أن يمشي هرقل من حمص إلى بيت المقدس ماشيا، فجاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في إيلياء في بيت المقدس، فسأل عن العرب، هل هناك من العرب في بيت المقدس؟ فجيء له بأبي سفيان ومن معهم القرشيين، فقال أبو سفيان حينما أخرج من عند هرقل، وأبو سفيان حينئذ كان كافرا، قال: إنه يخافه ملك بني الأصفر. وهذا هو الشاهد من الحديث أن الله جل وعلا ألقى الرعب في قلوب الكافرين الملوك وغير الملوك مسيرة شهر، وكما ذكر الشراح وأشار إليه الحافظ قال: وظهر لي أن الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وبين الممالك الكبار مملكة الفرس ومملكة الروم التي حوله أكثر من ذلك، أي لم يكن بينه وبينها أكثر من مسيرة شهر أو نحوها. فهذه مناسبة الأحاديث للباب، وأيضا مناسبة الباب لكتاب الجهاد، أن أكثر الشراح يقولون هذا عام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وأن الرعب حاصل وأن الله يقذف الرعب في قلوب الكافرين ولا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان المسلم أقرب إلى الإسلام والإيمان والسنة كان كذلك، وكلما خف تمسكهم بالإسلام والسنة خف وقل هذا الرعب الذي يلقى في قلوب الكافرين. يقول أخ المحاضرة في مسجد بلال، المحاضرة في مسجد بلال، مسجد أخينا عبد الناصر في الجمرك، ما حكم قراءة سورة الكهف في كل جمعة؟ الحديث الوارد في قراءة سورة الكهف تقرأ في الجمعة وفي غير الجمعة، والحديث ثابت، ولكن تقييد القراءة بيوم الجمعة شاذ وغير ثابت. ولأخينا الشيخ أبو الزبير رسالة في هذه المسألة خلص بها أو خلص فيها بما سمعتم، أن القراءة أن فيها فضلا، ولكن تحديد القراءة بيوم الجمعة الرواية فيها ضعيفة، فالمسلم يقرأ سورة الكهف في الجمعة وفي غير الجمعة ينال الأجر المذكور في هذا الحديث. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق.

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون.

سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن

الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إن راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

رضي إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه.

منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال

دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها

حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.

الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق

إنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إن

خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل

0: الرحمن الرحيم
1: ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن

بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم.

أم فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما

الأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء

وعلانية سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آمن.

به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

0: آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها، هو لفظ الجلالة الله. وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. حرسها الله
3: تعالى. تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
4: ينطبق، لأنه يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة ليست كمحبة الله، لأنك إنما تحب الرسول تبعا لمحبة الله. تحب الرسول تبعا لمحبة الله عز وجل، لا على أنه مناد لله. موحدون لله، وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله. المحبة مع الله أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر، وهذا شرك. والمحبة في الله أو لله هي أن تحب هذا تبعا لمحبة الله عز وجل. طيب، يحبونهم كحب الله، الشاهد من هذا قوله من يتخذ من دون الله أندادا، والآية سيقت مساق الذم لا مساق المدح، وعلى هذا فلا يحل لنا أن نجعل الله أندادا، لأنه سبحانه وتعالى لا ند له ولا شبيه له. ثم قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه؟ نعم، أقول هذا أو هذا، إن كان للرسول فغيره تبع له، وإن كان عاما فهو يشمل الرسول وغيره. الحمد لله، سبق لنا تفسير هذه الجملة، وأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. طيب، وقوله لله، اللام هنا للاستحقاق والاختصاص، للاستحقاق، لأن الله تعالى يحمد وهو أهل للحمد، والاختصاص لأن الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد الذي يحمد به غيره، بل هو أكمل وأعظم. وقول الذي لم يتخذ ولدا، هذا من صفات إيش؟ السلبية. لم يتخذ ولدا لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره، ولأنه لا مثيل له، فلو اتخذ ولدا لكان الولد مثله، لو اتخذ ولدا لكان محتاجا إلى الولد يساعد ويعينه، لو كان محتاجا، لو كان له ولد لكان ناقصا، لأنه إذا شابهه أحد من خلقه فهو نقص. وقوله ولدا يشمل الذكر والأنثى، ففيه رد على اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا لله ولد وهو عزير، والنصارى قالوا لله ولد وهو المسيح، والمشركون قالوا لله ولد وهم الملائكة. نعم، أي البنات ولد يا أخي، البنات ولد، ولهذا لما تخذوا ولد يشمل البنين والبنات. طيب، ولم يكن له شريك في الملك. نعم، هذا معطوف على قوله لم يتخذ ولدا، يعني والذي لم يكن له شريك في الملك، لا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، كل ما سوى الله فهو مملوك لله، مخلوق له، يتصرف فيه كما يشاء. هل أحد شاركه في ذلك؟ لا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض استقلالا وما لهم فيهما من شرك. على سبيل الشيوع الثالث، وما له منهم من ظهير، لم يعاونه أحد في هذه السماوات والأرض. والرابع، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وبهذا تقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهتهم، فهم لا يملكون، فالآلهة هذه لا تملك ولا شريك لله ولا معينة ولا شافعة. نعم، يقول ولم يكن له شريك في الملك. وقد مر علينا فيما سبق اعتراض وجوابه، وهو أن الله تعالى أثبت الملك للخلق في قوله أو ما ملكتم مفاتحه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وأجبنا عن ذلك بأن هذا الملك قاصر من حيث الشمول والعموم ومن حيث السلطة. من حيث الشمول والعموم لأن ملك الإنسان قاصر، أنا أملك هذه الحقيبة لكن لا أملك هذا المسجل مثلا، إذا ملك قاصر، والله تعالى يملك الجميع. أيضا قاصر ملك الإنسان من حيث السلطة، فليس للإنسان أن يتصرف في ملكه كما شاء، بل لا يتصرف إلا إيش؟ على حسب الإذن الشرعي. أرأيتم لو أن رجلا مريضا مرض الموت ووهب نصف ماله لغيره، لغير ورثه أيضا، هل يجوز؟ لا يجوز، ولو كان له ملك مطلق لجاز. لو جمع جميع ما عنده من الدنانير وقال سأضرم عليها النار ليش يا ولد؟ قال بشوف إذا ما الذهب أشوف إيش يصير. يملك هذا؟ كيف يملك؟ ها؟ يمنع؟ إيه ليش؟ لأن هذا سفه. إذا ملكنا قاصر، ملكنا قاصر، فالله هو اللي له الملك المطلق. ولم يكن له ولي من الذل. شف لم يكن له ولي لكنه قيد بقوله من الذل، ومن هنا للتعليل، لأن الله تعالى له أولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. فلله أولياء، لكن هل هؤلاء الأولياء أولياء لله ينصرونه عند ذله؟ الجواب لا، ولا يحتاج إلى أحد. يا كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا ولا يضر الله شيئا. نعم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، مو عنه فقط، عن العالمين حتى المسلمين، الله تعالى غني عنهم. فلهذا يقول: ولم يكن له ولي من الذل، أما من غير الذل فلله أولياء. طيب، الأصنام المعبودة من دون الله لها أولياء؟ نعم لها أولياء يدافعون عنها وينابذون دونها، وهي لا تنتصر لنفسها، كما قال الله تعالى: وهم لهم جند محضرون. هؤلاء جند لهذه الأصنام، ولكن الأصنام لا تنفعهم، لا يستطيعون نصرهم، وهم أي العابدون لهم أي لهذه الأصنام جند محضرون. طيب، ثم قال عز وجل: وكبره تكبيرا، يعني كبر الله عز وجل تكبيرا بلسانك وجنانك، فتعتقد في قلبك أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأن له الكبرياء في السماوات والأرض. وكذلك بلسانك تكبره، تقول: الله أكبر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يكبرون كلما علوا نشزا في السفر، كلما علوا شيئا مرتفعا كبروا، لأن الإنسان إذا علا في مكانه قد يشعر في قلبه أنه مستعل على غيره، فيقول: الله أكبر، من أجل أن يخفض تلك العلياء التي شعر بها حين على وارتفع، فيقول: الله أكبر. وكانوا إذا نزلوا شيئا قالوا: سبحان الله. ليش؟ لأن النزول سفول، فتقول: سبحان الله، أي أنزهه عن السفول الذي أنا الآن فيه، الذي أنا الآن فيه. طيب، وقول تكبيرا هذا مصدر مؤكد يراد به التعظيم، أي كبره تكبيرا عظيما، والله أعلم. أي نعم. الفوائد المساكين في هذا: أولا، في قول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، إذا علمنا أن الله تعالى موصوف بالجلال فإن ذلك يستوجب أن نعظمه وأن نجله، وإذا علمنا أنه موصوف بالإكرام فإن ذلك يستوجب أن نرجو كرمه وفضله، وأن نعظمه بما يستحقه من التعظيم والتكريم. وأما قوله فاعبده وصب لعبادته، فالطرق الفوائد المسلكية في ذلك هو أن يعبد الله الإنسان ويصطبر للعبادة، لا يمل ولا يتعب ولا يضجر، بل يصبر عليها صبر القرين على قرينه في المواظبة في الجهاد. وأما قوله هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلن أندادا، ففيها تنزيه الله عز وجل، الإنسان يشعر في قلبه بأن الله تعالى منزه عن كل نقص، وأنه لا مثيل له ولا ند له، وبهذا يعظمه حق تعظيمه بقدر استطاعته. وأما قوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا ففي الطرق المسلكية، فمن فوائدها من الناحية المسلكية أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ أحدا من الناس محبوبا كمحبة الله، وهذه تسمى المحبة في الله ولا لله؟ المحبة مع الله، الذي يحب أحدا كمحبة الله نقول هذا أحب مع الله لا لله ولا في الله. وأما الآية الأخيرة فهي من الفوائد أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل أحد، لم يتخذ ولدا، وانفراده بالملك وتمام عزته وسلطانه، وحينئذ يعظم الله سبحانه وتعالى بما يستحق أن يعظم به بقدر استطاعته. وأيضا من ناحية مسلكية يستفيد الإنسان بها كراهة أولئك الذين اتخذوا من دون الله أندادا والذين اتخذوا له ولدا. الله أعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المؤلف بدأ بآيات الصفات السلبية، مر علينا أولها قوله هل تعلم له سميا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وهذا إنكار. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، خمس صفات مر علينا. ثم قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح بمعنى ينزه، والتسبيح بمعنى التنزيه، وسبح تتعدى بنفسها وتتعدى باللام. أما تعديها بنفسها فمثل قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، ايش بعده؟ وتسبحوه بكاة وأصيلا. وأما تعديها باللام فهي كثيرة، كل التسابيح السور المبدوعة بهذا متعدية باللام. قال العلماء وإذا أريد مجرد الفعل تعدت بنفسها تسبحوه، فمعنى تسبحوه أي تقول سبحان الله. وإذا أريد بيان القصد والإخلاص تعدت باللام، سبح لله أي سبحوا إخلاصا لله واستحقاقا، فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل وكمال الاستحقاق من المسبح وهو الله، فتكون أبلغ من قوله سبح الله سبح الله. الآن عرفتم الفرق بين ما إذا أريد الفعل فيتعدى بنفسه تقول سبح الله، وإذا أريد القصد والإخلاص تتعدى باللام فتقول سبحت لله. ومنه يسبح لله ما في السماوات أي ينزهه. قول ما في السماوات والأرض عام يشمل كل شيء، لكن التسبيح نوعان، تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. أما التسبيح بلسان الحال فهو عام، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأما التسبيح الخاص بالمقال بلسان المقال فيخرج منه الكافر، فإن الكافر لم ينزه الله، ولهذا يقول الله تعالى سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، فهم لم يسبحوا الله تعالى لأنهم أشركوا به. والشرك ينافي التسبيح، يعني ينافي التنزيه. الخلاصة، هل تسبيح ما في السماوات والأرض عام أو يخرج منه بعض؟ نقول أما بلسان الحال فهو عام، وأما بلسان المقال فيخرج منه الكافر، فإنه لم يسبح الله، نعم، حيث وصفه بالعيب وأشرك به معه غيره. طيب، لسان الحال، كيف لسان الحال؟ يعني أن حال كل شيء في السماوات والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن النقص. حتى الكافر إذا تأملت حاله وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب. نعم. وقال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية، لكن يسبح لله هذه الصفات سلبية، لأن معناه تنزيهه عما لا يليق به. وسبق لنا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبق الكلام عليه. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك بمعنى تعالى وتعاظم، وحلت البركة به بذكر اسمه وغير ذلك. والذي نزل الفرقان على عبده من؟ هو الله عز وجل. وقول الفرقان يعني به القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين المسلم والكافر، وبين البر والفاجر، وبين الضار والنافع، كله فرقان. نعم. طيب، يقول على عبده من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وقال على عبده فوصفه بالعبودية في مقام التحدث عن تنزيل القرآن إليه، وهذا المقام يعتبر من أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه كما هنا، وكما في قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه والتحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ووصفه بالعبودية في مقام تكريمه بالمعراج، فقال سبحان الذي أسرى بعبده إلينا من المسجد الحرام، وقال في سورة النجم اللي فيها التحدث عن المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، مما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعتبر كمالا، لأن العبودية لله هي حقيقة الحرية، فمن لم يتعبد لله كان عبدا لغيره. قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما هو الرق الذي خلقوا له؟ عبادة الله عز وجل. وبلوا برق النفس والشيطان، صاروا أرقى لنفوسهم وأرقى للشيطان. فما من إنسان يفر من عبودية الله إلا وقع في عبودية هواه وشيطانه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. طيب، على عبده ليكون للعالمين نذيرا، اللام هنا للتعليل، والضمير في يكون هل هو عائد على الفرقان أو عائد على النبي عليه الصلاة والسلام؟ عائد على النبي عليه الصلاة والسلام ليكون للعالمين، لأنه أقرب مذكور، ولأن الله تعالى قال لتنذر به، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنذركم به ومن بلغ، فالمنذر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، وقول العالمين يشمل الجن والإنس. الذي له ملك السماوات والأرض، وإلى الآن ونحن في صفات سبحان الله الثبوتية يا جماعة، الذي له ملك السماوات والأرض، وقال ولم يتخذ ولدا، هذه من الصفات السلبية، ولم يكن له شريك في الملك صفة سلبية، وخلق كل شيء ثبوتية، فقدره تقديرا، كذلك خلق كل شيء فقدره تقديرا. قال بعض العلماء إن هذه الآية فيها على التقديم والتأخير، لأن التقدير قبل الخلق، وقال بعضهم بل هي على الترتيب، والمراد بالتقدير هنا جعله على قدر معين، فهو بمعنى التسوية. قالوا ويدل لذلك قوله تعالى الذي خلق إيش فسوى، خلق فسوى، وهذا أصح. في هذه الآية من صفات السلبية قول ولم يتخذ ولدا، العلة كمال غناه، إذ لا يتخذ الولد إلا من كان محتاجا له، ولم يكن له شريك من الملك لكمال سلطانه وملكه. طيب نستفيد من الآيات هذه من الناحية التربوية والمسلكية أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص، وإذا علمنا ذلك ازددنا محبة له وتعظيما. وفي الآية الثانية الفرقان نستفيد منها بيان هذا القرآن العظيم، وأنه مرجع، وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين له الأمور فليرجع إلى إيش؟ إلى القرآن، لأن الله سماه فرقانا، نزل الفرقان على عبده. ونستفيد أيضا من الناحية المسلكية التربوية أن تتأكد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان عبدا لله، ونحن كلما كان الإنسان أعبد لله كان أحب إلينا، لأننا نحب من يعبد الله عز وجل. نعم. ونستفيد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، فلا نصدق بأي دعوى للنبوة من بعده، لقوله للعالمين ولو كان بعده رسول لكان تنتهي رسالته في هذا الرسول، ولا كل العالمين كله. طيب، ثم قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. من ولد، هذه من زائدة في الإعراب، لكنها زائدة في المعنى، تزيد في المعنى، لأنها تدل على تأكيد النفي. ما اتخذ الله ولدا، لا عزيرا ولا المسيح ولا الملائكة ولا غيرهم، لأنه لم يلد ولم يولد. وما كان معه من إله، نقول فيه من إله كما قلنا من ولد، وقوله من إله، إله بمعنى مألوه، مثل فراس بمعنى، وبنا بمعنى مبني، فراس بمعنى مفروش. فالإله بمعنى المألوه، أي المعبود المتذلل له، والمراد بالنفي هنا الإله الحق، يعني ما كان معه من إله حق. أما الآلهة الباطلة فهي موجودة، لكن لكونها باطلة كانت كالعدم، فصح أن نقول ما كان مع الله من إله. قد إذن يعني لو كان له إله يماثله إذن يعني إذ لو كان معه إله يماثله لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. صحيح هذا؟ لو كان هناك إله آخر يساوي الله عز وجل كان يصير له ملك خاص ولله ملك خاص ولا لا؟ طيب يعني لانفرد كل واحد منهم بما خلق، قال هذا خلق لي وذا خلق لك، وحينئذ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرت به العادة. ملوك الدنيا الآن كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر وتكون المملكة كلها له. حينئذ إما أن يتمانع فيعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإذا عجز كل واحد منهما عن الآخر ما صح أن يكون إلهي. ليش؟ لأن الإله لا يكون عاجزا. وإما أن يعلو أحدهما عن الآخر فالعالي هو الإله، صح ولا لا؟ ترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد، ولا يمكن أن يكون للعالم إلهان أبدا، لأن القضية لا تخرج من هذين الاحتمالين. كما أننا أيضا إذا شاهدنا الكون علوية وسفلية وجدنا أنه كون يصدر عن مدبر واحد، وإلا لكان فيه تناقض. يكون أحد الإلهين يقول أنا أبي الشمس تطلع من المغرب، والثاني يقول أبي تطلع من المشرق، لأن اتفاق الإرادتين بعيد جدا، لا سيما وأن المقام مقام سلطة، كل واحد يريد أن يفرض رأيه. ومعلوم أننا لا نشاهد الآن الشمس تطلع يوما مع هذا ويوما مع هذا، ويوم تأخر لأن الثاني منعها، ويوم تقدم إلى الثاني قال يلا طلعه، ما نجد هذا، نجد أن الكون كله نعم كله واحد متناسب، مما يدل دلالة ظاهرة على أن المدبر له واحد وهو الله عز وجل. فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعدد، إذ لو أمكن التعدد لحصل هذا، لانفصل كل واحد عن الثاني وذهب كل إله بما خلق. وحينئذ إما أن يعجز أحدهما عن الآخر، وإما أن يعلو أحدهما الآخر. فإن كان الأول لم يصلح أي واحد منهما للألوهية، وإن كان الثاني فالعالي هو الإله، وحينئذ يكون الإله واحدا. قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها لله عز وجل عما يصف به الملحدون الجاحدون المشركون. عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الناس والشهادة ما شهده الناس، فتعالى عما يشركون. شفنا قال سبحان الله عما يصفون لأنهم يقولون بأفواههم فنزه نفسه عنه، أما هنا قال عما يشركون لأنهم يجعلون له شركاء هذا الصنم وهذا الصنم، فقال تعالى يعني ترفع وتقدس وتنزه عن هذه الأصنام. والله أعلم. نعم المسلكية أنها تحمل الإنسان على الإخلاص لله عز وجل.
5: في السراب الآيات التي فيها الصفة التي مدلولها انتفاع تلك الصفة وثبوت الإيمان بها لله عز وجل. تقدم الكلام على عدة آيات، آخرها قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. وذكرنا أن في هذا دليلا عقليا على امتناع تعدد الآلهة، عقليا حسيا، وهو لو تعددت الآلهة لانفرد كل إله بخلقه ولم يتحد نظام العالم. وبعد هذا الانفراد فإن العادة جارية بأن كل واحد من هذين الإلهين يطلب العلو على الآخر، وإذا طلب العلو على الآخر فإما أن يعلو عليه وإما أن يعتز عنه، فإن علا عليه صار هو الإله وانفرد بالألوهية، وإن عجز كل واحد منهم عن الآخر لم يصدق أن يكون واحد منهما ربا. لماذا؟ والرب لا بد أن يكون كامل القدرة. طيب، وفي الآية نفسها يقول عز وجل: سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها له عما يصفه هؤلاء المكذبون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، أي فاخفى وعلى عما يشركون به من الأصنام. فوصف الله تعالى بالتنزه عن وصف نفسه، بالتنزه عن وصف هؤلاء المشركين، وبالترفع عن آلهتهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني لا تجعلوا لله مثلا فتقول مثل الله كمثل كذا وكذا. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أنه سبحانه وتعالى يعلم بأنه ليس له مثل، وقد أخبركم بأنه لا مثل له في قوله: ليس كمثل شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، وما أشبه ذلك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد قالوا أن هذه الجملة فيها الدليل الواضح على أنه ليس لله، وأنها كضرب المثل لامتناع المثل. كيف؟ لأننا نحن لا نعلم والله يعلم، فإذا انتفى العلم عنا وثبت لله تبين أن لا مماثلة، ويدلك على نقص علمنا أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في اليوم الثالث، وما تري نفس ماذا تكسب غدا، وأن الإنسان لا يعلم نفسه التي بين جنبيه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربك، وما زال الفلاسفة والمتفلسفة وغيرهم يبحثون عن حقيقة هذا الروح ولم يصل إلى حقيقة، مع أنها هي مدة الحياة، وهذا يدل على نقصان العلم. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح، يقول الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وبين قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟
4: فالجواب أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية فيقول: لا تجعلوا لله أندادا في العبادة والألوهية وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية. اقرأ الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما هنا ففي باب الصفات: لا تضربوا لله الأمثال فتقولوا مثلا إن يد الله مثل يد كذا، وجه الله مثل وجه كذا، وذات الله مثل الذات الفلانية وما أشبه هذا، لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، وقد أخبركم بأنه لا مثيل له. قل إنما حرم ربي الفواحش. فنأخذ إذا قال قائل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذه صفة سلبية، لكن ما الذي تتضمنه من الكمال؟ كمال صفات الله عز وجل، حيث إنه لا مثيل له. أما الفائدة المسلكية التي تؤخذ من هذه الآية فهي كمال تعظيمنا للرب عز وجل، لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له تعلقنا به رجاء وخوفا وعظمناه، وعلمنا أنه لا يمكن أن يماثله سلطان ولا ملك ولا وزير ولا رئيس مهما كانت عظمة ملكيتهم ورئاساتهم ووزارتهم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، حرم بمعنى منع، وأصل هذه الكلمة أو المادة الحاء والراء والميم تدل على المنع، ومنه حريم البئر للأرض التي تحميه حوله لأنه يمنع من التعدي عليه. طيب، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. جمال، الفواحش جمع فاحشة، وهي الذنب الذي يستفحش، مثل الزنا واللواط. الزنا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. وفي اللواط قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة. ومن الزنا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة أو رضاع أو مصاهرة. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بل إن هذا أشد من الزنا، لأن وصفه بوصفين: فاحشة ومقت، فثلاث أوصاف. وفي الزنا وصفه الله بوصفين: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب، وقول ما ظهر منها وما بطن، قيل إن المعنى ما ظهر فحشه وما خفي، لأن من الفواحش ما هو ظاهر لكل أحد، ومنها ما يخفى على بعض الناس. وقيل المعنى ما ظهر للناس وما بطن عنهم، باعتبار فعل الفاعل لا باعتبار العمل، أي ما أظهره الناس، ما أظهره الإنسان للناس وما أبطنه. ثانيا قال: والإثم والبغي بغير الحق، يعني حرم الإثم والبغي بغير الحق. الإثم المراد به ما يكون سببا له من المعاصي، والبغي العدوان على الناس، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وفي قوله والبغي بغير الحق إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير حق، وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين بغي بحق وبغي بغير حق، لأن البغي كله بغير حق. وعلى هذا فيكون الوصف هنا من باب الوصف إيش الكاشف، تسميها العلماء صفة كاشفة أي مبينة، وهي التي تكون كالتعليل لموصوفها. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هذه معطوفة على ما سبق، يعني وحرم عليكم وحرم ربي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني أن تجعلوا له شريكا لم ينزل به سلطانا أي حجة. وسميت الحجة سلطانا لأنها سلطة للمحتج بها. وهذا القيد ما لم ينزل به سلطانا نقول فيه كما قلنا في البغي بغير الحق، أي أنه صفة أو قيد كاشف، لأن كل من أشرك بالله فليس له سلطان. نعم، يعني تكشف الأمر وتوضحه. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أيضا هذا مما حرم علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. طيب، أن نقول عليه ما لا نعلم في ذاته وفي صفاته وفي أحفاله وفي أحكامه، فحرام علينا أن نقول على الله ما لا نعلم، سواء كان في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه، خمسة. لا يجوز أن نقول عليه ما لا نعلم. إذا قال قائل أين الصفة السلبية في هذه الآية؟ هل هي أن تشركوا بالله أو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أو الثنتين؟ الظاهر الثنتين جميعا كلها من باب الصفات السلبية. فأن تشركوا يعني لا تجعلوا الله شريكا لكماله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كذلك لكماله، فإنه من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا يعلم. طيب، الفائدة المسلكية من هذه الآية الكريمة هو أن ننفر غاية النفور من هذه الأشياء الخمسة التي صرح الله تعالى بتحريمها. وقد قال أهل العلم إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت الشرائع على تحريمه، كل الشرائع من أولها إلى آخرها قد أجمعت على تحريمها. طيب، هذه الأمور الخمسة هل ترتيبها في الذكر حسب ترتيبها في القبح؟ ها؟ أي

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الموسوعة الميسرة، أتى به إخواننا فيما يتعلق بالعلمانية، المجلد الثاني صفحة 679. قال: التعريف العلمانية وترجمتها الصحيحة اللادينية. العلمانية أنها اللادينية أو الدنيوية، هي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين. العلمانية بعيدة عن الدين، وتعني في جانبها السياسي بالذات اللادينية بالحكم، أن الحكم لا يقوم على الدين، وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم، اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم. وقد ظهرت في أوروبا منذ القرن 17، وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن 19، وانتقلت بشكل أساسي إلى مصر وتركيا من قديم، قبل 100 سنة تقريبا من زمن مصطفى أتاتورك، فإنه مصطفى في يعني له نحو 100 سنة، هذا أتاتورك أو أكثر، من قبل أكثر، لكن هو هذا الرجل قبل نحو 100 سنة. وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس، ولحقتها العراق في نهاية القرن 19. أما بقية الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن 20. وقد اختيرت كلمة علمانية لأنها أقل إثارة من كلمة لادينية. كلمة علمانية مع النسبة إلى العلم مقبولة عند السذج، لكن لا دينية، كيف لا دينية؟ احنا مسلمون، سيقولون كيف تقولون ما عندنا، يعني تأتوننا بشيء ما له صلة بالدين. على حد تعريف هذا الرجل، هذا الباحث، معنى أنها انتقلت بشكل أساسي إلى مصر وتركيا وإيران ولبنان في القرن 19، وهكذا أيضا العراق. وأما بقية الدول العربية قد انتقلت إليها في القرن 20. وقد اختيرت كلمة علمانية كما سبق. ومدلول العلمانية المتفق عليه، مدلول المجمع عليه، يعني عزل الدين عن الدولة. المجمع عليه عند يعني في معنى العلمانية، في معنى العلمانية وترجمتها أسسها، عزل الدين عن الدولة، أن يقوم الحكم وتقوم الدولة على على على غير الدين. لكن يريد واحد من أفراد الناس ومجتمع يصلي، يريد دين يكون ليس هو الحاكم، الدين الحاكم غير الدين، الدين يكون في فرد، يكون كذا سهل. ومن المعلوم أن الدولة هي التي حاكمة، هي التي تقيم الشعائر، هي التي تقيم الحدود، هي التي يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا انفصلت الدولة عن الدين ما بقي الناس إلا تبع، ما بقي الناس إلا مفصولين عن الدين باب أولى، أن غالبا الناس تبع ملوكهم، لا سيما والدولة اللادينية، الدولة العلمانية تحارب الدين، فإذا كانت هي مفصولة عن الدين ثم تحارب من تمسك به ما يبقى المجتمع إلا تبعا لها إلا من رحم الله. وحياة المجتمع وإبقاء وحياة المجتمع وإبقائه حبيسا عن ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه. المجتمع لا صلة له يعني إلا بمفرده، وأيضا ربما يضايق على ذلك، فإن سمح له سمح له بالتعبير عن نفسه ففي الشعائر التعبدية مثل صلاة بمفرد شأنه تخصه، صيام ما كان من ذلك، والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوها دون العلم، دون مجالس العلم، دون الدعوة، دون هذه كلها ما تسمح بها العلمانية، إنما يسمح أنك تصلي مفردك أو بشأنك، حتى لو صلوا جماعة شهر لكن يعني أمور زواج أمور كذلك متخصصة بهذا. تتفق العلمانية مع الديانة النصرانية في فصل الدين عن الدولة، إذ لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة، هذا مثل قسمة المشركين، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذا القسم من المواشي لله وهذا القسم من المواشي لشركائنا الآلهة، وهذا القسم من المزرعة المزارع والحرث من الحرث والأنعام لله وهذا للشركاء، قال فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني لو عدا الذئب على شيء مما هو للشركاء وبطش هذا الذئب شاه من حق الشركاء، قالوا نبدلها من حق الله، وإذا عدا على شاه من حق الله ما يبدلونها من حق الشركاء، صار تعظيمهم للشركاء أعظم من تعظيمهم لله مع قسمتهم الضيزة. فهؤلاء الآن يقول النصرانية والعلمانية فصلت الدين عن الدولة، كلها متفقة فصل الدين عن الدولة، وكلهم يقولون لقيصر يعني الحكم لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة، يعني يدخل الإنسان في الكنيسة يعمل ركيعات يعمل كذا سهلة، لكن يحكم يأمر ينهى يعلم يدعو لا، هذا من سلطة قيصر، هذه سلطة قيصر، سلطة ذاك صلي وحتى الصلاة بعضهم في بعض، هذه التي العلمانية قال لي واحد أعرفه ويتحدث عن نفسه وعن أبيه، رجل صادق فاضل سني، قال أبوه كان في تونس وبعد ذلك أبوه يصلي الفجر، قال اسمح له شايب ما الشيبات يسمحون لهم، قال الشباب ما يسمحون لهم، فيوم من الأيام عدة أيام كنت أخرج مع أبي، قالوا أنا بادئ كذا في الشباب، قال أخرج مع أبي أصلي فجر ما يسمحون لهم يصلوا الفجر، قال فجاء الإمام، الإمام ما الاستخبارات مع كثير منهم الذين، قال له يا شيخ فلان، قال له نعم، قال له أنا أنصحك لا تخلي ولدك يصلي معك الفجر، قال له ثلاثة أيام يصلي معك الفجر، المراقبات عليك، العين عليك حارة، ولدك يصلي الفجر له ثلاثة أيام، يعني أنت صلي الفجر سهل، لكن ولدك شاب في هذا السن وهو محافظ على صلاة الفجر هذا الآن مراقب. فأيضا ما تركوا سلطة يعني الكنيسة، كنيسة عند النصارى للرب، ما تركتها العلمانية للرب، المساجد للرب لا كلها، هذا بخصوص من كبار السن وكذا في كثير من أمكنة إذا تمكنت ما يتركونها لإطلاقها. قال إذ لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة، وهذا واضح فيما ينسب إلى السيد المسيح من قوله اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هو كذب على المسيح. أما الإسلام فلا يعرف هذا الثنائية، والمسلم كله لله وحياته كلها لله، قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عرفنا أنها العلمانية تنحية إيش؟ تنحية الدين على المسلمين، إذا نحوه عن الدولة فمعناه ما عداهم تبع. فالعلمانية حرب على الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. التأسيس، مؤسس العلمانية وأبرز الشخصيات، انتشرت هذه الدعوة في أوروبا وعمت أقطار العالم بحكم النفوذ الغربي والتغلغل الشيوعي. وقد أدت ظروف كثيرة قبل الثورة الفرنسية عام 1789 ميلادي حقهم، وبعدها إلى انتشارها الواسع وتبلور منهجها وأفكارها. وقد تطورت الأحداث وقد وفق الترتيب التالي: تحول رجال الدين إلى طواغيت، 2 محترفين سياسيين مستبدين تحت ستار الكليروس والرهبانية والعشاء الرباني وبيع سكوك الغفران، وقوف الكنيسة ضد العلم وهيمنتها على الفكر وتشكيلها لمحاكم التفتيش، حتى الكنائس دخلوا السياسة فيها وما عاد جعلوها لله، واتهام العلماء بالهرطقة، هكذا الهرطقة، مثل كوبرنيوس وكتاب حركات الإجرام السماوية، وقد حرمت الكنيسة هذا الكتاب. وهكذا الثورة الفرنسية نتيجة لهذا الصراع بين الكنيسة من جهة وبين الحركة الجديدة من جهة أخرى. كانت ولادة الحكومة اللي تعرفوا أنها هذه العلمانية هي ما هي من عند الإسلام، من عند الكفار. كانت ولادة الحكومة الفرنسية، وهي أول حكومة لا دينية تحكم باسم الشعب، يعني ديمقراطية، الشعب يحكم نفسه بنفسه، الشعب يسقط النظام، الشعب ينشئ الدولة، الشعب ينشئ الحاكم، الشعب يرفض الحاكم، الشعب يعني ديمقراطية وانتخابية وأمثال ذلك. ما هو من باب الحكم إلا لله، الحكم للشعب. وهناك من يرى أن الماسون استغلوا أخطاء الكنيسة والحكومة الفرنسية وركبوا موجة الثورة لتحقيق ما يمكن تحقيقه من أهدافهم. نظرية التطور، ظهر كتاب أصل الأنواع لشارلز، يعني حصل في بعد ذلك أيضا طعون حتى في أساس الإنسان، وأنه إنسان جرثومة الذي يركز على قانون الانتقاء الطبيعي وبقاء الأنسب، وقد جعلت الجد الحقيقي الإنسان جرثومة، إنسان أساسه جرثومة صغيرة عاشت في مستنقع راكد قبل ملايين السنين. والقرد مرحلة من مراحل التطور التي كان الإنسان آخرها، منها نظرية داروين أن الإنسان أصله قرد من قبل، ثم هذا الذي كان يدرس في المدارس. هذه النظرية أدت إلى انهيار العقيدة الدينية ونشر الإلحاد، حتى واحد يعني بكثرة ما كان الاشتراكية يكررون هذا الكلام، يعني كانوا يقولون الإنسان أصله كان قرد، ثم قال لهم واحد: وين الذيل؟ راحوا يافعي، هذا ما يقول وين الذيل؟ إذا كان قرد ما لماذا ما تطور معه الذيل؟ يعني كل ما كبر يكبر ذيله. قال: الذيل انقطع من الدقنباس، يعني هي الدقنباس يعني الجلوس، دقنباس. وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. في مصر دخلت العلمانية مصر مع حملة نابليون بومبرت، وقد أشار إليها الجبرتي في تاريخه الجزء المخصص للحملة الفرنسية على مصر، وأحداثها بعبارات تدور حول معنى العلمانية وإن لم تذكر لفظ صراحة. الهند كانت الأحكام وفق الشريعة الإسلامية، ثم بدأ التدرج من هذا التاريخ الإلغاء، التاريخ المذكور هنا 1791 لإلغاء،
3: بسم الله الرحمن الرحيم،
2: الشريعة بتدبير الإنجليز، وانتهت تماماً في أوساط القرن 19. الجزائر إلغاء الشريعة الإسلامية عقب احتلال فرنسي، يعني في الدولة والمحاولة هذا طرح في الدولة. تونس أدخل القانون الفرنسي فيها 1906. المغرب أدخل القانون الفرنسي فيها 1913. تركيا لبست الثوب العلمانية عقب إلغاء الخلافة العثمانية واستقرار الأمور تحت سيطرة مصطفى كمال أتاتورك، والعلماني الذي الآن يسير على طريقه ويسير ويحلف بغير الله أنه سيسير على طريقه هذا الجديد رجب أردوغان. وإن كانت قد وجدت هناك إرهاصات مقدمات سابقة، العراق والشام ألغيت شريعة أيام إلغاء الخلافة العثمانية، وتم تثبيت أقدام الإنجليز والفرنسيين فيها الأفكار والمعتقدات. هنا تأسيس بقي منه لكن ما هو شأنه ما يهم. بعض العلمانية ينكرون وجود الله أصلاً، وبعضهم يؤمنون بوجود الله لكن يعتقدون عدم وجود أي علاقة بين الله وبين حياة الإنسان. الإنسان حر، يعبد حجراً، يعبد شجراً، يعبد بقراً، يعبد كيف يريد. يعترف بوجود الله لكن لا يعترف أنه عبد لله، لا يعترف أنه عبد لله، يجب عليه أن يعبد الله. هذان قسمان كلهم على هذا الحال كفار. قسم ينكر وجود الله كافر، وقسم يعترف بوجود الله لكنه لا يرى أنه عبد لله، يجب أن يدين لله بالحق. ما هناك علاقة بين الله وبين حياة الإنسان. الحياة تقوم على أساس العلم المطلق وتحت سلطان العقل. أي شيء زين العقل يقوم عليه حياته دون أن يكون علاقة بينه وبين الله. والتجريب إقامة حاجز سميك بين عالم الروح والمادة والقيم الروحية لديهم قيم سلبية، فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي. الدين يفصل عن السياسة، يبقى الدين فقط في المسجد على ضعف ويفصل عن السياسة طيب وعن الدولة وعن المجتمع ككل، إلا من يريد يصلي كذا بغير طيب. أيضا إقامة الحياة على أساس مادي بحيث أنهم يضغطون الناس بهذا الحياة المادية، لا يعيش إلا من خضع للمادة، ومن يكون يعني ماذا ما يعيش في الدول العلمانية والدول هذه اللي دخلت فيها والرأسمالية، يتعمدون غلاء الأسعار، يتعمدون حتى إن في بعض الفنادق تجد مثلا هذه العلبة أصغر الصغيرة هذه في السوق بنصف ريال، وفي بعض الفنادق ب14 ريال سعودي. إيش السبب؟ ما تدري. يعني تجد مثلا يعني حاجة الريال ب20 ريالا هكذا، تعمدون الغلاء في الذين يدخلون هذا حتى يضغط، لا يعيش إلا من كان له سعة رأس مالي ورأس المال، وهم الذين يتحكمون في رؤوس الأموال. تطبيق مبدأ النفعية على كل شيء في الحياة. مبدأ النفعية معناه أن الأهم شيء المنفعة والمصلحة، فلا مودة تدوم وصحبة تدوم إذا اختلت المنفعة والمصلحة، ولا عداوة تدوم إذا تحققت المنفعة والمصلحة. ما في ولا أبراء وحب في الله وبغض في الله، كلها تابعة للمصلحة. عدو اليوم كافر يهودي نصراني بوذي هندوسي على أي شيء، إذا وجدت منه مصلحة يرجع حبيب الغد. حبيب اليوم إذا اختل فيه شيء من المصلحة ما وافق على مصلحتك عدو الغد. ما تنبني على إخاء في الله، على ولاء لله، على شيء لله، لا، إنما تغليب جانب الحياة كل شيء. لا عداوة دوم ولا صداقة دوم، هذا من مبادئها، مبادئ العلمانية، لا كل شيء في الحياة. نشر الإباحية من العلمانية ماذا تسعى إليه؟ نشر الإباحية. الآن هذا المدبر رئيس أمريكا إيش اسمه؟ بايدن. بايدن هذا يعني أي واحد يعارض ما يتعلق بزواج الرجل بالرجل يقف ضده. حتى هناك بعض الناس، بعض الذين أنكروا هذا، فهو يعلن محاكمتهم أنه سيحاكمهم وسيسعى في كذا بالضغط عليهم والمحاكمة لهم. لماذا يمنع زواج الرجل بالرجل؟ فهذا من نشر العلمانية الإباحية. ومعنى الإباحية أنه تزوج زيد بن فلان بن فلان على عمرو بن فلان بن فلان، طيب زوج، يعني الرجل على الرجل إباحة، نعم علمانية. تزوجت فلانة بنت فلان على فلانة بنت فلان، سحقها مباح. هكذا حتى لو جاء مثلا في مبدأهم أن كلب، أن امرأة تريد يعقدون بها على كلب، على كلب ولا على قرد، الإباحية تسمح بهذا العلمانية، لأنها مبدأ إباحي فيعقد لها الكلب، الكلب ولا على القرد، هذا مبدأ الإباحية. ما في الشيء ممنوع في الفروج والمآكل والمشارب والملابس وما كان من ذلك. وما الخمر إلا كما السماء حلالا فقدست من مذهبي، عندهم الخمر كذلك. بل إن مبدأ الإباحية أوسع من هذا. الرئيس حق أمريكا قبل هذا يقول بنتي تتحرش بي، يعني معناه الخبيث أن حتى ابنته ما سلمت من، يعني ماذا، حتى يعني إباء من إباحيته، منه ما يمانع بنتي تتحرش بي، أعوذ بالله. اعتماد نشر الإباحية، الزنا عندهم ما هوش ممنوع، لا حرام ولا أيضا ولا خسة، لا حرام ولا دناءة، إلا إذا رفضت واغتصبها غصبا هذا اعتدى على حقها يحاكم، أما إذا رضيت ما هناك ممنوع، إباحية واللواط وكل شيء. فوضى الأخلاقية وتهديم كيان الأسرة باعتبارها النواه الأولى في البنية الاجتماعية. أما معتقدات العلمانية في العالم الإسلامي والعربي التي انتشرت بفصل الاستعمار والتبشير فهي الطعن في حقيقة الإسلام. ألم تروا الآن على حرب على الإسلام؟ ويجندون له من يطعن فيه وفي أهله ودعاته، ويسعون بتفريق الصالحين بشدة للسيطرة، وفي حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة، طعن في الإسلام والقرآن والنبوة، يعني في الرسول بل سائر الرسل. الزعم بأن الإسلام استنفذ أغراضه وهو عبارة عن طقوس وشعائر روحية، الإسلام هو عبارة عن طقوس روحية. الزعم بأن الفقه الإسلامي مأخوذ من القانون الروماني. الزعم بأن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة، ما يناسب، انتهى تاريخه الإسلام، انتهى تاريخه، تاريخه في ذلك الزمن، الآن الحضارة لا يتناسب مع الإسلام، ويدعو إلى التخلف حتى يسمون من يتمسك به بالمتخلف، يسمونها الرجعي، يسمونه ما كان من ذلك. الدعوة إلى تحرير المرأة وفق الأسلوب الغربي، تحريرها حتى من أبيها، ما تطيع والديها إذا خالف ما تريد هي، تحريرها من زوجها، تخرج من عند زوجها وإلى أين تقول طب أبغى عند صديقي، ما يمنعها ولا يحق لها أن يمنعها، وابنته أيضا لا يحق لها أن يمنعها. كان عندنا محاضرة في كاردف وعندنا شيبات، ولا رأينا، ما رأينا من الشباب، المسجد فيه أعداد الشيبة، كلهم شيبات، أكثرهم حلاق وأكثرهم. بعد في نهاية المحاضرة سألت بعض كبار السن هناك، قلنا لماذا ما أرى للشيبات، أين الشباب؟ قال يا ابني الشباب مع الشابات والشابات مع الشباب، يعني راحوا هذا كل صنف مع شاكلته، الشيبات في المسجد الذي فيه عاد يحب الدين، وأما أبناؤهم رجالا وأبناء شباب وشابات فكل واحد مع صنفه. ما تستطيع أن تمنع ابنتك أن تخرج. جاء رجل مغربي بأختيه إلى بريطانيا، واحدة من أخواته صينة بقيت مع أخيها، والأخرى رفضت، ما استطاع أن يمنعها، قالت تريد الشارع وتريد أصدقاء، ما استطاع أن يمنعها فذهبت وصادقت لها من صادقت، وبعد مدة رجعت عنده وتسحب اثنين معها ولدان إلى بيتهم، إلى بيت أخيها. ثم نزلت على جعلت تحط على أختها العفيفة وعلى أخيها، لماذا ما تصادقون؟ داعية، رجاء داعية، أنتم متقوقعون وجالسون كذا وما تعرفون الحياة. رجعت باثنين من الزنا قبل ما تزوج، وأتها عازمة الزواج، فالمرأة الغربية ما تزوج إلا قد معها مجموعة من مثل أبناء الكلبة يعني في الشارع، ثلاثة أربعة كذا بعدها، وبعد ذلك انطاب لها تزوج ولا استمرت. وحتى إذا تزوجت هي حر، ما يتزوج بالصيانة بحيث أنها عفيفة ويمنعها وتصون نفسها، لا، غالبا هكذا تتزوج وهي معها زوج ومعها خدن آخر. إذا أرادت من زوجها ومعها بيت وكذا بقيت من زوجها، وإذا أرادت أن صديقها تخرج ليل النهار وتستأذن منه، وهو ممكن يستأذن منها إذا من صديقته. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هكذا تريد، هكذا العلمانية تريد الناس، يتسافدون تسافد كلاب وتهارجون تهارج الحمر. قال أنا هذه فوضى يا أخوان، ولا ما هي فوضى؟ فوضى، فوضى أخلاقية وفوضى أسرية وفوضى كذلك يعني في الصيانة، فوضى فوضى عارمة. إذا كان على هذا الحال، معتقدات العلمانية في العالم الإسلامي والعربي التي انتشرت بفضل الاستعمار، الطعن في حقيقة الإسلام، أخذنا أيضا الدعوة إلى تحرير المرأة وفق أسلوب غربي، تشويه الحضارة الإسلامية، يعتبرون المسلمين متأخرين حتى يضعف المسلم أمام الغرب الذي يخالطهم، يعتبر نفسه ما هو راقي، ما هي بلاد حضارة، ما هو، حتى لو يحفظ القرآن والكتب الستة يحقرونه بما لا قيمة له، باعتبار أن هذه حضارة ما تنفع عندهم. وتضخيم حجم الحركات الهدامة في التاريخ الإسلامي والزعم بأنها حركات إصلاح، وتشجيع الفرق المنتشرة والشركيات وعبادة القبور، إحياء الحضارة القديمة، اقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية من الغرب ومحاكاته فيها، تربية الأجيال تربية لا دينية، تربية على غير الإسلام تدريجيا، ما هو دفعة. إذا كان هناك عذر ما لوجود العلمانية في الغرب، فليس هناك إلا عذر لوجودها، فليس هناك أي عذر لوجودها في بلاد المسلمين، لأن النصراني إذا حكمه قانون مدني وضعي لا ينزعج كثيرا ولا قليلا، لأنه لا يعطل قانونا فرضه عليه دينه، وليس في دينه ما يعد منهجا للحياة. أما مع المسلم فالأمر مختلف، إذ يوجب عليه إيمان الاحتكام إلى شرع الله من ناحية أخرى، كما يقول نعم والكاتب ما هو سلفي لكنه ناقل. ثم قال: لماذا يرفض الإسلام العلمانية؟ قال: لأنها تغفل طبيعة الإنسان البشرية باعتباره مكونا من جسم وروح، فتهتم بمطالبة جسمه ولا تلقي اعتبارا لأشواق روحه، لأنها نبتت في البيئة الغربية وفقا لظروفها التاريخية والاجتماعية، لأنها تفصل الدين عن الدولة فتفتح المجال الفردية والطبقية والعنصرية والمذهبية والقومية والحزبية والطائفية، لأنها تفسح المجال لانتشار الإلحاد وعدم الانتماء والاغتراب والتفسح والفساد والانحلال، تفتح للانحلال، لأنها تجعلنا نفكر بعقلية الغرب لا ندين العلاقات الحرة بين الجنسين وندوس على أخلاقيات المجتمع، لأنها تنقل إلينا أمراض المجتمع الغربي في إنكار الحساب في اليوم الآخر، ومن ثم تسعى لأن يعيش الإنسان حياة متقلبة منتقمة منطلقة من قيد الوازع الديني، مهيجة للغرائز الدنيوية، تنتقل عقوله الدينية إلى الدنيوية كالطمع والمنفعة، وتنازع البقاء ويصبح صوت الضمير عدما. يتضح مما سبق أن العلمانية دعوة إلى إقامة الحياة على أسس العلم الوضعي العقل بعيدا عن الدين الذي يتم فصله عن الدولة وحياة المجتمع وحبسه عن ضمير الفرد، ولا يصرح بالتعبير عنه إلا في أضيق الحدود. وعلى ذلك فإن الذي يؤمن بالعلمانية بديلا عن الدين، ولا يقبل تحكيم الشريعة الإسلامية في كل جوانب الحياة، ولا يحرم ما حرم الله، يعد مرتدا ولا ينتمي للإسلام، والواجب إقامة الحجة عليه واستتابته حتى يدخل في حظيرة الإسلام، وإلا جرت عليه أحكام المرتدين المارقين في الحياة وبعد الوفاة. انتهى المقصود من المصدر المذكور. بعد هذا يستحي على نفسه من يقول العلمانية من الإسلام، أو العلماني الذي عرف هذه المبادئ، أو العلماني مسلم، يستحي على نفسه. هكذا ولا لا؟
3: وفي الأخير يطلبون نصيحة من فضيلتكم.
2: نصيحتنا لسائر السامعين العناية بالعلم، فإن من أراد الله به خيرا أعطاه الفقه في الدين، فقهه في دينه، ما يرد الله به خيرا فقهه في الدين، وليعتنوا به وليحتفوا بمعلميهم. والدعوة في بيحان تقوم تطيح من أزمنة قديمة، كل ما أرادت أن تقوم عدا عليها من يضعفها بسبب تشعبه وتشتته، وكذلك أيضا بسبب أيضا الميل إلى بعض الأفكار. ولكن في هذه الآونة نرى فيها إن شاء الله إقداما على الخير، وصفاء وثباتا وتميزا، أن لا يشغل طلاب العلم بشيء غير طلب العلم، لا يشغل طلاب العلم بشيء غير طلب العلم، فإنهم إذا شغلوا بوظائف أخر أينما كانوا سبب لهم ذلك بعدا عن العلم وانشغالا عنه وإقبالا على الدنيا. ويكون العلم عبارة عن شعار، والقصد من وراء ذلك غير العلم، ومثل هذا لا ينبغ إلا أن يهيئ الله شيئا لا يعلمه مثل هذا. نتواصى بتقوى الله، تواصى بالسنة وبالعناية بها، فوالله ما ثبت السنة في بلد إلا زاد الله ذلك البلد خيرا كثيرا، ودفع عنه شرا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. وكفى تجارب، أنا أقول للمجتمع كفى تجارب، سواء هناك أو هنا أو في كل مكان، كفى. كل حين يأتي من يلطم ويمشي. الثبات على الكتاب والسنة وعلى الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقم كما أمرت. أهل الأهواء يبهرون من يقدمون عليه، إما بدنيا إما بشهوات أو شبهات، فإذا زحزحوه عن الحق وضعف عن الحق تركوه، وإذا لم يتركوه في الدنيا وأبقوه معهم على ما هم فيه من الباطل تبرعوا منه يوم القيامة. تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. المجتمعات جربت الأحزاب ما وجدت منها إلا النكد والثورات والانقلابات والفتن والشغب وقلقلة الأوضاع، وجرب كثير منهم البدع، لا سيما المجتمع اليمني، من تشيع مهلك، تشيع مهلك، رفض مهلك، تدميري للعقيدة، تدميري للدين الحق، عداء لأولياء الله، فتنة في الأرض، عصبية مقيتة. وهكذا أيضا للثورات والانقلابات والاعتصامات والمظاهرات ما وجدوا من وراءها من تقليد الغرب ما ينفعهم في دينهم ولا دنياهم. ألا فاتقوا الله، لا يضيع العمر في كل حين ورطة، وكفى تجارب يا معشر المسلمين، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قد تبين الرشد من الغي، كتاب سنة على منهج السلف، سلامة وعافية والله إلى أن يلقي الإنسان ربه. لا تنظروا إلى أخطاء المخطئين من سلفيين شرق أو غرب، ثبت على كتاب الله وسنة رسوله أنت على خير.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، شكر الله للشيخ صادق البيتي كلمته الطيبة في تربية الأبناء والعناية بهم، فحقيقة أن تربية الأبناء وما يتعلق بالأبناء إذا ذكر ذلك يلفت الانتباه ويشحذ الهمم، وهو بمنزلة ترغيب وترهيب. الترغيب فيه فيما يتعلق بصلاح الأولاد، والترهيب فيما يتعلق بفسادهم وضياعهم، فإما أن يكون الولد عدوا لك، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ويكون فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يبعدك عن ذكر الله وعن طاعة الله ويشغلك ومجبنة ومبخلة، وإما أن يكون نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك وأسعدك بها، وهو منة وزينة، وهو عون لك من الله عز وجل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبني البيت قال لإسماعيل وتعينني، وقال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وكان إبراهيم يبني والولد يناوله، يحصل التعاون على طاعة الله عز وجل، وهو كذلك معين على تنفيذ أوامر الله وطاعة الله. الولد الصالح، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، أمرك الله افعل. الولد الصالح إذا سمع أمرا لله عز وجل عظمه وتعاون عليه وأقامه، وهو راعيك في كبرك إذا رعيته في صغره. الجزاء من جنس العمل، من رعى أولاده رعوه، ومن أضاع أولاده أضاعوه، فهم اليوم فهم صغار عندك، غدا كبار عندك إذا أمد الله في عمرك وصرت ضعيفا عندهم، كما أنهم بحاجة إلى رعايتك في الصغر أنت بحاجة إلى رعايتهم في الكبر. فإن رعيتهم رعوك، وإن أضعتهم أضاعوك، وهو رحمة تجد منه رحمة كما أمر الله عز وجل، مطبق لأمر الله، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل هذه نعم من نعم الأولاد، أنك تجد منه ذلك الدعاء، دعاء الرحمة، وتجد منه أيضا القول الكريم.

فالإحسان مطلوب، وتجده من الولد الصالح يسعى بكل ما يستطيع إلى الإحسان، وتجد حسن الصحبة صاحب الولد الصالح من نعمة الله عليك به أنه يصحبك، يصحبك في شدة يرحى، يصحبك في رخاء، يصحبك في يعني في حياتك كلها، في بيتك ومدخلك ومخرجك، وهو صاحب، والصاحب ساحب. فلو كان الولد فاسد ربما أثر على الأب فأفسده وأضر به، وكذلك أيضا جالس سوء المجالسة، فهو جليس إما صالح وإما فاسد، وصاحبهما في الدنيا معروفا، فهو صاحب. فالتمس هذا الصاحب يعني، وهذه الصحبة في الولد الصالح، ربي لك صاحبا، واعتني بهذا الصاحب في كبرك أنه يصحبك صحبة صحيحة، إذا صحبته في صغاره صحبة صحيحة، إذا صحبته ولزمته واعتنيت به بقدر مستطاعك في حياتك، فإنه يصحبك بعد في حياتك، وكذلك أيضا في مماتك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهذه صحبة دنيوية وصحبة أيضا أخروية. وقال الله عز وجل يعني في سياق وصايا لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهو رباه تلك التربية على الآداب والأخلاق، لأنها فائدته وعائدته في ذلك عائدة للأب. الولد كسب أبيه، فإن اكتسب كسبا صحيحا شرعيا طيبا نفعه ذلك الكسب، وإن اكتسب كسبا خبيثا بطالا سيئا أضر به ذلك الكسب. وهكذا تجد من الولد البر، تجد من الولد الصالح البر. كل هذا يدل على أهمية هذه النعمة والعناية بها حتى تكون نعمة كلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذا خاص بك أنك راعيه في صغرك، في صغره، فإذا كبر صار هو راعيا لك، وصرت ضعيفا. ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصح إلا لم يجد رائحة الجنة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وأنت تنفق عليه في صغره وهو قد ينفق عليك في كبره. فالمسألة تبادل، هي حياة هكذا، هي بلوى من الآباء للأبناء ومن الأبناء للآباء. فالعناية العناية. معشر المسلمين، لا تضيعوا أنفسكم، إذا ضيعت ولدك ضيعك. وكم ترى من الناس من يئن أنينا شديدا ويتألم ألما شديدا من ضياع أولاده له، ضياع أولاده له وهو في حالة كبر، في حالة كبر. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار احترقت؟ يعني في حالة الكبر هو بحاجة إلى رعاية نفسه ورعاية أبنائه وقيام أبنائه عليه. فهذا الذي يقوم به الصالحون من قديم وحديث هو الذي ينفع الإسلام والمسلمين ويقوم به المجتمع. وفي هذه الآونة حقيقة يا أخوان أنها منازعة شديدة، منازعة شديدة إلى الغاية مهلكة على الأبناء والجيل والتربية والنشأ، بين الصالحين والشيطان وجنوده، إلى مستوى أنك تجد أنهم يهيئون لهم وزارات ويهيئون لهم أندية ويهيئون لهم يعني أساليب شديدة لصرفهم وإفسادهم وتضييعهم وإلحاقهم بالدنيا، وإلحاقهم كذلك أيضا بجلساء السوء من الداخل والخارج والوسائل هذه المنشورة بأيديهم. فالصبر حفظكم الله على هذه التربية، وأرى أن هذا الجوال، نسأل الله سبحانه يجعل لنا مخرج من هذه الفتنة. فتنة الجوال هذه فتنة واسعة النطاق، كثير ما نؤتى يسأل عن ما يتعلق بأمور الجوالات في مسألة

0: مسألة النساء ومسألة البنات ومسألة الأولاد ومسألة يعني من أنه يحصل كذا ويحصل كذا يسبب التهاب في القلب بعض الأسئلة التي تحصل من هذه الأمور. فاحرص على زوجتك واحرص على بناتك واحرص على أولادك بقدر المستطاع، لا سيما الناشئة فإنه لا يكاد يميز والطغيان إليه أشد والفتنة إليه أقرب، فتنة إليه أقرب. نسأل الله عز وجل العصمة من الفتن، مروا أبناءكم بالصلاة الحديث وفرق بينهم في المضاجع. يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ فإن لا نأكل الصدقة. تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة، وتربية الغربيين معلومة، وتربية أبناء السوء وأبناء الحرام الذين يريدون لأولاد المسلمين الحرام والفتنة، هؤلاء يسعون في الفتنة لأبناء المسلمين وإلحاقهم بالشر. نسأل الله يكفي المسلمين شرهم. أحذروا جلساء السوء مثل الجليس الصالح، وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله إنما هذه عبارة عن تتمة، ومقصود ذلك من رعى أولاده رعوه، من أضاعهم أضاعوه، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.
1: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. سمعنا خيرا كثيرا لله الحمد، شكر الله لإخواننا المشايخ والدعاء نصحهم دعوتهم زيارتهم ما يقومون به من رعاية لأنفسهم وأبنائهم وأهاليهم وأبناء المسلمين، كل بحسبه وبما هيأه الله له، وهذا والله خير. وليعلم من كان كذلك أن الله يسيعينه، أن الله وعده بالإعانة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما أعان أحد من الناس أحدا بمثل عونه في دينه وإقامة دينه وتعليمه وتقويمه ونصحه وتبصيره بالهدى. فالدنيا فانية، لو أعانه بشيء من الدنيا لا شك أن هذا عون وهذا خير ويؤجر عليه، ولكن ذلك عون أعظم، عون باقي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لزم الاحتساب، لزم الصبر، لزم الشكر لهذه الأمور التي فيها خير أبانه الله في كتابه وأبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، تحتاج إلى مزيد شكر. إنما حسب طلب إخواننا أشكر إخواننا الزائرين، سواء الذين زارونا اليوم أو من قبل أو من يزورنا، وسائر إخواننا جميعا الذين زاروا ولم يزوروا، كل في خير، كل على ما هيأه الله من نفع نفسه وإخوانه. المراكز على خير، الدعوة على خير، الدعوة السلفية على خير، ولله الحمد. والله نرى ونسمع ممن وفقه الله لها الإخلاص، وهذا يرجى ثمرته عاجلا وآجلا، ثمرة الإخلاص. ونرى ونسمع ممن وفقه الله لها الصبر والورع والصيانة والحب في الله والبغض في الله والحرص على الدعوة وعلى السلفية وعلى السنة وعلى الخير والبعد عن الأهواء وأهلها والتميز الصحيح الشرعي الذي قامت عليه الدعوة، بل قامت من أول مهدها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم على التميز عن الباطل وأهله. ومحمد فرق بين الناس، بين الحق والباطل والمحق والمبطل، كل هذا حاصل. كل هذا نشكر الله عليه ونذكر من وفقه الله له بخير، سواء كان في هذه البلاد بلاد حضرموت أو بلاد عدن أو بلاد الصبيحة أو الشمال كذلك بما فيها من دعوة ومراكز أو المهرة أو غير ذلك. اليمن ولله الحمد بلاد اليمنية مغبوطة، هي مغبونة من جانب آخر لكنها والله مغبوطة من جوانب، هي مغبونة من جوانب أنها ربما تزدرى عند كثير من الناس، وأنها ربما أسيء بها الظن أنها بلاد فيها فتن وفيها فعلا في كثير يحصل، إلا أنها مغبوطة، مغبوطة بخيرها، مغبوطة ب يعني ماذا حبها للدين، مغبوطة وبالأخص يعني الدعوة السلفية، فإنها متمكنة ولله الحمد في البلاد السلفية في البلاد اليمنية يعني، وهذا يزيد البلاد خيرا. وحقيقة يا إخوان إن لم يعرفها أحد سيعرفها بعد، إن لم يعرفها الآن، أن بركة الدعوة السلفية على البلاد اليمنية بركة عظيمة، وأنها والله هي من أسباب دفاع الله عنها، من أسباب دفاع الله عنها الشر، لأنها فيها أمر معروف، فيها نهي عن منكر، فيها تعليم، فيها نصح، فيها صبر، إنسان يقول كلمة يصبر عليها ويقولها يجعل الله فيها بركة، ولأنها فيها أيضا نرجو أنها أعظم مقاومة للباطل، أعظم مقاومة للشر والفتن، أعظم مقاومة للشيطان وما ينشره على الأمة من الشركيات والبدع، أعظم مقاومة لماذا للدعوات الباطلة، دعوة الكفر، دعوة التنصر، دعوة يعني المنظمات التي انتشرت بين الناس لإبعادهم عن الخير وتعطيهم دنيا وسلب دين، مقاومة والله عظيمة. يجب أن معرفة الخير لأهله، وأنت يا أخي إذا لم يعرف لك الخير أراد الله بك خيرا، أن تبقى مغمورا وأن تبقى في دهماء الناس ما ضرك ذلك، قال ما ضره إلا لم يعرفه عمر. أهم شيء أن تكون عند الله سبحانه كما سمعنا هذه الكلمة الطيبة وقبلها الكلمات الطيبة، أن تكون عند الله سبحانه وتعالى يعني ماذا كما قال عبي وسماني، قال نعم، قال فجعل عبي يبكي حين سماه ربه، وتحرص على حب الله سبحانه وتعالى لك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل أني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل ويوضع له القبول في الأرض، ماذا يضرك بعد ذلك إن لم يعرفك زيد وعبيد، ماذا يضرك بعد ذلك إن نقصك شيء من الدنيا. صلى الله عز وجل التوفيق، أنتم في خير، ومركز إخواننا في مراكز إخواننا في الصبيحة على خير المراكز، ولله الحمد تدعو إلى السنة وتعلم السنة، ومراكز سائر إخواننا لكن أقصد ذكرناهم باعتبار وجودهم حضورهم فقط، وإلا فسائر مراكز أهل السنة على هذا ولله الحمد، وعلى تميز وعلى تزاور وعلى تآخي وعلى خير كثير، نسأل الله أن يزيد الخير خيرا ويدفع عنا وعن إخواننا كل سوء مكروه، ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسير على هذا الخير إن شاء الله دون أي توقعات، ولا تتوقع شيء ولا تبالي بشيء، قل إن الأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويفعل الله ما يشاء، هو الذي يسيركم في البر والبحر، ماذا نعمل نحن، ماذا نعمل ولا بعيدنا شيء، ولله غيب السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. نسير بحسن ظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا أحسنت الظن بالله كان ذلك لك، فإن ظن بي خيرا له وإن ظن بي شرا فله. سير على هذا إن شاء الله على ما دل عليه قول الله، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ما يحصل إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى في خلقه. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام جفت الصحف. وفي حديث زيد بن ثابت وحديث حذيفة وحديث ابن مسعود وجملة، قال حذيفة قال زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر له الإمام قال وإن مت على ذلك مت على غير مت من أهل النار أو دخلت النار، أي إذا مت وأنت لا تؤمن بالقدر خيره وشره دخلت النار. نحن إذا سرنا على ذلك تثلق صدورنا بالإيمان بالقدر بالتوكل على الله بالطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وألم وفقكم الله أننا على عين اليقين، ما هو فقط على مجرد، والله أننا على يقين أن هذا الحق وما سواه الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. فكن على قناعة أن هذا أن هذه الدعوة السلفية هي الحق، وتلك الدعوات التي من ورائها مطامع دنيوية أو كذلك مقاصد سياسية أو إلى غير ذلك تساقطت في الطريق، قل نفعها، ذهب جمالها الذي كان في بداية الأمر ربما يظن بها الناس ذلك وفسدت. ما كان لله دام واتصل، والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور وإلى الأموال، إنما ينظر إلى الأعمال، كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. سأل الله أن يوفقنا للصدق معه جميعا، يدفع عن الفتن، شاكرين زيارة إخواننا والسامعين، داعين للجميع بالتوفيق، وإن حصل يعني شيء من ما يحتاج إلى تناصح وتناصحنا، وإنما فقط نتناصح نحن وإخواننا الحاضرين والغائبين فيما يتعلق ما ينفعنا في ديننا ويثبتنا على ديننا. فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، نتواصى بتقوى الله، نتواصى بالثبات على هذا الدين وبهذه الدعوة وما فيها من خير الثبات عليها، ولا زلنا ولا زال سلفنا يوصون ونحن نوصون إلى أن نلقى الله عز وجل. هذا شأن المؤمن مع المؤمن، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في كل صغيرة وكبيرة، في الصلاة نتواصى بإقامتها على السنة، وفي الصيام وفي الحج، وفي كذلك الأخلاق والمعاملات والدعوة في كل أمورنا، وكل ذلك من باب ما يحصل به التحاب والتآخي وما يدوم به الخير. الذين أمركعوا اسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه 5 دقائق أضفنا عليها أو 10 دقائق فقط أغبطت إخواننا ومؤانسة لإخواننا، ولقد سمعنا خيرا. صلى الله أن يبارك في الجميع، إلى هنا بارك الله فيكم.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأحزاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب،

0: يتقي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها.

0: لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
1: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
2: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
1: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده واقول قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا إلى هذه القرية عموما، وإلى هذا المسجد خصوصا. وكما ذكر الوالد المطهر حفظه الله أن هذا المسجد كانت له بصمات طيبة، وكان مأوى من مآوي أهل السنة بالطالب. فقد جاءت فترة من الفترات تآمر من تآمر على دعوتنا، وخاصة هذه المناطق الثلاث الضالعة ورثان ويافع، أجلت كل مساجدنا. ربما في الضالع تعد هذه الأصانع هذا المسجد، ومسجد النعوي رحمه الله، ومسجد أخينا أمين جعفر، وهكذا مسجد حران، وبعض المساجد القليلة التي ربما لا تتجاوز السبعة إلى العشرة، ولكن جعل الله عز وجل فيها بركة. تميزت الدعوة ومضت

وطلق عندنا في يافع لم يبق معنا في يافع العليا والسفلى الا ست مساجد. ست مساجد: مدينة لبعوس قرابة سنتين ليس معنا فيها مسجد واحد، عشرات بل ربما تصل إلى مئة مسجد تسقط. وظن أولئك أن الدعوة السلفية الأبية النقية قد ذهبت وأنهم هم سيقودون الإمام، فيسر الله برجال صادقين. أما رتبان فأظنها أشد منطقة، مدينة الحبيبين فتحنا قطرة ليس فيها مسجد، وهكذا في حبيب جبر كل المساجد 99% طهدت. ولكن سبحان الله ثم الآن نعاف كما سمعتم من أبي مطهر بالتقصير على نقصر في زيارة إخواننا، وهذا العتاب وهذا الخطاب لا نسمعه في هذا المسجد فقط، إنما نسمعه كثيرا في مناطق شتى، والسبب انتشار الدعوة، انتشار الخير، كثرة المساجد تغطي هنا وتغطي هنا وتتحرك وتحاول، ومع ذلك ما زلت مقصرا. فلله الحمد وله المنة، وهذا فضل الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشكر والتواضع له والثبات على دينه ومواصلة هذا السير والمداومة على هذا الخير حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستفيد فائدة عظيمة، أن هذه الدعوة ماضية وماشية وظاهرة ومنصورة، تركها من ترك وتخلى عنها من تخلى، وغير فيها أو تغير عنها من تغير، سترته كما قالت

فالذي يغير في حقيقة الأمر هو يغير على نفسه. أما القرآن فهو القرآن، والسنة هي السنة، والسلفية هي السلفية، والدعوة هي الدعوة. إن تركت حملها سيأتي من يحملها، وإن تركت المواصلة فيها سيأتي من يواصل مشوارها، وإن تركت مناصرتها سيأتي من يناصرها. فانتبه على نفسك، أنت الذي ستندم، أنت الذي ستعاني، أنت الذي إن غيرت سترى تغيرا عجيبا في حياتك. أما دعوة الله فهو حاميها وهو ناصرها وهو مولاها وهو مؤيدها وهو حافظها جل جلاله وتعالى عظمه. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، أقفوا معكم في هذا المقام عن تأسيس رسولنا صلى الله عليه وسلم لدعوته. إن الناظر في أحوال الأمة اليوم وهو يرى انحطاطا عجيبا وضعفا مروعا في أوساط الأمة، يرى انحطاطا أخلاقيا، يرى انحطاطا دينية عند كثير من الناس، يرى انحطاطا اجتماعية، يرى انحطاطا سياسية، يرى انحطاطا عسكرية، يرى انحطاطا تربوية، يرى انحطاطا تقليديا للكفار ومتابعة للغرب، يرى ما يندى له الجبين ويشيب له الجبين. فربما أصاب كثيرا من الناس اليأس، وهجم على البعض القنوط، وظن في قرارة قلبه أن هذه الدعوة ماتت وأن هذه الأمة ذهبت وأنه لا نصر لها ولا اجتماع لها ولا عز لها ولا مجد لها ولا قوة لها ولا كيان لها، وأنها عبارة عن أمة تتفاخر بأسلافها وتتمادح بآبائها وتثني على أجدادها، أما هي فلا قيام لها، أما هي فإنها تأخرت تأخرا لا تقدم بعده، وضعفت ضعفا لا قوة بعده، وتفرقت تفرقا لا اجتماع بعده، وذلت ذلا لا عز بعده، وفقرت فقرا لا غنى بعده. هكذا يحاول أعداؤنا أن يدخلوا إلى قرارة قلوبنا أننا انتهينا وأننا لا قيام لنا وأننا كاللبن المصبوغ، صفحة طويت وأمجاد ذهبت وانتصارات كانت. هكذا يحاول الأعداء، ولكن نقول كلا، هذه الأمة قادمة، هذه الأمة عائدة، هذه الأمة منتصرة، هذه الأمة سيعود لها مجدها وستنتصر على أعدائها، وسيلم الله شتاتها ويجمع كلمتها ويرفع رايتها
ويوحد صفها هذه الأمة تاريخ القادم أوسع من تاريخ السابق. وهذا بمصداق حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن أوروبا ستحرر وأن الغرب سيحرر وأن إيطاليا ستحرر وأن روما عاصمة النصارى الغربية ستفتح وأن هذه الأمة ستصل إلى أصقاع المعمورة. أكبر ما وصلت إليه الأمة الإسلامية في التاريخ الماضي نصف الأرض، حكموا نصف العالم، والقادم سيحكم أهل الإسلام العالم كله. فلا تنهدم ولا تضعف ولا تهد ولا تكبر ولا تسقط همتك ولا تقتل عزيمتك ولا تصدق أعداءك، فإن محمد صلى الله عليه وسلم ضعف في زمن أشد من زمنك. ضعف النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي سوداء وفي أيام ظلماء، ضعف في زمن فقد الله فيه أهل الأرض مشارقه ومغاربه وعربه وعجمه إلا بقايا من أهل الكتاب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي حرمها وفي كعبتها وفي بيتها 360 صنما. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والربا في مكة والزنا في مكة والظلم في مكة والقتل في مكة والضلال في مكة، وقبل ذلك كله الشرك بالله في مكة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت تعايش ذلك الضلال المبين، وكم قال الله تعالى في كتابه الكريم

ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة العوائد ولا إلى قوة الحمل ولا إلى عظيم المصادمة من الأعداء ولا إلى كبير المؤامرة من أولاده، إنما مضى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا رأسه بهذه الدعوة، سلك الطريق الراشد الصحيح، سلك ما أمره ربه، فأغاض الله به هذه الملة الحنيفية. أوجد الله عز وجل ذلك الكيان العظيم الذي أسقط أعظم دول العالم وأقوى إمبراطوريات الأرض وأسقط فارسا والروم والحبشة ووصلت أمته إلى قرب روسيا وإلى جانب باريس وفعلوا تلك الانتصارات العظيمة. بدا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وحيده ترتجي البوادر، وصل إلى خديجة: جملوني جملوني دبروني دبروني. ليس معه على هذه الدعوة أحد، وقد أتته تلك الرسالة التي علم أنها عبارة عن مواجهة العالم وعن مصادمة من في الكون، من في الكون الأرضي، وأنه سيناصره القلة القليلة وستحاربه الأمم الكثيرة. أتتني رسالة من ربي فضقت بها درعا، ضاق بها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه علم أن الحمل ثقيل وأن الأمر جلل وأن المسألة ليست بالهينة. أنت يا محمد ستدعو إلى التوحيد، ستحارب العرب والعجم، ستواجه الكل، فإن من في الأرض مشرك إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب. قال من أواخرهم لسلمان: إني لا أعلم أحدا على وجه الأرض على ما كنت عليه أنا وأصحابي، ولكنه قد أضلك زمان نبي يخرج بين حرتين في أرض كثيرة النخل يقبل الهدية ويرد الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة. إذا يا محمد أنت ستواجه بدعوتك الدعوات وبتوحيدك الشرك الذي سيطر وعم وطر، ستواجه بدعوتك اليهود أصحاب ديانة السماوية، النصارى أصحاب ديانة السماوية، العرب أصحاب ديانة السماوية كانوا على دين إبراهيم حتى غيرهم الخزاعي، ستواجه المجوس عباد النار، ستواجه البوذيين والهندوسيين، ستواجه من؟ ستواجه الجن والإنس والشياطين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أول ما نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بهذا نبدأ، وأول الأوامر اقرأ، وثاني الأوامر اقرأ، وأرشده ربه إلى القلم. أترك القراءة والكتابة إشارة إلى عظمة العلم، إلى عظمة القراءة، إلى عظمة الكتابة. ثاني ما نزل على محمد وبه

0: قم الله أكبر قم قم يا محمد هذه الدعوة تحتاج إلى قيام تحتاج إلى خدمة تحتاج إلى نشاط تحتاج إلى جهود تحتاج إلى مثابرة إلى صبر ومصابرة إلى قوة ومرابطة هذه الدعوة لا تقوم بالكسل ولا بالهزل ولا بالضعف والغرر لا تقوم هذه الدعوة بالهمم الهابطة ولا بالعزائم الساقطة إخوة الإيمان أحبة الإسلام نبينا عليه الصلاة والسلام أعان هذه الدعوة إذن هيا بنا لنعيش في هذا المقام كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وأمته لأنه نجح نجاحا باهرا شهد له أعداؤه قابل أحبابه فأعداؤه لا ينكرون أن هذا الرجل عظيم بل يعتقدون أنه من عظماء الإنس وأنه من أعجب من أمامهم وإن كانت الدعوة التي قامت على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من الله ومنة ونعمة لكن أعداءنا لا يعترفون بهذا ويظنون أن ما قام على يد رسول الله كان بذكائه كان بدهائه كان بأخلاقه كان باجتهاده كان بعبقرية فهم ينسبون جميع ما قام على يد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ذات رسول الله وإن كان أهل الإسلام يعتقدون أن هذا الأمر شيء أراده الله عز وجل وأجراه الله على يد محمد بن عبد الله أفضل خلق الله فجعل الله به الأسباب العظيمة من الأخلاق والسيرة الحميدة والتواضع والمحامد وغير ذلك مما أعطي من الصفات الجميلة التي تمم الله عز وجل بها الخير وجعل ذلك سببا لانتشار هذا السيد إخوة الإيمان اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أمته اهتماما كبيرا بنشر التوحيد التوحيد الأمر الواحد الذي لا ثاني له ولا ثالث النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم صرح به أعلنه إن نظرت في شرعية الصلاة لا تجدها شرعت من أول يوم في شرعية الصيام ستجد بعد سنوات في شرعية الزكاة بعد سنوات في شرعية الحج بعد سنوات حرم الزنا حرم الربا حرمت أمور كثيرة بعد فترات أما التوحيد من أول يوم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تؤمنوا النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالتوحيد ونشر التوحيد وعلم التوحيد وأقام التوحيد وبين التوحيد من أول أيامه إلى آخر أيامه انتشر العلم قامت أمة التوحيد قام رجال التوحيد قام حملة التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعلمهم التوحيد في المدينة يركب معه معاذ بن جبل على حمار معاذ عالم من علماء الأمة فقيه من الفقهاء فرضي واضح وكبير واسع الاطلاع ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه التوحيد ويكرر عليه التوحيد يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم مضى ساعتك كرر السؤال الله ورسوله أعلم مضى ساعتك الثالثة أعاد السؤال الله ورسوله أعلم يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا هو التوحيد وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبها الله اهتمام بالتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أبي هريرة عالم من علماء التوحيد أبا هريرة اذهب فمن وجدته من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة تعظيما للتوحيد تعليما للتوحيد تذكيرا للتوحيد نشرا للتوحيد يركب معه غلام صغير قبل سن الثالثة عشر من عمره وهو عبد الله بن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في سن الثالثة عشر من عمره. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم معلما له العقيدة، معلما له التوكل، معلما له الثقة بالله، معلما له أنه لا يخاف من خلق الله، معلما له أمورا عظيمة. يا فلان إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الله أكبر عقيدة عظيمة. ألف ابن رجب كتابا كاملا في شرح هذه الكلمات التي كانت على ظهر حمار وعلى مثل ذلك الحمار، الله أكبر. هكذا عاش نبينا معلما لأصحابه التوحيد، هذا يعلمه قد رأى كلمة فقطعها أن يكره الثمائم وأن يعلق قلبه بالله، هذا يسمع ويحلف بغير الله فيعلمه الحلف بالله، هذا يسمعه يتشاءم فيعلمه ترك الطيرة وأنه من الشرك. وما زال النبي 13 سنة في مكة يعلم التوحيد، وعشر سنوات في المدينة يعلم التوحيد، وفي سكرات موته والنبي يحتفل بالتوحيد، ما قال انتشر التوحيد وقام التوحيد. كما يقول التحزب، كما يقول القطبيون في هذه الأزمنة تتعلم التوحيد في شويعات. أزعجتمون يا أهل السنة التوحيد توحيد توحيد إلى مثلا، هذا مخالف لسير محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمد صلى الله عليه وسلم يوصي أبا بكر الموحد وعمر الموحد وعثمان وعلي وأمة موحدة مؤمنة قاتلت من أجل التوحيد، ضحت من أجل التوحيد، قاتلت الشرك، كثرت الشرك وأهله. هكذا رفعوا الأذان في بيت الله الحرام، ويصعد بلال الذي كان قبل سنوات يسحب في سكة مكة من أجل التوحيد، يصعد بلال على بيت الله الحرام قائلا الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أين اللات والعزى، أين مناة الثالثة الأخرى، أين الآلهة أجمع، أين ذهبت وولت، فلا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. انتصر الحق وقام التوحيد وذهب الشرك وولت هذه الخرافات وهذه المنكرات. إخوة الإيمان، أحبة الإسلام، ومع ذلك النبي في سكرات موته يقول لعن الله اليهود والنصارى، وفي رواية قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا يا مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالتوحيد اهتماما عجيبا. أي دعوة تهتم بالتوحيد؟ دعوة خير، دعوة رسول الله على منهج محمد. وإذا رأيت دعوة تحارب التوحيد فهي على دعوة أبي جهل وعلى دعوة أبي لهب، كالرافضة الزنادقة، كالصوفية وغلاتهم القبوريين وغيرهم الذي حارب التوحيد. هذا يدعو إلى الشرك، مضى على سير من؟ على سير أبي جهل وعقبة بن أبي معين وغيرهم من أولئك الكفرة المشركين. إذا رأيت دعوة لا تهتم بالتوحيد وتزهد بالتوحيد وتقلل من شأن التوحيد، فاعلم أن هذه الدعوة ليست على سير رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد، دعوة أهل السنة والجماعة مليئة في دورهم، في مراكزهم، في منابع علمهم، في مساجدهم، في بيوتهم، مع صغارهم وابنائهم يعلمون التوحيد من الصغر ويعلمون الأنبار، أين الله؟ الله في السماء، هذا عقيد، هذا توحيد. ما ربك؟ الله. ما عقيدتك؟ سني سلفي. هكذا يهتم أهل السنة اهتماما كبيرا بتعليم التوحيد، بتعليم العقيدة، بتعليم سير سلف الأمة. إخوة الإيمان، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة هذه الأمة اهتماما كبيرا في نشر العلم، في نشر العلم. لم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم من أول أيام الرسالة إلى آخر السكرات وفي آخر النزعات وهو مع العلم. في بيته يعلم، في مسجده يعلم، في طريقه يعلم، على الحمار يعلم، على البغلة يعلم، في جهاده يعلم، في سفره يعلم، في حضره يعلم، في أول أيام الدعوة يعلم، مع جدة المؤامرة والجميل المخاطرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت النعيم، بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. هذا الدار دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيه مع أصحابه، يعلمهم التوحيد، يعلمهم القرآن، يعلمهم ما ينزل عليه من الوحي. أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم أمة متعلمة، فقهاء في الفقه، محددين في الحديث، مبشرين للقرآن، متعلمين للأحكام، يعبدون الله على بصيرة. أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم علماء جهابذة قادوا العالم، استطاعوا أن يصلوا إلى البلدان بعد أن فتحت عليهم واتسعت. أحدهم هو العالم، وهو الأمير، وهو القائد العسكري، وهو الفقيه، وهو المحدث، وهو صاحب الأخلاق، وهو صاحب الزهد، وهو صاحب الورع، وهو صاحب العبادة، وهو صاحب الطاعة، وهو صاحب الأخلاق، وهو صاحب المعاملة. لماذا؟ لأن هؤلاء درسوا في مدرسة محمد، مدرسة متكاملة لا نقص فيها في وجه من الوجوه. هذا قاد العراق، وهذا قاد مصر، وهذا قاد الشام، وهذا قاد بلاد فارس، وهذا قاد بلاد الروم. قادوها بالعلم، قادوها بالحلم، قادوها بالدين، قادوها بالعمل بالعلم، قادوها بالصلاح، قادوها بالأخلاق، قادوها بالعدل، قادوها بما استفادوه من محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الاهتمام بالعلم، اهتمام بالعلم. لا تحتاج إليك الأمة وأنت وعاء فارغة، لا تحتاج إليك الأمة وأنت لا تستطيع أن تدرس كتابا وأن تبيد شيئا. انتبه، أقبل. الصحابة رضي الله عنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا الباب، علم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اهتمام كبير بالعلم. ولله الحمد، فكر عن من هم الذين يهتمون بالعلم في هذا الزمن. ستجد هي دعوة الحق التي اهتمت بالتوحيد هي التي تهتم بالعلم. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة أمته اهتماما كبيرا بأمر لا قيام للأمة إلا به، ألا وهو الأخوة، الرابطة الإسلامية، الاجتماع على الحق، الاجتماع على القرآن وعلى السنة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرقى بين المهاجرين والأنصار، جعل الكل يعيشون على جسد واحد كالجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحزن. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا في نزع المناطقية ومحاربة النعرات القبلية وهدم الدماء الجاهلية. ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالإسلام، من كان على الإسلام على رؤوسنا، وإن كان من الحبشة كبلاد، وإن كان من فارس كسلمان، ومن كان بعيدا عن الإسلام فهو عدونا كأبي لهب عم رسول الله. ما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر بالمناطقية؟ قال هؤلاء عرب، قال عجم، أو قال هؤلاء قومي وهؤلاء قريش وهؤلاء. أكثر الحروب أقامها النبي على قومه على قريش، لأنهم كانوا أشد ضراوة على الإسلام وأشد حرب للإسلام وأشد حقا على الإسلام، فأقام عليهم النبي الحجة والبيان ثم الجهاد والسنان والسيف والسهام إلى أن نصر الله الإسلام وكسر الكفرة اللئام. لتعلم أن الذي قال لنا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء هو الذي قال لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحقوا الكفر على الإسلام. إذا أيها الناس الحذر الحذر من الحزبية المغيثة التي فرقت الأمة، التعداد الحزبي الذي فرضه الغضب علينا هو الذي هدمنا، هو الذي سلط علينا الرافضة، هو الذي فرق جمعنا. ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الأمة لابد أن تكون كلمتها الإسلام وداعيها الإسلام ورابطتها الإسلام وميزانها الإسلام ومكيالها الإسلام ومعيارها الإسلام. في الإسلام نحب ومن أجل الإسلام نبغض، فمن أعز الإسلام أعززناه ومن حارب الإسلام حاربناه. لا حزبية ولا مناطقية ولا عربية ولا قومية ولا عنصرية ولا مناطقية ولا قبلية، بيننا إسلام وداعينا وداعينا الإسلام. بالإسلام ننتصر وبالإسلام نجتمع وبالإسلام نتحد وبالإسلام نعز. نعم يا أيها الناس ويا معشر المسلمين، جمع النبي أمة واحدة، كلمة واحدة، جيش واحد. أو هذا جيش مؤتمري وهذا جيش إصلاحي وهذا جيش مع هذا وهذا جيش مع هذا، تفرقت الأمة وتقاتلت الأحزاب، ومسلم يقتل مسلم، سياسات وعنصريات. لا يا مسلم، انتبه، لا تقاتل إلا من أجل الله، ولا تضحي بنفسك إلا لتكون كلمة الله هي العليا. قاتل من أجل الإسلام، لا تقاتل من أجل حزب ولا من أجل شخص ولا من أجل مناطقية ولا من أجل عربية. نعم، ما انتصر المسلمون على اليهود؟ ما السبب؟ لأن دائما يتكلم رؤساؤنا ويتكلم كبراؤنا ويتكلم إعلاميون ويتكلم كثير منا باسم العربية، باسم المناطقية، باسم القضية، باسم كذا. من يتكلم باسم الإسلام؟ من الذي يغضب لله؟ من الذي يتكلم من أجل التوحيد؟ هم أهل الحق والعلماء الصادقون الربانيون. فلما كانت في نظرات عنصرية وعربية وقومية ومناطقية ما قامت لنا قائمة، إخوة الإيمان أحبة الإسلام. أو طبعا
1: لو وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى كل خلق يقوي نفوذه
0: يقوي رابط الإسلام. الإسلام دعا إلى كل ما يقوي المحبة بالله، دعا إلى التجاوب بالله لأنه يقوي المحبة، دعا إلى التهادي يقوي المحبة، دعا إلى إفشاء السلام يقوي المحبة، دعا إلى الكلام الطيب والأخلاق الحميدة يقوي المحبة، دعا إلى العرف إلى الصف. وعدد عدد لا يحتاج إلى محاضرة كاملة أو ربما أكثر من محاضرة التي تقوي المحبة. حارب الإسلام كل ما يهدم الأخوة ويضعفها ويهجها. لا تقتل القتل يهدم الأخوة، لا تظلم الظلم يهدم الأخوة، لا تكتب الغيبة تهدم الأخوة، لا تلم النميمة تهدم الأخوة، لا تكذب الكذب يهدم الأخوة، وهكذا عدد أمور كثيرة حرمها الإسلام لأنها تقضي شكل الأخوة على مستوى لا تلقى أخاك ووجه غير مبتسم لأن هذا يضعف الأخوة. انتبه يا مسلم، لا تهجر أخاك المسلم يضعف الأخوة. أيها الناس، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر واضح في إقامة أمته. ما هو هذا الأمر الواضح؟ اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة أمته بالنظر في الكيفية لا في الكمية، تربية، تصفية، تميز، صفاء، نقاء. ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على الهش، على اللذيذ، على التجميع، على الكثرة. كم معنا؟ كم الذين سجلوا معنا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم معه واحد، لكن هذا الواحد ألف، معه عشرة، الواحد يعني الأمة. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في حسن التربية، في النظر إلى الكيفية. وبعد أن اهتم بالكيفية بارك الله عز وجل في الكمية، فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع مع 100,000 صحابي، وعاش سنوات، 6 سنوات في مكة يسلم عمر بعد 6 سنوات. كم عن النبي صلى الله عليه وسلم في 6 سنوات؟ 65 صحابة. قد يقول قائل والله تعب 6 سنوات كان على 60. لا، ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنظار، نظر إلى البناء الصحيح، نظر إلى التأسيس الجميل. أنت الآن تريد أن تبني بيت، إذا أردت بيتا قويا رفيعا جميلا اهتم بالقواعد، اهتم بالتأسيس. إذا جئت تبني تريد بيت رفيع وعالٍ وبدون أساس سيسقط فوقك فوق أهلك ويقتلك ويضرك ويضر جيرانك. لكن ابني بناء صحيح، ستبقى ربما شهر شهرين ثلاث وأنت بالتأسيس، ولكن بعد التأسيس وبعد القوة وبعد القواعد وبعد التصميم الكامل انطلق في جو السماء. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام رجالا صادقين مخلصين متعلمين عاملين بالعلم مقبلين على الله. ولو كان العدد قليلا في بداية الأمر ولكن سيأتي الخير. ولله الحمد أن هذه الدعوة هكذا تربي. حاول العرب وعلى رأسه قريش أن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. يا محمد، لا داعي أن نتفرق، اجتمع. على ماذا نجتمع؟ تريد الملك؟ سنجعلك ملكا عليك. ما قال النبي كما قال جد الإصلاح، ننطلق إلى الرأس، وإذا صلح الرأس صلح الجسد. لا، هذه الكلمة بائرة. أنت تريد أن تصل إلى السقف بدون أساس؟ تريد أن تصل إلى الدور الخامس وما معك دور أول وثاني ولا قواعد ولا تأسيس؟ هذا محال وهذا خيال، خيال. تريد أن تصل إلى العلوم بدون سلم؟ كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الكلام. قالوا يا محمد تريد المال؟ سنجمع لك المال حتى تكون أغنى رجل فيه. ما قال كأصحاب الجمعيات اكسب المال وستكسب الكل؟ لا، ما نرى بهذا المنبر الخاطئ. عاشي فقر مسهوى فقير مديون مديون لعدو من أعداء 60 صاعلي أو 70 صاعلي أحد اليهود. ما قام الذي دعوت على المال هذه الدعوة كلما كان الفقر فيها كلما كانت أقرب إلى الحق وكانت أقوى وكانت أحق أن تتبع. إخوة الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم قام دعوته على إيش؟ على التميز. جاء إليه المشركون يا محمد إشراي عندنا راي نعبد إله سنة وتعبد إلهنا عاما. انظر جميع ودوا لو تلهم فيدهنون دعوة نجمجة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يعبدون الله عاما ولعلهم سيشركون له. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. لا اجتماع على باطل. اليوم كثير من الناس يقول لماذا لا تجتمعون؟ على ماذا نجتمع؟ نجتمع مع من يدعو إلى الديمقراطية؟ لا. نجتمع مع من يدعو إلى الأخوة مع الرافضة؟ لا. نجتمع على الحق. نعم هذا الذي ندعو إليه. نجتمع على الصفاء على النقاء على دعوة محمد بن عبد الله أفضل خلق الله. بهذا نقوم بهذا ننتصر بهذا ننطلق. أما بغيره فلا. لا أيها الناس الأمر الخامس اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بالعمل بالعلم. العمل بالعلم ما يكون عندك علم كثير وما في عمل هذه مصيبة. هؤلاء اليهود اليهود عندهم ايش؟ علم لكن ما عندهم عمل. فلا تشابه اليهود لا تشابه اليهود. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بالعلم. والعلم يدعوك إلى ثلاثة أشياء. العلم يدعوك إلى ثلاثة أشياء. يدعوك إلى التوحيد ويحذرك من الشرك. ويدعوك إلى السنة ويحذرك من البدع. ويدعوك إلى الطاعة ويحذرك من المعصية. هذا هو علمنا. العلم الشرعي يدعوك إلى هذه الثلاثة الأمور. جميع أفراد العبادات تعود إلى هذه الثلاثة الأمور. يدعوك إلى التوحيد ويحذرك من الشرك. يدعوك إلى السنة ويحذرك من البدعة. يدعوك إلى الطاعة ويحذرك من المعصية. إذن هذا هو العلم الشرعي. العمل به. ما هو العمل بالعلم؟ التوحيد ومنابذة الشرك. ما هو العمل بالعلم؟ السنة ومنابذة البدعة. ما هو العمل بالعلم؟ الطاعة ومنابذة المعصية وتركها والابتعاد عنها. ولله الحمد أن دعوتنا وأن علماءنا ومشايخنا يدعوننا إلى هذه الثلاثة الأمور. علم يدعونا إلى توحيد إلى سنة إلى طاعة. يحذرنا من شرك وبدعة ومعصية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع أصحابه على العمل بالعلم. انظر وزيره أبو بكر وعمر وزيره. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أبي بكر وعمر يسألهم أبا بكر متى تقوم الليل؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أشياء شخصية أبي اهتداء داعي للتدخل فيها. لا النبي صلى الله عليه وسلم تابع أصحابه كيف هم على ذلك. أبا بكر متى تقوم الليل؟ قال أنا أقوم. عمر متى تقوم الليل؟ قال أقوم قبل أن أنام. ثبت إلى أبي بكر فأخذت بالأمر. ثبت إلى عمر فأخذت بالحزم. مرة ثانية أبا بكر كيف تقرأ القرآن في قيامك؟ قال أحافظ ربي أحافظ محافظة. اسمع ربي. عمر كيف تقرأ القرآن في القيام؟ قال أرفع صوتي وأجهر. أطردوا النوم والشيطان، فدلهم إلى الوسطية بين جهل عمر ومخافة أبي بكر. ماذا يأتي لي عبد الله بن عمر في رؤيا قد دعا منها وخاف منها، فيستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة ويقول نعم الشاب عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل ما ترك قيام الليل. يأتي هذا الصحابي أبو أمامة الباهلي فيدل على الصيام، عليك بالصيام فإن الله مثل له، فما ترك الصيام. هكذا متابع يرى من عبد الله بن عمر عمرو بن العاص قياما أتعب نفسه فيه يقوم الليل كله، فدله إلى مراعاة نفسه وهكذا مراعاة حق أهله، ويلقاه بعد فترة فيقول يا عبد الله بن عمرو لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. تابع من النبي صلى الله عليه وسلم في مجالات شتى أصحابه، صار يمر على ابن مسعود ويقوم الليل وهو يسأل اللهم إني أسألك إيمانا لا ينفد ونعما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد، فيقول سل تعطاه سل تعطاه سل تعطاه. تارة يمر على ابن موسى الأشعري يأتي في الصباح لو سمعت رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أعطيت مثمارا من مزامير آل داوود. تابع على أصحابه كيف هم على القيام، كيف هم على الصيام، كيف هم على العبادة، كيف هم على العبادة والطاعة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان وعفة الإسلام، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة أمته، إقامة دعوته بالعدل. العدل وما أدراك ما العدل. الإسلام جاء بالعدل كله، أن تكون عادلا مع الله، لا تظلم فتشرك، إن الشرك لظلم عظيم. عادل مع نفسك، ومن العدل أن لا تكلف نفسك من العبادات فوق طاقتها، ومن العدل أن لا تظلم نفسك بالمعاصي وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. العدل بين الزوجات، العدل بين الأبناء والبنات، العدل مع الجيران، العدل في الأمة، العدل من الحاكم. إمام عادل أول من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. العدل مع العدو، العدل مع الحيوان، العدل مع الطيب. حرمة الظلم، حرمة الظلم، لأن الظلم يهدم يهدم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وربما أقام الله دولة كافرة عادلة 60 سنة وهدم دولة مسلمة ظالمة في سنة. فظل عواقب وخيمة. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم اهتماما كبيرا بإقامة العدل، علم أصحاب العدل. يأتي بشير مع ولده والنعمان، يا رسول الله نطع لابن هذا قطعة من الأرض أريد أن أشهدك عليه، أعطيت كل ولدك تملك؟ قال لا تشهدني على جور. انظر إلى تربية على العدل، إلى تعليم العدل حتى بين الأبناء. لما قام صحابة العدل ونشروا العدل في أوساط الأمة بل في أوساط المعمورة، أعداؤه كانوا يرون سماحة الإسلام وعدل الإسلام وجمال الإسلام فيدخلون في الإسلام، يقولون عن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يغير أعداءه إلى أنصار. لسماحة، ليسره، لعدله، لجماله. انظر، يدخل الصحابة رضي الله عنهم إلى بلد فيعطون الجزية. طيب، الشعوب كانت تعيش حكاما ظلما فجرا أنانيين يحبون أنفسهم ممتزين، فيأتي الإسلام فيأتي الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان فيقيمون العدل، فينظر اليهود إلى عدل الإسلام، النصارى إلى عدل الإسلام، المجوس إلى عدل الإسلام، فيتحولون مباشرة إلى المسلمين، إلى عملة لهذا الدين، إلى أبطال في هذا الدين. وانتصر الإسلام في بلاد فارس بعد أيام رجال فارس، كما قال النبي: لو كان الدين على السماء لرحمه رجال من فارس. وانتصر الإسلام في بلاد إسبانيا والبرتغال برجال من شمال أفريقيا، البربر الذين كانوا بنفس يقاتلون الصحابة. يخرج طالب بن زياد يحرر البلدان، لماذا؟ جمال الإسلام، عدل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم اهتماما كبيرا بإقامة العدل، وإذا قام العدل قام الخير. انظروا يا أيها الناس، لما نرى الظلم اليوم في أوساطنا، ظلم على مستوى الأسرة، طلب هذا الولد، ميز هذا الولد، أعطى هذا ومنع هذا، منع ميراث البنات وترك العمل بالآيات، ظلم على مستوى القرية، ظلم على مستوى المديرية، ظلم على مستوى المحافظة، ظلم دولي، ظلم اجتماعي، ظلم داخلي، ظلم خارجي. ماذا نرى من الويلات، وكم نرى من المصائب، وكم نرى من التغيرات، وهذا الظالم يذهب، وهذا الظالم يأتي، وظالم بعد ظالم. لماذا؟ الله تعالى لا يقيم الظلم، الله تعالى يقيم العدل. فالله رضى يا أيها الناس بإقامة العدل بجميع أنواع وبكل أصناف. أقام النبي صلى الله عليه وسلم أمته، واهتم اهتماما كبيرا بنشر الدعوة، بنشر إيش؟ الدعوة. لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين زوايا أربعة لا يتجاوزها، لا، نشر العلم. يأتي الصحابي يتعلم أيام، تعلم خير، تعلم فوائد، سائل يأمر أن يرجع داعيا إلى قومه. مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم جل العرب وأكثر العرب. لماذا؟ نشر الدعوة، نشر. هذا الداعي ينطلق هنا، وهذا الداعي ينطلق هنا. علي بن أبي طالب يصل إلى بلاد همدان، معاذ بن جبل إلى بلاد المناطق الوسط الوسطى إلى بلاد اليمن، أبو موسى الأشعري إلى بلاد عدن، ينطلق الدعاء. أبو ذر الغفاري إلى النفار، وهذا إلى مزينة، وهذا إلى كذا، وهذا إلى كذا. انتشر الدعاء. أحيانا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم داعية، وأحيانا داعيتين، وأحيانا خمسة، وأحيانا عشرة. في يوم أرسل 70 قارية، حادثة البراء المشهور، أرسل 70 داعية لنشر الدعوة، لنشر العلم. يا طالب العلم، إياك إياك أن تقول أنا ما أريد أضيع وقتي في الدعوة. والله هذا مدخل شيطان. أولا الدعوة من العلم، وتذكر العلم من العلم، والعلم يزيد في الإنفاق منه ويذهب إن كفر به شددت. شو العلم؟ علم، علم، ادعو إلى العلم، انشر هذا الخير. قد يأتي شخص حضر لك محاضرة ويأتي بعد هذه المحاضرة إلى المكان الذي أنت فيه والدار الذي أنت فيه، ويصير أعلم منك وأعبد منك، وربما سار عالما من علماء العلماء. عالم حضر لك محاضرة في قرية بعيدة، في ضفة جبل، في بطن وادي، في صحراء قاحلة، في مناطق نائية، أوصلت إليها العلم فخرج فيها عالم. وهل خرج عبد الرزاق الصنعاني إلا من مجالس معمر ابن

الدعوه. ابو بكر اللمسوني ادخل في الاسلام 15 دوله في ساحل العاج وفي دوله مالي وفي جزر القمر وما حولها، 15 دوله ادخلها كلها في الاسلام شخص واحد. ما زالت عن الاسلام الى سعادتك هذا من عام 400 للهجرة الى يومك هذا، وهي منطق مناطق اسلاميه واحد نشر فيها الدعوه. اذا يا مسلم انطلق، انطلق في هذا الخير واقامه هذا الخير. والله ما يتسلط الاعداء الا اذا راوا ضعفنا في نشر العلم. ايها الاخوه بالله، من اعظم ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة هذه الأمة الأخلاق، الأخلاق والأخلاق تفعل ما لا تفعله آلاف الخطب ولا آلاف المحاضرات. رب كلمة تقولها لعام يبقى أثرها إلى أن يموت. يا أيها الدعاة إلى الله، الله تعالى ماذا يقول لنا؟ ومن أحسن قول

هنالك أخلاق تستطيع أن تكشف فيها بصورة، هنالك أخلاق تستطيع أن تكشف فيها إخوانك وزملاء وأصحابك، هنالك أخلاق وهذه قل من تصف بها وهي كيف تستطيع أن تكسب عدوك، كيف تستطيع أن تكسب عدوك. نحن اليوم والله نشعر بقلة في هذا الجانب وبنقص واضح، ربما أخلاقنا ضعيفة في بيوتنا مع إخواننا، فضلا أننا نصل إلى أعدائنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أخلاق كيف يكسب عدوه يأتي من اخترق السيف ويدغم، لا رسول الله أفضل صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كسب هذا العدو، كسب هذا العدو، حول هذا العدو من عدو يريد قتل رسول الله، من يمنعك من يمنعك إلى رجل يرجع إلى قومه فيقول جئتكم من عند خير الناس، كسب الأعداء سياسة كيف تحول العدو صاحب بدون تنازل بدون تميع بدون ترك المبادئ، لا أخلاق عريضة ابتسامة واسعة خرق. يأتي الرجل كافر يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم غنم ما بين جبلين فيرجع إلى قومه فيسلم ويسلم قومه ويقول جئتكم من عند أكرم الناس، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ياخذ تمامه. ماذا عندك يا تمامه؟ ثلاثه ايام ربط في المسجد، لماذا؟ يرى صلاه المسلمين، اخلاق المسلمين، ابتسامه المسلمين، تراحم المسلمين، تآخي المسلمين، تهتر. ثم بعد ذلك تعامل معه بالكلام، ماذا وراك يا تمامه؟ تمامه يتكلم بكلام فيه تهدي وفيه ترغيب، كلام فيه شدة وفيه استعطاف، إن تقتل تقتل ذا دم، هذا تهديد، أنا لو قتلتني ما سيذهبني، سيذهب هباء منثورا، سيأتي من يأخذ الثأر، فمعي قبيلة من أقوى قبائل العرب، وإن تكرم تكرم وإن تحسن تنعم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال نعطيك ما شئت، بعد أن يسأل

0: صراحة بدون مقابل بدون شرط ولا قيد. انظر إلى كسب العلوم، يخرج تماما على الحائط يغتسل ويرجع مسلم. يا محمد والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهه، وإنه اليوم أحب الوجوه إلي. والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، وإنه اليوم أحب البلاد إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، وإنه اليوم أحب الأديان إلي.
1: إيش؟

أقول من حولك. دل يا إخوان يا معشر الدعاء، إي والله أننا نعاني معاناة شديدة، علينا أن ننتبه، أن ننتبه يا مسلم. أنت داعي تحمل ثوب محمد، أنت تدعو إلى سنة رسول الله، تحبل من أجلها، اصبر من أجلها، تواضع من أجلها، تعلم العلم وتعلم الحلم. إنما العلم التعلم، وإنما الحلم تعلم هذا وتعلم هذا. أختم هذه المحاضرة وعلي ما ضغطت عليكم. أغانى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأمر عظيم، ألا وهو الاهتمام بالمسجد. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما كان معه بيت، ما جاء ضيف على أبي أيوب، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول مشروع له قبل أن يماقي بين المهاجر والأنصار بناء المسجد. أقام المسجد واهتم بالمسجد وأقام أمة من المسجد، أخرج أولئك العلماء من المسجد، وأخرج أولئك الفقهاء من المسجد، وأخرج أولئك الفاتحين من المسجد، وأخرج أولئك الأمراء من المسجد، رجعت الرايات من المسجد، عقدت الألوية من المسجد، انطلقت السرايا من المسجد، خرج الدعاة إلى الله من المسجد، يتعلم الصبيان في المسجد، يتعلم الكل في المسجد، ينام أهل الصفة في المسجد، الاعتكاف في المسجد، القيام في المسجد، صلاة الجماعة في المسجد. أقام النبي صلى الله عليه وسلم المساجد، بيوت الله اهتم بها حسيا ومعنويا، اهتم بها اهتماما كبيرا. كان كثيرا الجلوس في المسجد، وكثيرا ما يبحث عنه أصحابه فلا يجدون إلا في المسجد. يا أيها الناس، الاهتمام بالمسجد شيء مهم. هذه المساجد فيها أسرار تعلمها إلى الله، فيها خفايا، فيها فوائد، فيها الغاز، فيها وجود، فيها عز للأمة. حاول أعداء إخراجنا من المسجد. لماذا؟ من أين تخرج الصديق من المسجد؟ من أين تخرج الفاروق من المسجد؟ من أين تخرج جبريل من المسجد؟ من أين تخرج أبو الطرق علي له من الله الرضوان من المسجد؟ من أين تخرج القائد العسكري خالد بن الوليد الذي ما عرف الهزيمة في حياته من المسجد؟ المساجد. وهل يصنع الأطفال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن وفي ظل الأحاديث الصحاح؟ اليوم حجم الشرس على المساجد، يقول أعداؤنا من الغرب أخرجوا من المسجد، إلى أين؟ أخرجوا من الجامعات، أخرجوا الشيعة إلى المسجد الجامعة، أخرجوا الصوفية إلى الجامعة، أخرجوا الإخوان المخلصين إلى الجامعة، أخرجوا جميع المنتسبين إلى الدين إلى الجامعات، وكل يدرس كتب. أخرجوا السلفيين إلى الجامعات يدرسون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب محمد بن عبد الوهاب النجدي وابن القيم وابن عبد الفضل وابن كثير. هذا شكله من المسلمين. استجاب أهل البدع وتحزوا، استجاب الشيعة أقاموا لهم جامعات، استجاب الصوفية أقاموا جامعات، من أشهرها جامعة الاعتدال الوسطية في حضرموت، استجاب الإخوان المسلمون فأقاموا جامعات من أشهرها جامعة الإيمان، استجاب أصحابها التحزب والجمعيات القطبيين فأقاموا جامعات من أشهرها جامعة العدل في عدن، استجاب أصحاب الفيوش فأقاموا الجامعة الإسلامية العالمية وجامعة رجال وجامعة نساء، جاوزوا من قولهم. أما أهل السنة والجماعة لا، لن نخرج من المسجد، لن نستجيب لكم معشر الغرب،
جاءت كورونا نحن في المسجد، جاءت الجامعات نحن في المسجد، جاءت الحروب نحن في المسجد، منه قاتل في سبيل الله وإليه نرجع. في العلم في المسجد، ندرس في المسجد، نصلي في المسجد، كثيرا ما نجلس في المسجد. رضي الأعداء أم أبو سننصر هذه المسألة. والله يا إخوان أنك تحزن لما ترى كل دول الإسلام اليوم تمنعك من الجلوس في المسجد. اليوم أكثر دول إسلامية تحداك أن تفعل محاضرة مثل هذه المحاضرة. لو بعثت محاضرة على قيائيم السجود بنعمة عظيمة والله. أكثر دول الإسلام اليوم ممنوع تجلس من الفجر إلى الشروق، ممنوع تجلس بين مغرب وعشاء. صلي واخرج، ثم خمس دقائق بعد الصلاة اقرأ في دقيقتين الأذكار، وفي ثلاث دقائق راتبة الصلاة إذا بالأنوار تنطفئ، إذا بالمراوع تتوقف، إذا بالمكيفات تتوقف. لماذا؟ خرج من المسجد، لا تجلس في المسجد. وقد فعل دين الغرب ما فعلوا بالهجمات الغزو، بالهجمات الشرسه وبالغزو الفكري الذي استطاعوا بدون تعب اخراج شبابنا من المسجد. اين الشباب؟ مع كاس العالم. أين

0: قدم كاس خليجي 20 وخليجي 50 وخليجي 100 وشغلونا واخرجونا. تعالوا يا شباب المسجد والله معنا حلقه مهمه ومسلسل وصلت المغرب.
1: ايوه
0: ومعنا حلقه اطفال مع صلاه العشاء. طيب ومعنا تمزيده وتكييفه مع صلاه العصر. وبعدها متى تاتي الى المسجد؟ تاتي يوم الجمعه اخر خطبه. هكذا استطاع الغرب استطاعوا اخرجونا. هذا ما دخل المسجد يغني بجانب المسجد، وهذا ما دخل المسجد معه جوال وشبكات ونت، وهذا جالس بجانب المسجد مشغول بالسياسة ويسمع لإيران ويسمع لكذا ويسمع لكذا، وهذا مشغول وهذا مشغول، والكل استطاع له العدو أن يخرجه من المسجد. هذا راد، هكذا راد العدو، خرج من المسجد، خرج من السياسة شيطين، أخرج إلى جامعة شيطين، أخرج إلى تخزينة شيطين. هكذا يقول لك الأعداء، هكذا يقول لك الغرب. أخرج إلى كأس العالم تمام، أخرج إلى مسلسلات تمام، أخرج إلى مقر هدوء تمام، أخرج إلى سوالف وجلسات وسمرات مع أصحابك جميل، أخرج إلى ترك الصلاة تمام. هكذا يريد الأعداء. لماذا تآمروا على المسجد؟ لأن أمة كانت تهتم بالمسجد. لماذا يتآمرون على دور العلم؟ لأنها دور في المساجد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للسير على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا لإقامة الأمة بتأسيس جميل وسير صحيح ودعوة صافية وخطى مباركة على ما كان عليه أفضل خلق الله. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويهدى به أهل معصيتك ويذل به أهل الإشراك بك. اللهم صل الإسلام والمسلمين واغفر الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة أجمعين، اللهم عليك بالرافضة البوذيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعرفون نصيبا نافعا. اللهم مطر المباركة تروى بهم بلاد والعباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث الإيمان على قلوبنا وأغث الخير والمطر على بلداننا. اللهم عافنا بما أنت أهله، أنت أهل الرحمة والمغفرة والتوبة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، نحن أهل الذنب والسيئة والزلة. فاسقنا بكرمك يا كريم، ومن علينا بمنتك يا منان، وجد علينا بجودك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون.

مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل

إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن

وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك.

0: الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم

وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك.

ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا

0: أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: اللهم صل على
2: محمد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا.
3: حياكم الله وبارك
2: فيكم وفيكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: هناك شخص يحدث ويقرأ في كتاب بعد أذان العشاء حتى إقامة الصلاة، فعندما يقرأ الحديث يشرح بعض ألفاظه ويأتي ببعض الكلام العامي، وقد يضحك الجلوس أو المستمعين في المسجد من خلال هذا الكلام، وإن لم يكن قصده ذلك وإنما قصده أن يفهم المستمعين الحديث، فهل في ذلك شيء سماحة الشيخ؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن المشروع للمدرس والمذكر أن يوضح للمخاطبين ما يريد بالأساليب الواضحة التي يفهمونها، لأن المقصود نصيحتهم وتوجيههم إلى الخير، فيحدثهم بما يعرفون، مثل ما قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ويشرع له تجنب الألفاظ التي قد تضحك الناس، ويأتي بألفاظ أخرى توضح المراد من دون أن تسبب إضحاكا أو لعبا أو ما أشبه ذلك مما يخالف المطلوب في هذا المقام العظيم. المقصود أن المحاضر أو المدرس أو الواعظ يتحرى الألفاظ الواضحة التي يعرفها الناس ويفهمونها، لأن المقصود وعظهم وتذكيرهم وتفهيمهم ودعوتهم إلى الخير. أما الألفاظ التي قد تسبب ضحكا أو استغرابا فالمشروع له تجنبها.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول في هذا السؤال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءته امرأة مع ابنتها، فرأى في يد ابنتها سوارين من ذهب، فقال: أتخرجين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله وللرسول. فهل قال الرسول لها أم لابنتها؟ وعندما قالت هما لله وللرسول، فهل هذا يعتبر من الشرك أم ماذا تفيد الواو عندما قالت ذلك مأجورين؟
3: مرادها أن هذا لله يتصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بما أراه الله، يعني يتصرف في ذلك، ليس من الشرك في شيء، يعني لله وللرسول للتصرف في ذلك كما شرع الله، لأن الرسول هو المبلغ عن الله، وهذا من أدلة وجوب الزكاة في الحلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتعطينا زكاة هذا؟ فدل ذلك على أن الحلي فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، هذا هو الأرجح ولو كانت مستعملة. وقولها هما لله ورسوله يعني يتصرف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله والمرشد والموجه والمعلم.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يحدثنا عن سجود التلاوة وسجود السهو، ما هو الدعاء الذي يقال في كلا السجودين جزاكم الله خيرا؟
3: سجود التلاوة وسجود الشكر يقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة، وهكذا سجود التلاوة هكذا سجود الصلاة، هكذا يقال فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى اللهم اغفر لي، يدعو فيهما كما يدعو في سجود الصلاة يدعو في سجود السهو وفي سجود الشكر سجود التلاوة، لأن الحكم واحد، الله جل وعلا قال: فاسجدوا لله واعبدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده ويقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب له. وهذا يعم جميعا أنواع السجود. وكان يقول في السجود: سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى. ويقول أيضا في السجود والركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ويقول فيهما: سبوح قدوس ربنا لك الروح. فالمشروع في سجود التلاوة وسجود الشكر مثل المشروع في سجود الصلاة. نعم
2: سماحة الشيخ، هل يسجد الشخص وهو غير متوضي
3: في سجود التلاوة والشكر؟ نعم. أما سجود الصلاة جزء من الصلاة لا بد من الطهارة، أما سجود التلاوة هو سجود مستقل، إذا كان في غير خارج الصلاة جاز أن يسجد على غير طهارة على الصحيح. وهكذا سجود الشكر، لأنهما يحدثان بأسباب قد تقع ولسان على غير طهارة، قد تأتيه النعمة يبشر بها وهو على غير طهارة، قد يقرأ القرآن وهو على غير طهارة من غير المصحف، فإذا مر بآية السجود أو جاءه ما يبشره بخير وسجد لله شكرا، كل هذا طيب. في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، ولما جاء إلى السجود خبر قتل مسيلمة خر ساجدا لله. نعم
2: جزاكم الله خيرا. دخل شخص المسجد قبل أذان المغرب بحوالي ربع ساعة أو 10 دقائق أو أقل من ذلك، فهل على هذا الشخص أن يصلي ركعتين تحية للمسجد أم يظل واقف حتى يؤذن للمغرب؟
3: السنة أن يصلي ركعتين متى دخل ولو قبيل الغروب، لعم قول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهاتان الركعتان من ذوات الأسباب، ليس لهما وقت نهي، كسجود التلاوة وكصلاة الكسوف، فإن الشمس متى كسفت صلى الناس للكسوف ولو بعد العصر. فهكذا ركعتا التحية حكمهما حكم ذوات الأسباب، ليس لهما وقت نهي.
2: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في سؤال سماحة الشيخ: إذا اجتمع على الإنسان مثلا غسل الجمعة وغسل الجنابة، فهل يغتسل غسل واحد أو غسلين؟ وكيف ينوي النية في هذه الحالة؟
3: يكفي غسل واحد نية الجنابة ويكفي، لأن المقصود النظافة والنشاط وقد حصل بغسل الجنابة، فإن نواهما جميعا فهو طيب لا بأس. إن نواهما غسل الجنابة وغسل الجمعة كله طيب، وإنما غسل الجنابة فقط كفى.
2: يقول في سؤال الله: هل يجوز للرجل أن ينظر أو يصافح أم زوجته؟
3: أم زوجته محرم، قال الله جل وعلا: وأمهات نسائكم، بينها في المحارم، فلا هو ينظر إليها ولا هو يصافحها، لكن من غير شهوة، مصافحة العادة ونظر العادة من غير شهوة.
2: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة السائل من اليمن يقول في هذا السؤال: أرجو من فضيلة من سماحة الشيخ أن يحدثنا عن حلي النساء وهل فيه زكاة أم لا، لأننا نسمع البعض يقول بأن عليه زكاة، وهل إذا كان معد للزينة فهل تزكي عليه المرأة؟ وإذا كانت تزكي عليه فما هو المقدار الذي يزكى عليه؟ وإذا لم يكن لديها مال فهل يزكي عنها الزوج أو الأب أو الأخ؟ وهل يجوز أن تبيع منه وتزكي عنه؟
3: الزكاة في الحلي مسألة خلاف بين العلماء، والأرجح والأصح فيما يظهر لي من جهة الأدلة الشرعية وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، هو الذي أفتي به من دهر طويل ولم أفتي بغيره، ووجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ الذهب نصابا أو الفضة، والنصاب 20 مثقالا من الذهب و140 مثقالا من الفضة، ومقدار ذلك 11 جنيه و3 أسبوع جنيه من الجنيه السعودي، ومن الفضة 56 ريال من الفضة وما يقوم مقامها من العمال الورقية. وإذا كانت الزوجة لا تستطيع الزكاة لعدم وجود مال عندها تبيع منه وتزكي، وإن زكى عنها زوجها بإذنها كفى والحمد لله، إذا زكى عنها زوجها أو أبوها أو ولدها بإذنها كفى، وإلا فعليها أن تزكي، إما باقتراض من غيرها أو ببيع شيء منه وتزكي. نعم.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل للمصلى ركعتين تحية كتحية المسجد، أم أنها خاصة بالمسجد فقط؟ وهل يعتبر المصلى يأخذ حكم المسجد كالبيع والشراء فيه، أم أنه ليس كذلك؟
3: ليس للمصلى حكم المساجد، فلا تشرع الركعتان لدخوله، ولا حرج في البيع والشراء فيه، لأنه موضع للصلاة عند الحاجة وليس مسجدا. وإنما المسجد ما يعد للصلاة وقفا تؤدى فيه الصلاة كسائر المساجد. أما مصلى مؤقت صلي فيه جماعة الدائرة أو جماعة نزلوا لوقت معين هم يرتحلون، فهذا لا يسمى مسجدا، فلا حرج أن يباع فيه ويشترى، وليس له تحية المسجد، وإنما التحية لما وعند مسجدا وقفا لله عز وجل لإقامة الصلوات فيه.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين في الصلاة؟ وهل علي حرج عندما أضع ذلك بين السرة والصدر؟
3: السنة في وضع اليدين في الصلاة على الصدر، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر، ومن حديث سهل بن سعد، ومن حديث قبيصة بن هلب عن أبيه، فإنها يفسر بعضها بعضا. يروى عن علي رضي الله عنه أن من السنة وضع اليدين تحت السرة، لكن حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بصحيح، وإنما المحفوظ وضعهما على الصدر كما في حديث وائل بن حجر، وفي حديث قبيصة بن هلب عن أبيه، وفي حديث سهل بن سعد قال: كان الرجل يؤمر أن يضع يمينه على شمال على ذراعه اليسرى في الصلاة، كان يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فسره حديث قبيص بن هلب عن أبيه وحديث وائل، وأن المراد يضعهما على صدره وأطراف يده اليمنى على ساعده على ذراعه.
2: جزاكم الله خيرا. يقول: كيف تكون وضع الرجلين عند السجود؟ هل هي مضمومة أم متفرقة؟
3: مفرقة، سنة يفرقهما كما يفرق يديه إذا سجد، وهكذا يفرق رجليه إذا سجد. أما ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم كان ساجدا وكعبه متصل بكعب الآخر، فهذا فيه نظر، والظاهر أنه شاذ وخالف الأحاديث الصحيحة، رواه الحاكم وجماعة. والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم قدميه كل واحدة منفردة عن الأخرى. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، هل وضع الشجرة أو غصن الشجرة على القبر يخفف من العذاب كما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فقط؟ وضحوا لنا ذلك سماحة الشيخ.
3: وضع الجريد على القبور غير مشروع، بل هو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا في قبرين خاصين اطلع على عذابهما فوضع عليهما جريدتين، ولم يضع جرائد على قبور أهل البقيع ولا على غيرها، فدل ذلك على أن هذا الوضع خاص بالقبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما خاصة. ولو كانت سنة لفعلها صلى الله عليه وسلم في سائر القبور. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. السائل صلاح عمر من اليمن أرسل بمجموعة من الأسئلة. يبدأ هذه الرسالة هذا السائل ويقول: ما صحة هذا الحديث إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه فكأنما صافح الله؟ ما صحة هذا الحديث سماحة الشيخ؟
3: المعروف أن هذا مروي عن ابن عباس، وليس له إسناد قائم عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم، ومعناه صحيح، وهو شرعية المصافحة، يعني شرعية استلامة، كان النبي يستلمه بيده عليه الصلاة والسلام ويقبله، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. أما هذا له تأمين الله في الأرض، هذا لا أعلم فيه حديثا صحيحا، وإنما هذا يروى عن ابن عباس وبصحته نظر، لكن معناه صحيح أن السنة أن يصافح هذا، يعني يستلم باليد اليمنى إن تيسر ذلك ويقبل، فإن لم يتيسر استلم وقبلت اليد، أو استلمه بعصا وقبل العصا، فإن لم يتيسر هذا أشار إليه وكبر، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عمر رضي الله عنه أنه لما طاف بالبيت قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلت عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن تقبيله واستلامه سنة، وليس هو يمين الله، ولكن المقصود مشبه، يعني من صافه كأنما صافح الله، وهو يمين الله صفة ذات الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه فوق العرش، ولكن من صافه هذا الحجر كأنما صافح الله، يعني في حصول الفضل والتقرب إلى الله والأجر.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
3: ولهذا فكأنما صافح، ما قال فقط صافح الله، كأنما صافح.
2: طيب جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلته يقول: البعض من الناس يقولون بأن المقصود باللحية هو الشعر النابت على الذقن، أما ما يوجد على الخدين فليس من اللحية، فهل هذا صحيح؟
3: اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذا هو الصحيح. اللحية هي الشعر الذي ينبت على الخدين والذقن، هكذا قال أئمة اللغة كصاحب القاموس وصاحب اللسان وغيرهما، قالوا اللحية ما نبت على الخدين والذقن، وهم أعلموا بلغة العرب. نعم.
2: السؤال الأخير في رسالة السائل صلاح عمر من اليمن يقول: من هم أصحاب السنة والجماعة، وما هي صفاتهم، ومتى نكون منهم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
3: أصحاب السنة والجماعة هم الذين يعملون بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتمسكون بهما ويدعون إليهما، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، هؤلاء هم أهل السنة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من سار في ركابهم واتبع طريقهم قولا وعملا، وعظم الكتاب والسنة واحتج بهما واعتمد عليهما، هذا هو صاحب السنة، وهم أهل السنة الذين يأخذون من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتمدون عليهما، ويتبعون من سلك هذا السبيل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، الصحابة ومن سلك سبيلهم كمالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء هم السنة والجماعة الذين وحدوا الله سبحانه واعتقدوا أنه من مستحق العبادة، وآمنوا بأسمائه وصفاته وصفوه بها جل وعلا غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تمثيل، هؤلاء هم السنة والجماعة، وحدوا الله واستقاموا على دينه وآمنوا به وبصفاته وخصوه بالعبادة، وأمنوا بأنه رب العالمين وخالقهم، وبأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وخالفوا الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع، هؤلاء هم أهل السنة الذين تبعوا الصحابة واستقاموا على طريق الصحابة قولا وعملا وعقيدة، وعقيدة الصحابة هي توحيد الله وإخلاص العبادة سبحانه وتعالى، واتباع أوامر الله وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والإيمان بأسمائه وصفاته ووصف الله بها على الوجه اللائق بسبحانه، وليس به بذلك تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بذلك ويمرونها كما جاءت عملا بقوله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى.
2: جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم ميم سين يقول: سماحة الشيخ، سؤالي بأنني أقسمت على ترك عادة التدخين وعدت إليها مرة ثانية، وأقسمت على ذلك أن

0: تصوم 3 أيام هذا هي كفارة يمين. والواجب عليك ترك التدخين فإنه محرم منكر خبيث، فالواجب الحذر منه والتوبة إلى الله منه وعدم مجالسة أهله حتى لا يوقعك فيه، احذر مجالستهم واستعن بربك وأبشر بالخير إن شاء الله.
1: جزاكم الله خيرا. السائل عين ألف يقول: رجل اغتسل للجمعة ثم راح إلى المسجد للصلاة، ثم بعدما صلى وقبل أن يخرج من المسجد أو بعد خروجه من المسجد ذكر بأنه لم يتوضأ، فما هو الجواب في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ يقول: رجل اغتسل للجمعة ثم راح إلى المسجد للصلاة، ثم بعدما صلى وقبل أن يخرج من المسجد أو بعد خروجه من المسجد ذكر بأنه لم يتوضأ، ما هو الجواب في هذه المسألة؟
0: الذي اغتسل للجمعة ولم يتوضأ ثم ذكر بعد الصلاة عليه يعيد صلاة الجمعة ظهرا، يتوضأ ويصلي ظهرا، لأن صلاته غير صحيحة، صلى بغير وضوء، والغسل لا يقوم مقام الوضوء، غسل الجمعة ما يكفي حتى يتوضأ قبله أو بعده، فإذا صلى ولم يتوضأ فإنه يعيدها ظهرا، يتوضأ ويعيدها ظهرا.
1: جزاكم الله خيرا. أبو عبد الله له هذا السؤال يقول: ما حكم التثاؤب في الصلاة، هل ينقصها؟
0: التثاؤب مكروه وهو من الشيطان، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان، فإذا تثاءب الإنسان فليخدم ما استطاع وليضع يده على فيه، وهو ينشأ عن الكسل، وجوده ينشأ عن الكسل والضعف أو النعاس، فالسنة المؤمن في حال الصلاة أن يكافحه بإحضار قلبه خشوعه بين يدي الله واستحضاره أنه في مقام عظيم لعله يسلم من التثاؤب لأنه من الشيطان، فكلما قوي إحضار القلب بين يدي الله والخشوع بين يدي الله وتذكر أن التثاؤب من الشيطان فإن هذا الاستحضار من أعظم الأسباب في بعد الشيطان عنه وسلامته من التثاؤب.
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ثاني أسئلته يقول: أرى البعض من الشباب إذا سلم الإمام من الصلاة وبقي على هذا الشاب بعض الركعات فإنه يتقدم بعض الخطوات إلى الأمام لكي يمنع المارين عن المصلين الآخرين، فهل فعله صحيح؟
0: لا يضر إن شاء الله، لا ما خطوات يسيرة حتى يمر الناس من ورائه لا يضره ذلك إن شاء الله إذا كان يبقي عليه صلاة قضاء، لكن كونه يبقى في مكانه ويصلي في مكانه الحمد لله أولى من التقدم.
1: جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج محمد عبد الله يقول في السؤال الأول: ما حكم الصلاة على الميت الغائب علما بأنه قد صلي عليه في البلد الذي مات فيه؟
0: الصلاة على الغائب في خلاف بين العلماء، منهم من رأى خاصة بالنجاشي وأنه لا يصلى على الغائب لأن الرسول ما كان يصلي على الغائبين وإنما صلى على النجاشي خاصة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصلى على الغائب إذا كان من له قدم في الإسلام كالنجاشي من علماء السنة وأمراء الحق الذين يدعون إلى الله ويعلمون الناس دين الله ولهم مواقف حميدة في نصر الدين تشبيها لهم بالنجاشي، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، والقول بأنه خاص بالنجاشي قول قوي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظ عنه أنه صلى على غير النجاشي، ولو كانت الصلاة على الغائب سنة لصلى على كثير من الناس لأنه مات في زمانه جم غفير في مكة وغيرها ولم يحفظ أنه صلى على أحد، فالأحوط تركه على الغائب إلا إذا كان إنسانا له قدم في الإسلام كما كان للنجاشي فلا مانع إن شاء الله من الصلاة عليه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. من الأردن السائل واو عين يقول في هذا السؤال: ما حكم الاحتباء وهو ضم الفخذين إلى البطن بالثوب أو اليدين عند الاستماع إلى الخطبة جزاكم الله خيرا؟
0: تركه أولى لأنه قد يسبب النوم والكسل، تركه أولى يكون على جلسة أخرى لأن ذلك أقرب إلى النشاط والبعد عن النوم. نعم.
1: إذا قام رجل في صلاته وصلى ركعتين مثلا وهو في الركعة الثالثة دخله شك ولم يدري هل قرأ الفاتحة في الركعة الثانية أم لا، ولم يترجح عنده أحد الأمرين علما بأن ذلك قد تكرر منه، ماذا؟

0: يلزمه في ذلك؟
1: إذا كان الوسواس يتكرر فلا يلتفت إليه ويحمل هذا على أنه قرأها إرغاما للشيطان. أما إذا كان شيء عارض ليس بشيء متكرر فهذا يلغيها وتكون ثالثة بدلا منها ويأتي بركة زائدة ويسجد السهو. أما إذا كان وسواس يتكرر فهذا من الشيطان ولا يلتفت إليه ويعد ويعتبرها ولا يأتي بشيء بدلها.
0: جزاكم الله خيرا. السائل سعد أحمد يقول في هذا السؤال: كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رفع السبابة وتحريكها في الصلاة وجزاكم الله خيرا؟
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها من حين يجلس للتشهد، يشير بالسبابة غير قائمة محية قليلا، كما روى النسائي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فهو يشير بها من حين يجلس إلى أن يسلم، وهي غير منتصبة كثيرة بل محنية قليلة، ويحركها عند الدعاء عليه الصلاة والسلام، ويجعل نظره إليها وقت الجلوس لا يتعدى لا يتجاوز بصره سبابته عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة.
0: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذا السائل يقول: ما حكم القنوت في صلاة الوتر، وهل يجب علي شيء إذا تركته؟
1: مستحب وليس بواجب، من تركه فلا بأس ومن فعله فهو مستحب.
0: ما حكم سدل اليدين في الصلاة، وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك؟
1: السد مكروه، والضم هو السنة. الثابت عن النبي هو الضم، ضم اليمين إلى الشمال، يضع اليمين فوق الشمال على صدره إذا كان قائما في الصلاة. أما سدلهما فمكروه، ولكن لا يبطل الصلاة ولا يوجب النزاع بين الإخوان. السد المكروه يعلم وبين له أن السد المكروه خلاف السنة، ولا يحتاج إلى نزاع ومخاصمات وشحنة، ولكن المؤمن يعلم أخاه ويرشد أخاه وينصحه بالرفق والحكمة.
0: جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أترك في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر والنوافل، هل يجوز لي أن أتورك في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر والنوافل، أم أنها سنة في الصلاة الرباعية والثلاثية؟
1: التورك سنة في الرباعية والثلاثية، أما الثنائية كالجمعة والفجر والنوافل سنة فيها الافتراش، هذا هو الأفضل.
0: شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.